صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم السبت 16 أيار 2026. مثل العادة فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 أحداث في حديث مع كريستال شقير، وضيف اليوم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك. 10:30 إلى 5 صبحية ندى مع ندى صليبة شويري. 4:30 إلى 5 بعد الظهر تحت الضوء مع ماري العلم حبشي، و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة سريعة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم السبت 16 أيار 2026.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير نحييكم من صوت كل لبنان ونوافيكم بالعرض الأول للأخبار أسعدتم صباحاً انتهت في واشنطن أمس الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية والتي امتدت على مدى يومين وفي الحصيلة أعلن عن مواعيد جديدة بمسارين سياسي وأمني الخارجية الأمريكية أصدرت بياناً مقتضباً عن حصيلة المفاوضات أعلنت فيه عن تمديد اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدم البيان الأمريكي أشار أيضاً إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان على المستوى السياسي في 2 و3 من حزيران المقبل وأعلن البيان عن إطلاق مسار أمني في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية عبر جلسة حددت في 29 من أيار الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل وختم البيان بأن واشنطن تأمل في أن تسهم هذه المناقشات في تحقيق سلام مستدام بين البلدين الوفد اللبناني أصدر هذه المرة بيانا شرح فيه مسار المفاوضات ورحب بالنتائج ولفت البيان إلى أن تمديد وقف النار وإنشاء مسار أمني برعاية أمريكية يوفران مساحة حيوية للمواطنين اللبنانيين ويعززان مؤسسات الدولة ويفتحان مسارا نحو استقرار دائم أضاف بيان البعثة اللبنانية إلى مفاوضات واشنطن إن لبنان سيواصل الانخراط البناء في هذه المفاوضات مع الحفاظ على سيادته وحماية أمن شعبه ميدانياً التصعيد مستمر على الرغم من البيانات الصادرة عن مفاوضات واشنطن وفي الجديد الإسرائيلي بيان صدر ليلاً عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أعلن فيه أن منطقة رأس الناقورة هي منطقة عسكرية مغلقة اعتباراً من الليلة الماضية وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه سلسلة إنذارات لأكثر من 15 قرية بمعظمها في قضاء صور ما أدى إلى حركة نزوح واسعة كما استهدف مبنيين سكنيين في المدينة بإنذاراته وعمل على تدميرهما الإصابات لم تنجو منها فرق الإسعاف. وكانت ساعات نهار أمس قد حفلت بسلسلة غارات توزعت على أكثر من 30 قرية جنوبية. أعلن الرئيس نواف سلام في كلمة له أمس في احتفال لجمعية المقاصد أن الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد لأجل حصرية السلاح وحماية القانون. وقال سلام: من المؤسف أن البعض يسعى لتخوين البعض ويحاول الإرهاب، ولكن نحن ثابتون على خياراتنا الوطنية وأقوياء بدعم غالبية اللبنانيين. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي اغتال القيادي في حركة حماس، وهو أحد الأساسيين العسكريين ويدعى عز الدين حداد، في عملية قام بها الجيش الإسرائيلي في حي الرمل في غزة. تبقى الأنظار العالمية مشدودة نحو نتائج قمة الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني ومدى انعكاسها على الأوضاع في الخليج والحرب مع إيران. مصادر المعلومات بقيت شحيحة، ولكن مواقف الرئيس الأمريكي في ختام زيارته وفي طريق العودة إلى واشنطن عكست استمرار التوتر مع طهران، حيث قال الرئيس ترامب: بدأ صبر واشنطن ينفد وأن فتح مضيق هرمز هو أولوية. في طهران أفيد بأن محادثات وزير الخارجية عباس عرقجي في نيودلهي أسفرت عن سلسلة لقاءات. عرقجي وفي مؤتمر صحفي أشاد بالدور الروسي للتقريب والتبريد، وقال إنه تحدث مع نظيره الروسي في ملف تخصيب اليورانيوم. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: على فكرة شفتوا آخر خبرية؟
4: شو؟ شو هي؟
3: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
4: شو في؟ أحكي.
3: أحكي؟ خلص بعدين.
4: بابا شغلتي لي بالي، شو في؟ أحكي.
3: خلصينا يا عرب. لك خلص شو بكم؟ هلا بخبركم، يلا حافوت غسل إيدي وبرجع. هيدا الخبر. شوف.
4: معقول؟ ما شفت شي عنا بالأخبار هيك؟
5: شفتها مبارح هيدي.
3: شفتي مبارح؟ شفتها مبارح.
4: بابا بعتي لي إياها، بدي بعتها لعمك وصحابي.
5: إيه أنا كمان بعتي لي إياها.
3: حابعت لكم إياها وبعتوها لمين ما بدكم. هيك بصير الخبر خبر، مش لأنه تأكدنا منه، بس لأنه صدقني. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين صنعه؟ لأنه كل واحد فينا هلأ فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر.
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
6: في أوازيس دو في، واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

نبدأ بعناوين النهار. تمديد الهدنة 45 يوما وإطلاق مسارين سياسي وأمني. الوفد اللبناني للمرة الأولى ترحيب والتزام كامل نحو اتفاق.

وأقرأ من النهار: عمليا شكل البيان المقتضب الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في ختام يومين من الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، إثباتا لعدم حصول اختراق كبير كما سادت التوقعات الأكثر واقعية، ولكن في الوقت عينه تسجيلا لتقدم لا يمكن تجاهله في نقطتين على الأقل: التمديد ل45 يوما لوقف إطلاق النار، ولم يتم استخدام تعبير تثبيت كما كان يطالب لبنان، وتحديد موعدين جديدين لجولة تفاوضية رابعة في 2 و3 من حزيران في واشنطن، وكذلك إطلاق مسار أمني في البنتاغون في 29 من أيار بين وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. بذلك تكون النتائج حمالة أوجه بعدما تكاثرت التقديرات المتعجلة في الساعات التي سبقت انتهاء الجولة الثالثة، ولكن تحديد موعد لمسار أمني شكل خطوة دافعة إضافية من الجانب الأمريكي نحو تطوير المحادثات في وقت تزامنت نهاية الجولة مع تطور خطير تمثل في تمدد الإنذارات الإسرائيلية إلى قلب مدينة صور وتهديد مبنيين في المدينة، الأمر الذي استتبعته موجة نزوح منها. واللافت أن الجلسة الثانية من اليوم الثاني من المفاوضات أمس انتهت قبل ساعة من موعدها المحدد، إذ غادر الوفد الإسرائيلي بسرعة مبنى الخارجية، فيما غادر الوفد اللبناني بعده بفترة غير قصيرة. وفي خطوة بارزة جديدة أصدر الوفد اللبناني لاحقا بيانا تفصيليا ضمنه نتائج الجولة التفاوضية، كما تفسيرات أساسية لوجهة نظر الوفد من مجريات المفاوضات. وجاء في البيان: اختتم الوفد اللبناني يومين من المفاوضات في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وأسفرت المفاوضات الثلاثية التي جمعت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل عن تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، واتفق الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 45 يوما إضافية لإفساح المجال أمام انطلاق مسار أمني برعاية أمريكية في 29 من أيار، ولتعزيز الزخم السياسي الذي تحقق خلال الأيام الماضية. وكانت التقارير والمعطيات التي واكبت انعقاد الجلستين اللتين عقدتا أمس وقبل انتهاء الجولة الثالثة مساء أكدت أن المحادثات كانت تدور حول صيغة جديدة للتمديد لوقف النار، ولبنان سعى إلى وقف النار ووقف استهداف القرى والبلدات والمنازل. وتحدثت عن أن رسالة حزب الله إلى بعبدة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن وقف العمليات العسكرية في حال التوصل إلى وقف نار ثابت وكامل منحت الوفد اللبناني زخما في المحادثات. هذا وأفاد مصدر أمريكي أن أجواء المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية تبدو إيجابية ومثمرة، لكنها لم تحقق حتى الآن أي اتفاق نهائي. وأوضح أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن التقدم المسجل في المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مهم، مشيرا إلى أن التقدم المسجل لا يزال ضمن التفاهمات التدريجية وليس ضمن مرحلة الحسم. وأضاف المصدر: المفاوضات لم تعد تقتصر على تثبيت وقف النار، وهي تحاول التوصل إلى اتفاق أمني وتبحث في ترتيبات أمنية طويلة الأمد، ولسيما وقف إطلاق نار فعلي مقابل التزام حقيقي من حزب الله. وأكد المصدر أن تثبيت وقف النار الذي تبحثه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية غير مرتبط بالانسحاب أو الاتفاق الشامل، مضيفة: ملف السلاح حاضر في المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لكن بعيدا عن الطروحات القصوى. وأفادت معطيات من قصر بعبدة أن مسودة بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك أبلغت مساء إلى القصر الجمهوري، وقد وضع رئيس الجمهورية جوزيف عون ملاحظاته عليها
وأرسلها إلى الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن.

إلى عناوين اللواء: ترحيب لبناني بإطلاق مسارين للمفاوضات أمني وسياسي، ربط التقدم بتمديد وقف النار لخمسة وأربعين يوماً بالجهد الأمريكي، وسلام ثابتون على خياراتنا والتحريض لن يرهبنا. ترامب العائد من الصين مع منح إيران 20 عاماً لوقف التخصيب، وعراقجي لإنهاء الحرب دبلوماسياً، رفع العقوبات عن شركات صينية اشترت النفط الإيراني، وبكين مع الإسراع في إيجاد حل للملاحة في هرمز. ولي العهد السعودي وأمير قطر يناقشان التطورات في المنطقة. اغتيال القائد العسكري لحماس في غزة. اجتماعات البريكس، آراء متباينة وإجماع على حرية الملاحة في هرمز.

قالت مصادر سياسية مطلعة عبر اللواء إن الجانبين اللبناني والإسرائيلي لم يقفلا باب التفاوض، وإن تمديد وقف إطلاق النار هو مؤشر لذلك، وإنما لا يمكن الحديث عن نتائج إلا بعد إطلاق المسارين الأمني والسياسي وكيفية مقاربة الوفدين اللبناني والإسرائيلي لهما، غير أن الجانب اللبناني لم يخرج عن تأكيد السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة، وعلى ما يبدو فإن لبنان ينتظر الوقت لإعادة طرح الاستقرار الدائم. أيضا من اللواء رأى الرئيس نواف سلام في كلمة له مساء في حفل تكريم الرئيس السابق للمقاصد فيصل سنو أن أي إنقاذ فعلي للبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة التي تكون سيدة قرارها وتحترم دستورها وتطبق قوانينها على الجميع وتعيد بناء إدارتها على أسس الكفاءة والمحاسبة والشفافية، مؤكدا أن الدولة لن تقوم إلا بقرار وطني وبسلاح واحد. وقال لا خروج لنا من محنتنا إلا بمواجهة الحقيقة كاملة على مرارتها لنتمكن من تحصين بنيانا الداخلي وتدعيم مؤسساتنا وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة كما في المحافل الدولية. وأكد سلام كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع ومصالح أجنبية آخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا وأدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية وموقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط 5. أضاف بعد كل هذا مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآس يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات. وقال كفانا تحريضا وتخوينا فهذا لا ولن يرهبنا، نحن ثابتون على خياراتنا الوطنية وأقوياء بدعم غالبية اللبنانيين لها. وكان الرئيس سلام قد زار بعبدة وعين التيني في إطار المشاورات حول التطورات الجارية في البلاد ولا سيما لجهة المفاوضات واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

0: إلى زاوية همس في اللواء، ساهمت اتصالات جرت في 48 ساعة الماضية بين مرجع كبير وجهة حزبية عبر وسائل متعددة إلى تقوية ورقة المفاوض اللبناني في واشنطن. في غمز لعبت مسألة الاكتظاظ داخل السجون دوراً في وضع قانون العفو على جدول الأعمال بقوة لإنجازه وتخفيف ضغط المساجين. وفي لغز لاحظ مراقبون أجانب في الجنوب أن غارات إسرائيل تركزت في الأسابيع الثلاثة الماضية على تدمير الجوامع والمزارات الدينية المشهورة في البلدات والقرى الأمامية. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان تلقف فضيل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

عودة إلى صاحبات الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. الاحتلال يقضي كل يوم على صف دراسي، المدارس والنازحون طقوس خاصة للأطفال. سلطة بعبدة كسلطة رام الله، التنسيق مع العدو لقتال المقاومة. خط برتقالي في غزة، إسرائيل توسع احتلالها.

في موضوع المفاوضات، تقول الأخبار الأهم في كل ما يجري هو أن إسرائيل تربط أي التزام بوقف شامل لإطلاق النار أو بجدولة انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية بمدى التزام لبنان تنفيذ ما يتفق عليه في ملف نزع سلاح الحزب والترتيبات الأمنية. في هذا السياق يكرر الإسرائيليون صراحة أنهم لا يثقون بالتجارب السابقة، ولذلك يقترحون آليات تشرف عليها الولايات المتحدة لكنها تؤسس عمليا لشكل من أشكال التعاون المباشر بين السلطات اللبنانية الرسمية وسلطات الاحتلال في مواجهة المقاومة. في موازاة ذلك، حاول رئيس الجمهورية جوزيف عون تسويق ما يجري على أنه إنجاز كبير، معتبرا أمام زواره أن اجتماعات واشنطن تفتح الباب أمام اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن النقاشات التي جرت كشفت تعقيدات أعمق. فعندما أبلغه رئيس الوفد في واشنطن السفير السابق سيمون كرم أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي سألا عمن يضمن أن يلتزم حزب الله الاتفاق في حال حصوله، بادر عون إلى التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وسأله مباشرة: في حال توصلنا إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، هل يلتزم حزب الله به؟ ورد بري: احصل أولا على وقف شامل لإطلاق النار بحيث لا يكون هناك أي شكل من العمليات العسكرية أو القصف أو الغارات أو الاغتيال والاستهدافات في كل لبنان، وضمان وقف عمليات التدمير والتجريف في المناطق المحتلة. وأتني بجدول زمني لانسحاب كامل لقوات الاحتلال من كل الأراضي المحتلة، وبعدها أنا قادر على ضمان التزام حزب الله وقف إطلاق النار.

إلى عناوين الجمهورية: مساران أمريكيان للبنان وإسرائيل، مسار أمني في 29 من أيار، ومفاوضات في حزيران.

وأقرأ من الجمهورية يقول مسؤول أمريكي: واشنطن تنظر إلى المفاوضات بأمل كبير جدا في أن تفضي إلى اتفاق سلام شامل بين لبنان وإسرائيل يؤسس لعلاقات طبيعية بينهما. يقول مسؤول وسطي للجمهورية: مع نتنياهو لا أرى نهاية للحرب أو لحروبه، فوقف الحرب معناه نهايته، ولذلك ما أخشى منه هو أن يقدم على مغامرة لأغراض انتخابية. أيضا من الجمهورية: الفجوة ما زالت واسعة بين مفهوم لبنان للتهدئة القائم على وقف النار وفق اتفاق 2024 واتفاقية الهدنة لعام 1949 وبين المفهوم الإسرائيلي الذي يسعى إلى إنتاج واقع أمني جديد. إلى أسرار الجمهورية: يدور همس في الكواليس حول خشية مسؤولين من أن تؤدي أي تسوية أمريكية إيرانية إلى إعادة خلط الأوراق داخلياً بما يفرض تبدلات مفاجئة في التحالفات اللبنانية. يقال إن مؤسسة دولية معنية بالطاقة أبلغت مسؤولين لبنانيين أن ملف الغاز سيعاد تحريكه سريعاً فور اتضاح مصير الترتيبات الأمنية جنوباً. يتردد أن أكثر من سفارة غربية رفعت مستوى تقاريرها الأمنية حول بيروت والضاحية الجنوبية بالتزامن مع معلومات عن احتمال حصول تطورات ميدانية محدودة ولكن مؤثرة.

إلى عناوين الديار. في جعبة بن فرحان مظلة عربية للبنان في المسار التفاوضي وتحصين الداخل. هذا ما كشفته رسالة الأدميرال كوبر عن المرحلة الأمريكية الجديدة في لبنان، المغامرة الإسرائيلية الخطيرة. بين التصعيد والتفاوض، لبنان يطالب بتثبيت وقف النار، إلغاء البروفي واعتماد تقييم مدرسي بديل. دمشق وبيروت، توافق على طي ملف النظام السابق. دبلوماسية بوارج واشنطن وبعوض ودلافين طهران. اللبنانية الأولى جالت في مجمع المبرات التربوي. ترامب ينهي زيارته الصين، بنية إيران التحتية تدمر في يومين.

إلى عناوين نداء الوطن، ترامب يحذر من نفاذ صبره تجاه طهران. تداعيات الحرب وصلت إلى حلم العمر، الدورة الاقتصادية بلا أعراس هذا الصيف. على طريق السلام هدنة ومساران سياسي وأمني. على عكس التوقعات، تقدمت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية خطوة إلى الأمام، إذ رسمت خريطة طريق للمرحلة المقبلة وانتزع لبنان تمديد وقف إطلاق النار.

وأقرأ من نداء الوطن بحسب مصادرها، شهدت الجلسة المسائية الثانية من ليلة الخميس من المفاوضات أخذا وردا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وامتد هذا الأمر إلى جلسة يوم الجمعة، وقد تركز البحث على شقين عسكري وسياسي، حيث شدد الوفد اللبناني لليوم الثاني على التوالي على تثبيت وقف إطلاق النار وعدم استهداف المدنيين ووقف جرف القرى والتدمير الممنهج. ومن جهة ثانية تطرق النقاش إلى مطلب ربط الانسحاب الإسرائيلي بسحب سلاح حزب الله، فكان جواب الوفد اللبناني بأن الأولوية هي لوقف النار والهدنة وضمان الانسحاب الإسرائيلي، أما بالنسبة لسحب سلاح الحزب فهو شأن لبناني يبحث داخليا ويحصل بعد انسحاب إسرائيل الكامل. وتؤكد المصادر أن التواصل بين بعبدة والوفد اللبناني في واشنطن واكب كل التفاصيل، وسط تأكيد إضافي من الرئيس عون على الثوابت اللبنانية من المفاوضات. وسجل في جلسة الأمس وصول النقاش إلى حد الاحتدام، ما حمل الطرف الأمريكي على التدخل مرات عدة لإعادة تصويب النقاش. وفي حين كانت الأجواء غير مشجعة في بداية التفاوض، تحسنت بعد تدخل الأمريكي الذي سعى للوصول أولا إلى اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل، ومن ثم الدخول في تفاصيل أخرى.

أيضا من نداء الوطن، نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نص رسالة أرسلها قادة حركة حماس إلى الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله صباح 7 تشرين الأول من عام 2023، تاريخ إطلاق الحركة ما سمته عملية طوفان الأقصى. أبرز ما في الرسالة طلب قادة حماس إلى نصر الله الصفح لعدم إبلاغه مسبقا عن العملية، ويحددون نوع المساعدة التي يطلبونها منه لتحقيق هدفهم في تدمير إسرائيل. واللافت في الرسالة الموقعة من يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى الطلب بعدم تدخل إيران وسوريا في العملية، بل ضرورة تعاون جميع قوى المحور وشن الهجمات لمدة 2 أو 3 أيام باستخدام القصف المركز والمكثف وبالمسيرات. إلى أسرار نداء الوطن، لوحظ أن عدد النازحين حاليا إلى البلدات الشيعية في قضاء جبيل وفتوح كسروان أقل من عددهم بعد النزوح الأول نتيجة حرب إسناد غزة، لأن الأهالي تحفظوا عن استقبال أعداد كبيرة حرصا على أمنهم وحسن العلاقة مع المحيط في ضوء التجارب السابقة. عقب إدراج الإمارات 21 لبنانياً وخمسة كيانات تابعة للحزب على لوائح الإرهاب، كثفت دول خليجية وعربية إجراءات التدقيق المالي والأمني بحق عدد من اللبنانيين الشيعة، وتشمل التدقيق في مصادر الأموال والتحويلات والأنشطة التجارية ومراجعة الإقامات والتعاملات المصرفية. ما زال بطريرك أحدى الكنائس الشرقية الكاثوليكية يرفض الاستقالة على رغم دعوة صدرت منذ فترة لا بأس بها عن اجتماع للأكثرية الساحقة من مطارنة الطائفة في روما برضا فاتيكاني حثوه فيها على الاستقالة. إلى عناوين الشرق، الرئيس دونالد ترامب يزور الصين بصحبة 27 تريليون. بري لعون، الحزب سيلتزم إذا طبقت إسرائيل وقف النار. السيدة الأولى تفقدت مجمع دوحة المبرات. نتنياهو يعلن اغتيال القيادي بكتائب القسام عز الدين الحداد. تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما وإطلاق مسار تفاوضي عسكري. إلى عناوين الشرق الأوسط، طهران تلقت رسالة من واشنطن ومساعدة من موسكو وبرلين تتحدث عن اتفاق نافذة مفاوضات قبل نفاد صبر ترامب. واشنطن ترتب أولويات لمفاوضات لبنان وإسرائيل. عشية اختيار الحركة الرئيس الجديد لمكتبها السياسي، إسرائيل تعلن اغتيال القائد العسكري لحماس. كتلة المالكي تشكو الغدر بعد التصويت على الثقة، ملامح تفكك التنسيقي في العراق. أكراد سوريا يرفضون حصرهم بأربعة مقاعد برلمانية. مدير CIA إلى هافانا وسط أسوأ أزمة طاقة. السفنة يصل إلى الخرطوم ويعمق أزمة الدعم السريع.

0: وأقرأ من الشرق الأوسط، سعى الوسطاء الأمريكيون في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في واشنطن إلى إعادة ترتيب الأولويات التي تشغل الطرفين مع توافر معلومات حول اقترابهما من التوصل إلى اتفاق أمني. ويشير باحثون في مراكز أمريكية إلى أن إسرائيل مهتمة أكثر بضمان أمنها ومنع إعادة بناء قدرات حزب الله، محذرين من أن أي تقدم دبلوماسي سيبقى محدودا ما لم تعالج مسألة دور حزب الله وإيران في لبنان. يتزامن ذلك مع تسريبات عن تصورات أمريكية تدعم الدولة اللبنانية في السيطرة على البنية العسكرية والأمنية للحزب ضمن مقاربة خطوة مقابل خطوة تربط أي انسحاب إسرائيلي بإجراءات لبنانية ميدانية على الأرض. وكان لافتا اجتماع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير بمسؤولين من وكالة الاستخبارات المركزية CIA. نختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. إسرائيل تعلن استهداف شبح القسام عز الدين الحداد في غزة، قرار للحاج بملاحقة المسيئين للراعي. المستقبل يحيي عثمان نهاية حقبة من تاريخ حافل ونموذج لرجل الدولة والمؤسسات. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل توني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
7: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
8: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
7: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
8: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
9: تمثيل المسرحية جيد جدا.
10: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
11: الممثلين رائعين.
9: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
12: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
13: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
14: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
7: اليومية من صوت كل لبنان مع تحية قنديل فادي أبي تامر وطوني صبيح

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. مفاوضات واشنطن، الإعلان عن تمديد وقف النار ل45 يوما. جولتان بمسارين أمني وسياسي في 29 من أيار والثاني من حزيران. جنوبا، حركة نزوح واسعة بعد سيل من الإنذارات والغارات. إسرائيل أعلنت رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة. الامتحانات الرسمية لطلاب البكالوريا من 3 دورات. قانون العفو أمام جولة مرتقبة في اللجان. تكتم حول حصيلة قمة بكين وعقدة المضيق على حالها.
0: وفي اليومية أيضا، الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين، وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: انتهت مفاوضات واشنطن بالإعلان عن تمديد وقف النار ل45 يوما، ولكن هل سيختلف هذه المرة عن المرات السابقة؟ البيان الرسمي أعلن عن جولات تفاوضية قريبة بمسارين: أمني في 29 من الجاري وسياسي في 2 حزيران المقبل، ليبقى الاختبار الأصعب في الميدان. فالمشهد حتى الآن لم يتبدل بعد، وحملت الساعات الماضية سيلا من الإنذارات والاعتداءات الإسرائيلية. قبل حصيلة المفاوضات والبيانات الرسمية دوليا، الغموض على حاله حول مصير الحرب الإيرانية الأمريكية بعد قمة بكين. فقد أحيطت حصة الحرب بالتكتم في نهاية القمة، وبين واشنطن وطهران توالت البيانات حول حظوظ متساوية للدبلوماسية أو العودة إلى الميدان. ماذا قيل أولا عن حصيلة مفاوضات واشنطن؟
1: الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان عن حصيلة المفاوضات إن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 حزيران المقبل. وجاء في البيان أنه في حصيلة المفاوضات تم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما لتمكينهما من إحراز مزيد من التقدم. ومما ورد في البيان أيضا أنه سيتم إطلاق مسار أمني في مقر وزارة الحرب الأمريكية في 29 من الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تؤدي هذه المناقشات إلى تعزيز السلام المستدام والاعتراف الكامل بسيادة البلدين وإرساء الأمن الحقيقي على طول حدودهما المشتركة.
0: إلى جانب البيان الرسمي، وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الجولة التفاوضية بأنها اتسمت بإيجابية فاقت التوقعات وتعكس جدية التقدم المسجل، وأكد أن الهدف هو خلق مساحة لاستكمال هذه الجدية على الرغم من استمرار المواجهات والقصف في جنوب لبنان كما في بقاعه، إن بالغارات الإسرائيلية أو بالمسيرات من حزب الله وصواريخه. وبحسب المصدر في الخارجية الأمريكية، فإن ما تحقق يوم الجمعة هو تطور ملموس ممهد للانتقال نحو مسار أوسع. هذا إذن عن الجانب الأمريكي الذي تولى الإعلان عن حصيلة المفاوضات. ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟ السفير الإسرائيلي لدى واشنطن وهو رئيس الوفد المفاوض قال إن فرص نجاح المفاوضات مع لبنان كبيرة، وإن محادثات السلام كانت صريحة وبناءة. فماذا عن لبنان والبداية مع البيان الصادر باسم الوفد المفاوض في واشنطن؟
1: الوفد اللبناني إلى المفاوضات أصدر بيانا جاء فيه: اختتم الوفد اللبناني يومين من المفاوضات في الولايات المتحدة في وزارة الخارجية في واشنطن، وحققت المفاوضات الثلاثية التي تشمل لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل تقدما دبلوماسيا ذات مغزى للبنان. فقد اتفق الطرفان على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 45 يوما إضافيا للسماح ببدء مسار أمني ميسر من الولايات المتحدة في 29 من أيار وتعزيز الزخم السياسي الذي تحقق في الأيام الأخيرة. أضاف البيان: سيعقد الاجتماع السياسي في 2 و3 حزيران المقبل في وزارة الخارجية في واشنطن. وجاء في بيان الوفد اللبناني أيضا: يرحب الوفد اللبناني بنتائج المفاوضات بما يوفر تمديد وقف إطلاق النار وإنشاء مسار أمني ميسر من الولايات المتحدة، مما يعزز الطمأنينة والتنفس لمواطنينا ويعزز مؤسسات الدولة ويدفع مسارا سياسيا نحو الاستقرار الدائم. سيواصل لبنان المشاركة بشكل بناء في المفاوضات مع الحفاظ على سيادته وحماية سلامة شعبه. وختم البيان يؤكد الوفد من جديد التزامه الثابت بالتوصل إلى اتفاق يعيد سيادة لبنان الوطنية بالكامل ويضمن سلامة وعودة جميع مواطنيه. هدفنا هو تحويل زخم وقف إطلاق النار الحالي إلى اتفاق شامل ودائم يحمي كرامة الشعب اللبناني وأمنه ومستقبله.
0: وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قد تابع مسار المفاوضات عبر التواصل المباشر مع رئيس الوفد السفير سيمون كرم خلال فترات الاستراحة بين الجولات التفاوضية، كما جرى التداول في ساعات ما قبل انتهاء المفاوضات بمعلومات جاء فيها أن رئيس الجمهورية تبلغ من رئيس مجلس النواب خلال اتصال هاتفي أن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع الالتزام من قبل الجانب الإسرائيلي.
1: الرئيس نواف سلام أعلن في كلمة مساء أمس في حفل تكريم الرئيس السابق للمقاصد فيصل سنو أن أي إنقاذ فعلي للبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة التي تكون سيدة قرارها. وأشار الرئيس سلام إلى حشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقف لبنان في المفاوضات الصعبة كما في المحافل الدولية. أضاف سلام: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع ومصالح أجنبية، آخرها حرب فرضت علينا وأدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية وموقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس.
2: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع ومصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس. وبعد كل هذا، مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.
1: في المواقف المحلية أيضا، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة مع منصة العربي بلس أن إسرائيل هي من تشن الحروب على لبنان والمنطقة، معتبرا أن المرحلة الحالية قد تشكل فرصة لإنهاء النزاعات والانتقال إلى تفاهمات. وشدد باسيل على أن خيار التيار لبناني وليس إيرانيا أو إسرائيليا، داعيا إلى موقف وطني موحد للتفاوض يضمن وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وعودة الأسرى. باسيل شدد على ضرورة التفاهم مع حزب الله في أي مفاوضات مع إسرائيل، معتبرا أن عزله غير ممكن داخليا، وأكد أن السلام يمر بمراحل تبدأ بهدنة ثم باتفاق سلام وصولا إلى تطبيع طبيعي تقبله الشعوب رافضا فرضه بالقوة، كما دعا إلى حصرية السلاح بيد الدولة واعتماد استراتيجية أمن قومي بقيادة الجيش والدولة.
0: عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي وجه انتقادات للموقف الرسمي من التفاوض. قماطي اعتبر أن ذهاب السلطة إلى مفاوضات مباشرة ذليلة مع إسرائيل ليس مسألة منفصلة عن سياق وتآمر متكامل على الوطن وسيادته ومقاومته. أضاف: إن البعض من الجالسين على كرسي المسؤولية الرسمية لم يحترموا كلامهم فيما قالوه عن المفاوضات المباشرة، حيث أعلنوا مراراً أنهم لن يذهبوا إليها قبل وقف إطلاق النار الكامل والشامل، إلا أنهم ذهبوا وما زالوا يذهبون إليها زحفا في الوقت الذي يدمر فيه الجنوب ويرتقي الشهداء يوميا. وقال قماطي أيضا: شبعنا كذبا ووعودا لا تنفذ، محذرا من فتنة داخلية، واصفا المفاوضات بمذكرة جلب أمريكية. ومما ورد في كلامه أن تصريح السفير الأمريكي في لبنان عبر فيه عن حقيقة ما يدور، حيث قال إنه من لا يرغب بالبقاء في لبنان فليرحل عنه بكل وقاحة وصلافة وتناقض مع الدبلوماسية والحنكة السياسية، قال قماطي.
1: رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أعرب عن تأييده للمفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، لكن بشروط العودة إلى خط هدنة 1949 مع آلية مراقبة متبادلة. وفي حديث لصحيفة ميديا بارت الفرنسية الإلكترونية، دعا للحوار مع حزب الله بشأن نزع السلاح، معتبرا أنه ليس جسما غريبا عن لبنان، إلا أن المشكلة اليوم مع من نتحاور داخل الحزب. أيام حسن نصر الله كان بالإمكان الحوار معه، لأنه كان يفهم لبنان بطريقته، وكان يملك قاعدة شعبية كبيرة. أما اليوم فلا نعرف من يقود الحزب فعليا. نعيم قاسم مجرد متحدث وليس صاحب القرار. جنبلاط استبعد سيناريو الحرب قائلا إنها تحتاج إلى طرفين مسلحين، وحاليا وحده الحزب يملك السلاح، لكننا نعيش مرحلة عدم استقرار خطيرة، وبعض القادة اللبنانيين قد يكونون فعلا راغبين في إعادة الحرب الأهلية لأنهم أسرى ماضيهم.
0: الإعلان عن تمديد وقف النار لم يبدل المشهد جنوبا، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية. الساعات الماضية حملت تصعيدا كبيرا في قرى صور كما النبطي. الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارات بالإخلاء لأكثر من 15 قرية، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة. كما فجر الجيش الإسرائيلي ليلا مبنيين في مدينة صور، وأفيد بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن جرح 17 شخصا في حصيلة أولية. القصف الإسرائيلي لم يستثني فرق الإسعاف والإغاثة. وفي إطار التصعيد، أعلنت إسرائيل في بيان أن منطقة رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة. المزيد في هذا التقرير للزميل حسين معنا.
3: يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على جميع المناطق الجنوبية منذ منتصف الليل الفائت، مع غياب للطيران الحربي عن أجواء الجنوب اللبناني، فيما سجل فجر اليوم وفي ساعات الصباح الأولى قصف مدفعي متقطع طاول محيط النبطي الفوكة، كما سمع دوي انفجار داخل بلدة الخيام. العدوان الإسرائيلي اختتم ليلا بتدمير مبنيين في مدينة صور التي نجت من مجزرة محتمة بعد أن استهدف الطيران المعادي أحد المباني المهددة، ثم عاود استهداف نفس المبنى، وذلك أثناء توجه رجال الإسعاف وبعض المدنيين إلى المكان، ما أدى إلى إصابة أكثر من 15 شخص بجروح بينهم مسعفين. وهذا ما عاد إلى الأنظار والذاكرة التوقيت السابق لوقف إطلاق النار في 17 من الشهر الماضي، والذي اختتم بمجزرة أيضا في مدينة صور قبل دقائق من التوقيت المعلن، ذهب ضحيتها أكثر من 20 شهيد وعشرات الجرحى. إلى ذلك شهد يوم أمس الميدان الجنوبي تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا شمل عشرات القرى والبلدات، وأسفر عن سقوط العديد من الشهداء، حيث كان نصيب بلدة حاروف وحدها 13 شهيد وأكثر من 20 جريح في 24 ساعة. كما سقط عدد آخر من الشهداء يوم أمس في بلدات البازوري ودير قانون النهر والنبطي وشحور وزراري. ورافق أمس العدوان الجوي قصف مدفعي عنيف طاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات وفي عدد من قرى قضاء النبطي. في المقابل رد حزب الله أمس على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ 33 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير سريان ورشاف والقوزح والبياضة والناقورة وبنت جبيل. كما أعلن عن استهداف ومواجهة أكثر من عملية تسلل من رشاف باتجاه حداثة وفي بلدة الطيبة بالعبوات الناسفة. كذلك استهدف حزب الله أمس دبابات برجافة في رشاف وفي البياضة وجرافات وآليات بوكلين كانت تقوم بعمليات تجريف داخل بلدة الخيام، بحسب بيانات الحزب الذي أعلن أيضا عن تصديه لمروحية إسرائيلية ولمسيرات في أجواء الجنوب بصواريخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: زارت اللبنانية الأولى سيدة نعمة عون مجمع دوحة المبرات التربوي الرعائي، وشاركت الأطفال النازحين نشاطا ترفيهيا، وزارت المستوصف ومركز النزوح، وأكدت في كلمة للمناسبة على الوقوف إلى جانب أبناء الجنوب داعية إلى تعزيز المواطنة والتضامن، لأن المجتمعات المتماسكة وحدها قادرة على مواجهة الأزمات وبناء مستقبل أكثر استقرارا وإنسانية.
0: نيابيا، مشروع قانون العفو العام أمام محطات جديدة للغربلة، وتميل الترجيحات إلى تحديد جلسة في اللجان المشتركة الأسبوع المقبل. تربويا، أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي رسميا عن القرار بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البروفي لهذا العام والاكتفاء بالامتحان المدرسي. أما فيما يتعلق بالامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، فقد أكدت على اعتماد 3 دورات تبدأ في 29 من حزيران، ويتاح لكل طالب التقدم لدورتين متتاليتين. وزيرة التربية وعدت المعلمين بتحقيق مطالبهم فور تأمين السيولة المالية.
4: بالنسبة لبرنامج امتحانات البكالوريا، تقرر استثنائيا هالسنة اعتماد 3 دورات متتالية: دورة أولى من 29 حزيران ل 6 تموز، دورة ثانية من 27 تموز ل 3 آب، ودورة ثالثة من 7 أيلول ل 14 أيلول. كل طالب له الحق يتقدم فقط لدورتين متتاليتين، يلي بيتقدم بالأولى إذا لزم له بيتقدم بالتانية، واللي بيختار يتقدم بالتانية بيقدر يتقدم على التالتة إذا لزم له.
1: شمالاً ومن مرفأ طرابلس، أعلن وزير الأشغال فايز رسامني إطلاق مناقصة إصلاح سكة الحديد إلى العبودية، وأكد أن الكلام سيتحول إلى أفعال وسيلحظ أهالي الشمال تقدماً بهذا الموضوع في خلال السنوات المقبلة. أعلن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام أنه بعد توافر معلومات حول إقدام أحد موظفي المصارف العاملة في لبنان على اختلاس مبلغ مالي والتواري عن الأنظار واحتمال محاولته مغادرة البلاد، ونتيجة المتابعة تم تحديد هوية المشتبه به، وأوقف مع شخص آخر أثناء محاولتهما مغادرة الأراضي اللبنانية باتجاه إحدى الدول العربية، حيث ألقي القبض عليهما أمس داخل حرم المطار قبيل صعودهما إلى الطائرة.
0: يترقب العالم من جديد مصير المفاوضات المعلقة بين واشنطن وطهران، حيث تتوالى الشروط المقابلة بين الجانبين، وتبقى العقدة الأكبر على صلة بمضيق هرمز. المواقف المعلنة ما بعد قمة الرئيسين الأمريكي والصيني بقيت شحيحة، بل أحيطت بالتكتم حول حصة الحرب في المناقشات. فماذا حملت المواقف على ضفتي واشنطن وطهران؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه إنذارا شديد اللهجة إلى طهران، وتحدث عن نفادي صبر واشنطن. ترامب أعلن أيضا عن التوافق الأمريكي الصيني الحاسم لجهة رفض حيازة طهران السلاح النووي واشتراط إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وكرر ترامب المطالبة بالحصول على المخزون الإيراني من اليورانيوم، ملوحا بالعودة إلى الحرب في حال عدم تسليمه طوعا. مواقف ترامب جاءت على متن الطائرة التي أقلته من بكين. ماذا الآن عن جديد المواقف في إيران؟
1: قال وزير خارجية إيران عباس عرقجي من نيودلهي إن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا للأصدقاء ومغلقا أمام الأعداء. وقال عرقجي إن الوساطة الباكستانية لم تفشل، لكنها تواجه صعوبات، والحرب المفتوحة لا تزال محتملة. عرقجي وفي مؤتمر صحفي في نيودلهي كشف عن دور روسي فاعل في محاولة إنهاء الحرب، وقال: لقد التقيت الرئيس الروسي بوتين في روسيا وناقشنا مسألة اليورانيوم، كما شكر الحكومة الروسية على اقتراحها ولكنه لم يتقدم بتفاصيل أخرى حول مبادرة موسكو.
0: وفي الوسطات أيضا دخول ألماني على الخط كما يبدو، حيث قال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على ضرورة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات ومنعها من امتلاك السلاح النووي وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. دوليا أيضا أعلن الكرملين في بيان أن ترتيبات زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين دخلت في المراحل الأخيرة، وأن الموعد سيعلن لاحقا في وقت متزامن في موسكو وبكين. وليس بعيدا من مخاطر تجدد الحرب، أفيد بارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من 3 دولارات للبرميل الواحد.
1: خليجيا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد الطرفان أهمية التنسيق لدعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
0: تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات الإعلان شخصيا عن تصفية الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي. ترامب وفي منشور على حسابه عبر منصته الإلكترونية كتب: الليلة وبتوجيهاتي نفذت القوات الأمريكية الباسلة والقوات المسلحة النيجيرية بنجاح باهر مهمة بالغة التعقيد ومخططة بدقة للقضاء على أخطر إرهابي في العالم. أضاف ترامب إن الرجل الثاني في تنظيم داعش عالمياً ظن أنه يستطيع الاختباء في إفريقيا، ولكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر للاطلاع على تحركاته.
1: بعيدا من السياسة، تناقلت وسائل الإعلام وقائع تفصيلية عن حفاوة الاستقبال التي لقيها الرئيس الأمريكي ترامب في الصين كما في الوداع، حيث أقام الرئيس الصيني مأدبة عشاء رسمية فاخرة على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى في بكين. وشملت قائمة العشاء أطباقا صينية تقليدية تم إعدادها لتتناسب مع ذوق الرئيس ترامب، وتضمن العشاء كرات الكراكند وبط بكين المشوي وضلوع اللحم البقري المقرمشة، إلى جانب أطباق أخرى منها سمك السالمون المطهو ببطء بصلصة الخردل وفطائر لحم الخنزير المقلية. أما عن الحلويات فكانت معجنات على شكل صدفة بحرية وتيراميسو، بالإضافة إلى تشكيلة من الفاكهة والمثلجات أو الآيس كريم. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو ربيعي مستقر مع درجات الحرارة دون معدلاتها اليوم، أما غدا فسيتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتتخطى معدلاتها. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 23 و29 درجة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: وزنات سمير قسطنطين.
3: لمن يكون ولاء الموظفين الكبار في الدولة؟ من وقت لآخر يرتفع صوت الكلام عن المحاصصة السياسية في التعيينات في القطاع العام، وخصوصا في وظائف الفئتين الأولى والثانية. هذا كلام قديم العهود في لبنان. أستطيع أن أفهم أن في بلد مثل بلدنا يجب أن يكون قائد الجيش مسيحياً مارونياً، وأن يكون رئيس مجلس الإنماء والأعمار مسلماً سنياً، وأن يكون رئيس الجامعة اللبنانية مسلماً شيعياً. أتقبل هذا الواقع على مضض، فنحن نعيش في بلد دقيق تركيبته طائفية مذهبية معقدة، ومن الصعوبة بمكان تغييرها في الوقت الحاضر. لكن ما لا أفهمه ولا أقبله هو سيطرة رجال السياسة الكبار في لبنان على هذه التعيينات، لا سيما أن هذه التعيينات تشمل وظائف حساسة جدا في هيكلية الدولة اللبنانية الإدارية. هذا الخوف عندي نابع من سؤالين. الأول هو حول حتمية الولاء للزعيم السياسي إذا أنت أردت أن تترقى في مؤسسات الدولة، والثاني نابع من شك مبرر في مستوى النزاهة والشفافية عند هؤلاء الموظفين الكبار. وفي هذين الخوفين أسأل مجموعة أسئلة. أولاً، كيف نطلب من موظفي الدولة أن لا ينتموا إلى هذا الحزب أو ذاك عندما هم يدركون أن فرصهم بالترقية هي أعلى بكثير عندما ينبطحون أمام الزعيم السياسي؟ وكيف نطلب من الموظفين الكفؤين غير المسيسين أن يكون ولاؤهم للبنان وأن يخدموا المواطن بكل طيبة عندما نجدهم يائسين من إمكانية ترقيتهم لأنهم لا ينتمون إلا إلى لبنان؟ وكيف نتوقع من رجل أمني عالي المستوى مثلا أن يتعاطى في كل المناطق ومع كل الجهات الحزبية والمدنية على قدم المساواة عندما هو يدرك تماما أن من أوصله إلى هذا الموقع هو الزعيم السياسي الفلاني؟ فإذا ارتكب مناصر لهذا الزعيم مخالفة بناء مثلا، هل سيقوم هذا الرجل الأمني بواجباته كاملة كما يتطلب القانون؟ أم أنه في الساعة المحرجة سيتذكر أن هذا المخالف ينتمي إلى الزعيم الذي أوصله إلى الموقع الحساس؟ وكيف نتوقع من مدير عام في الدولة يريد أن يجري مناقصة في وزارته مثلا أن يكون شفافا في فض العروض وانتقاء المورد عندما يكون أحد مقدمي العروض منتميا إلى الزعيم السياسي الذي أتى به شخصيا إلى جنة الحكم؟ وهل موظفو الدولة الكبار هم من فئة الأنبياء والمرسلين حتى نطمئن؟ هذه المحاصصة السياسية في التعيينات الأساسية في الدولة أوقعتنا في العهود السابقة في محظورين. الأول هو التسيب الأمني بسبب الخجل من الزعيم عند تنفيذ القانون، والمحظور الثاني هو الوقوع في الفساد بسبب إمكانية المقاربة غير القانونية واللا أخلاقية عند تلزيم المشاريع. في الختام عود على بدء، الموظفون الكبار في الدولة لمن ولاؤهم وما هي ضمانة نظافة كفهم؟
2: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
1: تحديات على وقع ترددات تصل أصداؤها من مساحة شاسعة في الجغرافيا. تعقد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بعد إلباس الوفدين الزي الخبراتي المطلوب كمنطلق. وإذا كانت مباحثات واشنطن تهدف إلى إرساء صيغة تصلح كمنطلق نحو الحل، إلا أن المرتجى بعيد المنال، خصوصا وأن مطالب لبنان ليست أبدا كمطالب إسرائيل، والمقاربتان تتعارضان من حيث أين يجب أن تكون البداية. مهما يكن، الأهم هو ترقب الأثر الذي ستحدثه مفاوضات بيجينغ، مضافة إلى مساعي إسلام أباد، وكيف سيكون الانعكاس هنا، حيث الأمور مرتبطة حكما بما سيصدر عن طهران كما عن تل أبيب، لتكون بيروت متأثرة بما يجري بين حارة حريك وساحة الجنوب. بهذه التفرعات المتكاثرة يخوض لبنان جولة مفاوضاته الجديدة، وإن يكن بناء التوقعات المتفائلة ضربا من تسرع ما لم تتضح الصورة الخارجية تماما كما الداخلية، حيث الآراء متنوعة وأحيانا متعارضة. في هذا السياق كشف مصدر دبلوماسي أمريكي أن المسألة ليست بالهينة أبدا، فالمعالجة دقيقة ولها انعكاساتها كما انعكاسات ما يجري عالميا عليها. يقول السفير الأمريكي السابق اللبناني الأصل إد جابرييل، وهو متابع ومراقب حثيث للوضع اللبناني، يقول: فتحت الولايات المتحدة فرصة دبلوماسية نادرة، ذلك أن الإعلان عن وقف النار وما تبعه من إطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل يسجل نقلة أساسية بعيدا عن التدهور المباشر في اتجاه شق طريق نحو الاستقرار، مع الأمل بأن يكون راسيا على أساس سلمي. وقال: إن هذه الفرصة بنيت على خطوات مسبقة اتخذها لبنان وقياداته، والتي وللمرة الأولى منذ عقود دعت إلى قيام تفاوض مباشر وأخذت بعدا سياسيا من خلال المطالبة بنزع سلاح حزب الله وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي من أجل تركيز دعائم الدولة. وأوضح جابرييل أن المسألة الآن وقف على نية الطرفين في القدرة على ترجمة اللحظة إلى مسار ثابت، فهل ستكون هذه الخطوة قادرة على بناء آلية ومسار حقيقي، أم أنها ستكون عرضة للديناميات نفسها التي أحاطت بمسارات متلاحقة من مراحل النزاع؟ فوقف النار لم يتمكن حتى الساعة من وضع حد للاعتداءات، العمليات الإسرائيلية مستمرة، حزب الله تمكن من إعادة ترميم قدراته وهو فاعل وقادر على نسف هذا المسار، في حين أن الوضع الإنساني داخل لبنان يتدهور بشكل متسارع. يعتبر جابرييل أن هناك تحديات كثيرة ستتمكن من تحديد ما سيحدث لاحقا، بحيث أن التوقعات يجب أن تصان وتدار بعناية. التحدي الأول هو مسألة السلام، فالسلام المطلوب ليس في المتناول بعد، ويمكن أن ينهار قبل أن يصل مبتغاه. لذا المطلوب بسرعة العمل على وقف النار وتفادي التدهور وبناء الحد الأدنى من التوافق والتنسيق المطلوبين للذهاب قدما. التحدي الثاني مسألة سلاح الحزب، فهو ليس مسألة تقنية، بل يجب أن تكون نتاج قدرة الدولة، فمن دون تعزيز السلطة ودعم الجيش كل ذلك لن يتحقق. أما التحدي الثالث فيتمثل في عدم تحديد أسس الدولة اللبنانية بعد بشكل جلي. المرحلة دقيقة إذن، والتحديات كما الآمال كبيرة، فلنأمل ألا تتواضع الإنجازات.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: مفاوضات واشنطن، الإعلان عن تمديد وقف النار ل45 يوما، جولتان بمسارين أمني وسياسي في 29 من أيار والثاني من حزيران، جنوبا حركة نزوح واسعة بعد سيل من الإنذارات والغارات، إسرائيل أعلنت رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة، الامتحانات الرسمية لطلاب البكالوريا من 3 دورات، قانون العفو العام أمام جولة مرتقبة في اللجان، تكتم حول حصيلة قمة بكين، وعقدة المضيق على حالها. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:06.

بصبحية ندى هالأسبوع، هل ستنجح مفاوضات واشنطن في خفض التوتر؟ قراءة للكاتب السياسي جوني مناير. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي سم يحرق الأرض والبشر، مع رئيسة منظمة إندي أكت هالة كيلاني. في شهر التصلب اللويحي أمل رغم الألم، مع رئيسة جمعية أليسا جين كوسا. ولقاء مع الممثل إليمتري حول مسرحية ماشي أونلاين. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.

0: الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل، الاثنين 4:15 بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً آر تي روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الأم تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف بإذن.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
8: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما لك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
11: نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل فادي أبي تامر وطوني صبيح.

صباح الخير في هذه النشرة. مفاوضات واشنطن انتهت بالإعلان عن تمديد وقف النار 45 يوما. جولتان بمسارين، أمني في 29 من أيار وسياسي في 2 حزيران. جنوبا غارات صباحية بين أرنون ويحمر ورأس الناقورة، منطقة عسكرية مغلقة. إنذارات بالإخلاء لقرى صور وحركة نزوح. امتحانات الشهادة الثانوية من 3 دورات. جولة مرتقبة في اللجان الأسبوع المقبل حول قانون العفو. واشنطن وطهران، السباق مستمر بين الدبلوماسية والحرب.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: انتهت جولات التفاوض في واشنطن ليلاً، وأعلن عن تمديد لوقف النار 45 يوماً. ليبقى السؤال المحير، هل سيختلف هذا الإعلان عن وقف النار السابق؟ البيان الرسمي أكد على استئناف هذه الجولات قريباً بمسارين: أمني في 29 من أيار الجاري، وسياسي في 2 حزيران المقبل. ليبقى الاختبار الصعب في الميدان، حيث المشهد جنوبا لم يتبدل حتى الآن. التقارير الواردة مع هذا الصباح أشارت إلى جولة غارات إسرائيلية جديدة، في حين شهد أمس سيلا من الإنذارات أدت إلى حركة نزوح في صور واعتداءات وتفجيرات تسببت بمزيد من الدماء. وقبل حصيلة المفاوضات والبيانات في واشنطن، دوليا الغموض على حاله والسباق مستمر بين احتمالات الحرب والدبلوماسية بين واشنطن وطهران، في حين اختتمت القمة الأمريكية الصينية على تكتم شديد حول حصة هذا الملف على الطاولة بين الجانبين. ماذا أولا عن مفاوضات واشنطن والبيانات الرسمية؟
0: الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان عن حصيلة المفاوضات إن جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 حزيران المقبل. وجاء في البيان أنه في حصيلة المفاوضات تم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما لتمكينهما من إحراز مزيد من التقدم. ومما ورد في البيان أيضا أنه سيتم إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحرب الأمريكية في 29 من الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تؤدي هذه المناقشات إلى تعزيز السلام المستدام والاعتراف الكامل بسيادة البلدين وإرساء الأمن الحقيقي على طول حدودهما المشتركة.
3: إلى جانب البيان الرسمي، وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الجولة التفاوضية بأنها اتسمت بإيجابية فاقت التوقعات، وبأنها تعكس جدية التقدم المسجل. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الهدف هو خلق مساحة لاستكمال هذه الجدية على الرغم من استمرار المواجهات والقصف في جنوب لبنان كما في بقائه، وأضاف إن بالغارات الإسرائيلية أو بمسيرات حزب الله وصواريخه. وختم المصدر في الخارجية الأمريكية بأن ما تحقق يوم الجمعة هو تطور ملموس يمهد للانتقال نحو مسار أوسع. هذا إذن عن الجانب الأمريكي. ماذا قيل في إسرائيل؟ السفير الإسرائيلي في واشنطن وهو رئيس المفاوضات في الجولات الحالية اكتفى بالقول إن فرص نجاح المفاوضات مع لبنان كبيرة، وأن محادثات السلام كانت صريحة وبناءة. فماذا عن لبنان والبداية مع بيان صدر باسم الوفد المفاوض؟
0: الوفد اللبناني إلى المفاوضات أصدر بيانا جاء فيه: اختتم الوفد اللبناني يومين من المفاوضات في الولايات المتحدة في وزارة الخارجية في واشنطن، وحققت المفاوضات الثلاثية التي تشمل لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل تقدما دبلوماسيا ذات مغزى للبنان، فقد اتفق الطرفان على تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 45 يوما إضافيا للسماح ببدء مسار أمني ميسر من الولايات المتحدة في 29 من أيار، وتعزيز الزخم السياسي الذي تحقق في الأيام الأخيرة. أضاف البيان: سيعقد الاجتماع السياسي في 2 و3 من حزيران المقبل في وزارة الخارجية في واشنطن. وجاء في بيان الوفد اللبناني أيضا: يرحب الوفد اللبناني بنتائج المفاوضات بما يوفر تمديد وقف إطلاق النار وإنشاء مسار أمني ميسر من الولايات المتحدة، بما يشكل مساحة للتنفس لمواطنينا ويعزز مؤسسات الدولة ويدفع مسارا سياسيا نحو الاستقرار الدائم. سيواصل لبنان المشاركة بشكل بناء في المفاوضات مع الحفاظ على سيادته وحماية سلامة شعبه. وختم البيان: يؤكد الوفد من جديد التزامه الثابت بالتوصل إلى اتفاق يعيد سيادة لبنان الوطنية بالكامل ويضمن سلامة وعودة جميع مواطنيه. هدفنا هو تحويل زخم وقف إطلاق النار الحالي إلى اتفاق شامل ودائم يحمي كرامة الشعب اللبناني وأمنه ومستقبله.
3: وفي قصر بعبدة تابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مسار المفاوضات عبر التواصل المباشر مع رئيس الوفد السفير سيمون كرم خلال فترات الاستراحة بين الجولات التفاوضية. هذا وجرى التداول في ساعات ما قبل انتهاء المفاوضات بمعلومات حملت ما يلي: إن رئيس الجمهورية جوزيف عون تبلغ من رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اتصال هاتفي أن حزب الله سيلتزم بوقف كامل لإطلاق النار إذا استطاع الوفد اللبناني انتزاع التزام مماثل من الجانب الإسرائيلي. يشار إلى أن الرئيس بري بحث بالأمس المستجدات مع الرئيس نواف سلام الذي زاره في عين التين.
0: الرئيس نواف سلام أعلن في كلمة له مساء في حفل تكريم الرئيس السابق للمقاصد فيصل سنو أن أي إنقاذ فعلي للبنان اليوم يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة التي تكون سيدة قرارها. وأشار سلام إلى حشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقف لبنان في المفاوضات الصعبة كما في المحافل الدولية. أضاف سلام: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع ومصالح أجنبية، أخرها حرب فرضت علينا وأدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية وموقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط 5.
4: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية، وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 160 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط 5. وبعد كل هذا، مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.
0: في المواقف المحلية أيضاً، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة مع منصة العربي بلس أن إسرائيل هي من تشن الحروب على لبنان والمنطقة، معتبراً أن المرحلة الحالية قد تشكل فرصة لإنهاء النزاعات والانتقال إلى تفاهمات. وشدد باسيل على أن خيار التيار لبناني وليس إيرانياً أو إسرائيلياً، داعياً إلى موقف وطني موحد للتفاوض يضمن وقف الحرب وانسحاب إسرائيل وعودة الأسرى. باسيل شدد على ضرورة التفاهم مع حزب الله في أي مفاوضات مع إسرائيل، معتبراً أن عزله غير ممكن داخلياً، وأكد أن السلام يمر بمراحل تبدأ بهدنة ثم باتفاق سلام وصولا إلى تطبيع طبيعي تقبله الشعوب، رافضا فرضه بالقوة، كما دعا إلى حصرية السلاح بيد الدولة واعتماد استراتيجية أمن قومي بقيادة الجيش والدولة.
3: عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي وجه انتقادات للموقف الرسمي من التفاوض. قماطي اعتبر أن ذهاب السلطة اللبنانية إلى مفاوضات ذليلة مباشرة مع العدو الإسرائيلي ليس مسألة منفصلة عن سياق وتآمر متكامل على الوطن وسيادته ومقاومته. أضاف إن البعض من الجالسين على كراسي المسؤولية الرسمية في البلد لم يحترموا كلامهم عن المفاوضات المباشرة حين أعلنوا مراراً أنهم لن يذهبوا إليها قبل وقف إطلاق النار الكامل والشامل، إلا أنهم ذهبوا وما زالوا يذهبون إليها زحفاً في الوقت الذي يدمر فيه الجنوب ويرتقي الشهداء يومياً. وقال قماطي: شبعنا كذباً ووعوداً لا تنفذ، محذراً من فتنة داخلية، واصفا المفاوضات الحالية بمذكرة جلب أمريكية، مستذكرا تصريحا للسفير الأمريكي في لبنان جاء فيه أن من لا يرغب بالبقاء في لبنان فليرحل عنه. وقد وصفه قماطي بالوقاحة والصلافة تناقض الدبلوماسية والحنكة السياسية.
0: رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أعرب عن تأييده للمفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، لكن بشروط العودة إلى خط هدنة 1949 مع آلية مراقبة متبادلة. وفي حديث لصحيفة ميديا بارت الفرنسية الإلكترونية، دعا للحوار مع حزب الله بشأن نزع السلاح، معتبرا أنه ليس جسما غريبا عن لبنان، إلا أن المشكلة اليوم مع من نتحاور داخل الحزب. أيام حسن نصر الله كان بالإمكان الحوار معه لأنه كان يفهم لبنان بطريقته وكان يملك قاعدة شعبية كبيرة، أما اليوم فلا نعرف من يقود الحزب فعليا. نعيم قاسم مجرد متحدث وليس صاحب القرار. جنبلاط استبعد سيناريو الحرب قائلا إنها تحتاج إلى طرفين مسلحين، وحاليا وحده الحزب يملك السلاح، لكننا نعيش مرحلة عدم استقرار خطيرة، وبعض القادة اللبنانيين قد يكونون فعلا راغبين في إعادة الحرب الأهلية لأنهم أسرى ماضيهم.
3: الإعلان عن تمديد وقف النار لم يبدل المشهد جنوبا بعد، وأفدنا هذا الصباح بتسجيل غارات على محيط أرنون. الساعات الماضية كانت قد حملت تصعيدا كبيرا وبصورة خاصة في قرى صور والنبطي. الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارات بالإخلاء لأكثر من 15 قرية، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة، كما فجر ليلا مبنيين في صور، ما أدى إلى إصابة العشرات بمن فيهم عناصر الإغاثة والدفاع المدني. وقد أفيد خلال الليل أن الجيش الإسرائيلي أعلن منطقة رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة. كل الوقائع الميدانية مع الزميل حسين معنا.
5: بعد هدوء حذر خيم على جميع المناطق الجنوبية منذ منتصف الليل الفائت، عاد التوتر إلى الميدان الجنوبي مع عودة العدوان الإسرائيلي والغارات التي استهدفت صباح اليوم محيط بلدتي أرنون ويحمر شكيف بغارتين، كما سجل في ساعات الصباح الأولى قصف مدفعي طاول محيط النبطي الفوق وكفر تبنيت، كذلك سمع دوي انفجار فجر اليوم داخل بلدة الخيام. العدوان الإسرائيلي اختتم ليلا بتدمير مبنيين في مدينة صور التي نجت من مجزرة محتمة بعد أن استهدف الطيران المعادي أحد المباني المهددة، ثم عاود استهداف نفس المبنى وذلك أثناء توجه رجال الإسعاف وبعض المدنيين إلى المكان، ما أدى إلى إصابة أكثر من 15 شخص بجروح بينهم مسعفين. وهذا ما أعاد إلى الأنظار والذاكرة التوقيت السابق لوقف إطلاق النار في 17 من الشهر الماضي، والذي اختتم بمجزرة أيضا في مدينة صور قبل دقائق من التوقيت المعلن، ذهب ضحيتها أكثر من 20 شهيد وعشرات الجرحى. إلى ذلك شهد يوم أمس الميدان الجنوبي تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا شمل عشرات القرى والبلدات وأسفر عن سكوت العديد من الشهداء، حيث كان نصيب بلدة حاروف وحدها 13 شهيد وأكثر من 20 جريح في 24 ساعة، كما سقط عدد آخر من الشهداء يوم أمس في بلدات البازوري ودير قانون النهر والنبطي وشحور وزرري. ورافق أمس العدوان الجوي قصف مدفعي عنيف طاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات وفي عدد من قرى قضاء النبطي. في المقابل رد حزب الله أمس على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ 33 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال في دير سريان ورشاف والقوزح والبياضة والناقورة وبنت جبيل. كما أعلن حزب الله عن استهداف أكثر من عملية تسلل من رشاف باتجاه حداثة وفي داخل الطيبي بالعبوات الناسفة، كذلك استهدف أمس دبابات مرجافة في رشاف والبياضة وجرافات وآليات بوكلين كانت تقوم بعمليات تجريف داخل بلدة الخيام، بحسب بيانات الحزب الذي أعلن أيضا عن تصديه لمروحية إسرائيلية ولمسيرات في أجواء الجنوب بصواريخ أرض جو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: زارت اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون مجمع دوحة المبرات التربوي الرعائي وشاركت الأطفال النازحين نشاطا ترفيهيا وزارة المستوصف ومركز النزوح، وأكدت في كلمة للمناسبة على الوقوف إلى جانب أبناء الجنوب داعية إلى تعزيز المواطنة والتضامن، لأن المجتمعات المتماسكة وحدها قادرة على مواجهة الأزمات وبناء مستقبل أكثر استقرارا وإنسانية.
3: نيابيا، مشروع قانون العفو أمام محطات جديدة للغربلة الأسبوع المقبل، حيث تميل الترجيحات إلى تحديد جلسة جديدة للجان المشتركة. تربويا، أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي رسميا عن إلغاء الشهادة المتوسطة البروفي والاكتفاء بالامتحانات المدرسية. أما عن امتحانات الشهادة الثانوية فقد حددت باعتماد 3 دورات اعتبارا من 29 من حزيران. ووعدت الوزيرة كرامي المعلمين بتحقيق المطالب فور تأمين السيولة المالية.
6: بالنسبة لبرنامج امتحانات البكالوريا، تقرر استثنائيا هالسنة اعتماد 3 دورات متتالية، دورة أولى من 29 حزيران ل 6 تموز، دورة ثانية من 27 تموز ل 3 آب، ودورة ثالثة من 7 أيلول ل 14 أيلول. كل طالب له الحق يتقدم فقط لدورتين متتاليتين، يلي بيتقدم بالأولى إذا لزم له بيتقدم بالتانية، واللي بيختار يتقدم بالتانية بيقدر يتقدم على التالتة إذا لزم له.
0: شمالا ومن مرفأ طرابلس، أعلن وزير الأشغال فايز رسامني إطلاق مناقصة إصلاح سكة الحديد إلى العبودي، وأكد أن الكلام سيتحول إلى أفعال وسيلحظ أهالي الشمال تقدما بهذا الموضوع في خلال السنوات المقبلة. أعلن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام أنه بعد توافر معلومات حول إقدام أحد موظفي المصارف العاملة في لبنان على اختلاس مبلغ مالي والتواري عن الأنظار واحتمال محاولته مغادرة البلاد، ونتيجة المتابعة تم تحديد هوية المشتبه به وأوقف مع شخص آخر أثناء محاولتهما مغادرة الأراضي اللبنانية باتجاه إحدى الدول العربية، وقد ألقي القبض عليهما أمس داخل حرم المطار قبيل صعودهما إلى الطائرة.
3: مصير المفاوضات المعلقة بين واشنطن وطهران لا يزال غامضاً، حيث تتوالى الشروط والشروط المقابلة بين الجانبين، وتبقى العقدة الأكبر على صلة بمضيق هرمز. المواقف المعلنة ما بعد قمة الرئيسين الأمريكي والصيني بقيت شحيحة، بل أحيطت بالتكتم حول حصة الحرب بين واشنطن وطهران على طاولة النقاش. فماذا حملت مواقف الساعات الماضية على ضفتي واشنطن وطهران؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه إنذاراً شديد اللهجة إلى طهران، وقال إن نفاد صبر واشنطن اقترب، وهناك توافق أمريكي صيني حاسم لجهة رفض حيازة طهران السلاح النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. الرئيس ترامب كرر المطالبة بالحصول على المخزون الإيراني من اليورانيوم، ولوح بالعودة إلى الحرب في حالة عدم تسليمه طوعا. والآن ماذا عن جديد المواقف في إيران؟
0: قال وزير خارجية إيران عباس عرقجي من نيودلهي إن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا للأصدقاء ومغلقا أمام الأعداء. وقال عرقجي إن الوساطة الباكستانية لم تفشل ولكنها تواجه صعوبات، والحرب المفتوحة لا تزال محتملة. عرقجي وفي مؤتمر صحفي في نيودلهي كشف عن دور روسي فاعل في محاولة إنهاء الحرب، وقال لقد التقيت الرئيس بوتين في روسيا وناقشنا مسألة اليورانيوم. كما شكر الحكومة الروسية على اقتراحها، ولكنه لم يتقدم بتفاصيل أخرى حول مبادرة موسكو.
3: في الوسطات دخول ألماني محتمل على خط التقريب، حيث قال المستشار الألماني فريدريك ميرتس إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، كما اتفق معه على منع طهران من امتلاك أسلحة نووية وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. دوليا أيضا أعلن الكرملين في بيان أن ترتيبات زيارة الرئيس بوتين إلى الصين دخلت في المراحل الأخيرة، وأن الإعلان سيتم في آن واحد بين موسكو وبكين. وعلى وقع المخاوف من تجدد الحرب بين واشنطن وطهران، ارتفعت أسعار النفط عالميا بأكثر من 3 دولارات للبرميل الواحد.
0: خليجيا، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد الطرفان أهمية التنسيق لدعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
3: تولى الرئيس الأمريكي منذ ساعات الإعلان شخصيا عن تصفية الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي، الرئيس ترامب وفي منشور على حسابه عبر منصته الإلكترونية كتب الليلة وبتوجيهاتي نفذت القوات الأمريكية الباسلة والقوات المسلحة النيجيرية بنجاح باهر مهمة بالغة التعقيد ومخططة بدقة، وتمكنت من القضاء على أخطر إرهابي في العالم، كما وصفه الرئيس ترامب بالرجل الثاني في تنظيم داعش.
0: بعيدا من السياسة، تناقلت وسائل الإعلام وقائع تفصيلية عن حفاوة الاستقبال التي لقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين كما في الوداع. حيث أقام الرئيس الصيني مأدبة عشاء رسمية فاخرة على شرف الرئيس الأمريكي ترامب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وشملت قائمة العشاء أطباقا صينية تقليدية تم إعدادها لتتناسب مع ذوق الرئيس ترامب، وتضمن العشاء كرات الكركند وبط بكين المشوي وضلوع اللحم البقري المقرمشة إلى جانب أطباق أخرى منها سمك السالمون المطهوب بطء بصلصة الخردل وفطائر لحم الخنزير المقلية. أما عن الحلويات فكانت معجنات على شكل صدفة بحرية وتيراميسو بالإضافة إلى تشكيلة من الفواكه والمثلجات أو الآيس كريم. وإلى الأحوال الجوية، الجو ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية اليوم، أما غدا فسيتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وتتخطى معدلاتها. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 23 و 29 درجة.
3: كان في هذه النشرة: مفاوضات واشنطن انتهت بالإعلان عن تمديد وقف النار ل45 يوما. جولتان بمسارين، أمني في 29 من أيار وسياسي في 2 من حزيران. جنوبا غارات صباحية بين أرنون ويحمر ورأس الناقورة، منطقة عسكرية مغلقة. إنذارات بالإخلاء لقرى صور وحركة نزوح. امتحانات الشهادة الثانوية من 3 دورات. جولة مرتقبة في اللجان الأسبوع المقبل حول قانون العفو. واشنطن وطهران، السباق مستمر بين الدبلوماسية والحرب.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل تحت الضوء. بين اشتعال الجبهات الإقليمية وتعقيدات الداخل اللبناني، هل تقترب المنطقة من تسوية سياسية شاملة أم أننا أمام مرحلة أكثر تعقيداً تحمل مزيداً من التصعيد والضبابية؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
3: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
7: الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
2: مع علي بليبي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
8: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيف اليوم النائب غياس يزبك، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج توني صبيح. انتهت الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن، وبدا المشهد وكأنه يدخل في مرحلة جديدة. الاتفاق على تمديد الهدنة 45 يوما إضافيا لم يكن مجرد خطوة تقنية لكسب الوقت، بل إدراك واضح بأن الأمور ستتجه إلى مسارات أخرى، منعا لانزلاق واسع على الجبهات قد يحمل تداعيات تتجاوز حدود لبنان والمنطقة. في موازاة ذلك، أعلن عن إطلاق مسارين: سياسي يسعى إلى تثبيت التفاهمات وفتح قنوات الحوار، وأمني يركز على ضبط الميدان. لكن خلف هذا المشهد لا تزال الأسئلة الكبرى تتقدم على الأجوبة. اختبار صعب، فهل تنجح القوى في استثمار فرصة التهدئة المؤقتة لإعادة ترتيب الأولويات الداخلية، أم أن البلاد ستبقى أسيرة الانتظار والترقب؟ هذه الأسئلة سأسألها ضيفي اليوم النائب غياس يزبك، ومعه سأناقش ملفات أخرى إلى جانب المفاوضات والمحادثات في واشنطن، قانون العفو العام، أيضا المسار الإعلامي في مواكبة الحرب. صباح الخير ساعتين.
1: صباح النور.
0: شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان. يعني شكرا لك. يعني اليوم نحن الحلقة اليوم بعد ساعات قليلة على انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن، انتهت إلى إعلان تمديد الهدنة 45 يوم إضافي وإطلاق مسارين سياسي وأمني. كيف رأيت النتائج التي وصلت إليها الجولة الثالثة؟
1: أنا بعتبر أنه الجولة الثالثة هي استكمال مع إصرار على الإطار العام الذي يجب أن يحكم التعاطي اللبناني مع الواقع الناشئ اليوم في الجنوب، وكيفية التعاطي اليوم مع إسرائيل، وكيفية إنقاذ ما يمكن إنقاذه داخليا من بعض التوريط الكبير الذي أوقعنا به حزب الله. ست كريستال، شغلة كتير بسيطة وواضحة: الإسرائيلي ما عارف شو بده، والأمريكي عارف شو بده، واللبناني لازم يعرف مصلحته. الدولة اللبنانية اليوم يجب أن تستفيد من هذه الفرصة، يجب أن لا تتأثر بالضغوط والبهورة اللي عم بيعملها عليه حزب الله، ويجب أن تقنع نفسها بأن هي التي تتموضع في موقع الحق، وهي التي على عاتقها إنقاذ حزب الله من نفسه، وإنقاذ بيئة حزب الله من سطوة حزب الله ومن الدمار الذي يجره عليها، وإنقاذ لبنان من الورطة الكبيرة التي هو يقع فيها. وهون بدنا نحكي بكتير هيك صراحة: لا يمكن بعد اليوم، بعد انتهاء الجولة الثالثة والنفس اللي عم بيتعاطى فيه الأمريكي، اللي وضع نفسه بقوته وكل سطوة أمريكا وقدرتها الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والمونة اللي إلها على إسرائيل، وضعت نفسها بشكل مباشر كوسيط ضمن هذه المفاوضات التي بدأت تسير إلى الأمام. على لبنان أن يخرج من هذه الاندفاع الأمريكي ما يعود عليه بالخير والاستقرار.
0: يعني اليوم إذا بدنا نحكي عن المسارين اللي تم إطلاقهم، بداية الأمني يسبق السياسي. الأمني سيكون ب 29 أيار، والسياسي سيكون بأول حزيران، وهذا بيأشر إنه الأمور بالميدان والأمور الأمنية بطبيعة الحال لازم إذا بدنا نقول تأخذ مساراتها قبل ما ننتقل لتفاهمات. ولكن اليوم برأيك ما وصلنا إليه اليوم يمهد لتفاهمات طويلة الأمد؟
1: هيدا يعود لألنا، هيدا يعود للبنانيين. بقلك في مسؤولية كتير كبيرة على الدولة اللبنانية اليوم. بدنا نفتش وين مصلحتنا نحن، أن تبقى دويلة تاخذنا من شواربنا وتجرجرنا من حرب الى حرب وتربطنا بكل المسارات المجنونه اللي عم بتديرها ايران. هل نحن اليوم بعد لنا مصلحه نفوت على هدنه بسيطه ونبقي على الأشياء والأوضاع كما هي عليه اليوم وكأننا عدنا إلى 27 وكفى المؤمنين شر الاقتتال ونرجع نوقع بمصيبة تانية؟ هل نحن لنا مصلحة فقط بالاكتفاء بمرحلة أولية بالعودة إلى اتفاقية الهدنة 49، أم نحن نؤسس اليوم إلى بالتدرج لوقف لإطلاق النار جدي، لتجريد حزب الله من سلاحه بدرجة تانية، لترسيم الحدود وأخذ استراحة إذا بدك باليه باتفاقية الهدنة تمهيدا فيما بعد إلى الدخول في عملية سلام؟ كل التابوهات التي فرضت على لبنان وكل الضغوط التي تعرض لها لبنان تاريخيا واللي ربطته برضا قسم من شعبه وبرفض قسم من شعبه وبالضغوط اللي تعرضت لها الدولة اللبنانية ابتداء من سنة 48

0: الواحد داخليا كرمال نكون بموقع قوي بالمفاوضات
1: القرار
0: المباشرة.
1: الواحد في الدولة الديمقراطية،
0: ولكن في طرف اليوم مش قبلان.
1: العفو عفو، في عنا نحن اليوم القرار في دولة برلمانية ديمقراطية مثل الدولة اللبنانية تتأثر بالسلطة السياسية فيها والحكومة فيها ورئيس الجمهورية بما تريده الأكثرية اللبنانية، الأكثرية الوطنية. نحن عنا اليوم 85% من اللبنانيين يريدون الانتهاء من الحرب، يريدون الانتهاء من مفهوم الدويلة، ويريدون الانتهاء من مفهوم السلاح، ويريدون العودة إلى الاستقرار. وإذا كان هذا الاستقرار يجب أن يمر باتفاقية هدنة أو بسلام دائم مع إسرائيل، نحن يجب أن نتوجه بما تطالب به الأكثرية. سنسمع دائما من حزب الله الذي وضع نفسه في عكس كل التيار وعكس كل المسارات التي تؤمن مصلحته ومصلحة بيئته ومصلحة شعبه، لما ورهن نفسه لمصلحة الإيرانية. وأوقعنا مش نظريا، عمليا، وقت اللي عقدت له كل زبدك السلطة صارت بين إيديه له من سنة 2008 وصولا لليوم، هو الذي يحكم لبنان عمليا شئنا أو أبينا. أخذنا من حرب إلى حرب إلى حرب إلى حرب إلى حرب، وأثبتت هذه الحروب أنها لم تأتي على لبنان إلا بالدمار والخراب. في مجال ترتاح، في مجال كن، في مجال تروق، هذا اللي لازم.
0: لكن اليوم إذا بدنا نحكي بالعناوين العريضة، يتلاقى حزب الله مع الدولة بالعناوين، وهي وقف إطلاق النار، عودة الأسرى، وقف الأعمال العدائية، يعني إعادة الأعمار. هذه مطالب لبنان، يعني أيضا لبنان الرسمي لا يختلفون. ولكن هون عندنا شريحة اليوم عند بعض الهواجس داخليا.
1: نعم، كيف لا يختلفون؟ نحن متفقين نحن وياه بالعناوين، انه بالاهداف النهائيه، ولكن كل ما يحقق هذه العناوين هو اللي عم بيعترض عليها، هو اللي عم بيضربها. وقت اللي قلنا له ما تروح على الحرب وما تفوت بمسانده ولا تعمل وضب سلاحك فوت على الدوله اللبنانيه بدءا من سنه 2000 لليوم، لم يعمل الا في عكس ذلك. أضيع فرصة انسحاب إسرائيل من لبنان سنة 2000 بأيار 2000، وأدخل لبنان في كل هذه المتاهات الدموية والدمار الشامل. اليوم بالآخر رجع فوت إسرائيل على لبنان، وصارت إسرائيل لبنان في جزء كبير من أرضه تقريبا فوق 1000 كيلومتر مربع، فوق 68 قرية أو بلدة مدمرة، اقتصاد مدمر، دخلهم كلهم هو من خلال إصراره على مساندة غزة أولا والانتقام للخامنئي ثانيا. اليوم
0: نعم.
1: هل عم بيجي يطلب من الدولة اللبنانية، ما هون بدي وصلك عليها ست كريستال، إجا عم بيطلب من الدولة اللبنانية نحن بدنا وقف إطلاق للنار تلتزم فيه إسرائيل، واثنين انسحابها من كل المناطق التي احتلتها، ثلاثة عودة الأسرة من من من إسرائيل. ولكن كل ما يؤدي إلى ذلك هو ماشي بعكسه وعم بيناقضه، وليست له القوة. ما هو المشكلة وقت أنا بدي أفرض وقف إطلاق نار أو أفرض هدنة أو أفرض استسلام على الفريق الآخر، يجب أن أكون أنا مسلحا منتصرا قادرا على فرض الإملاءات وفرض الشروط أنا للسلام أو للاستسلام، بينما هو مكسور مهزوم وكسر الدولة تبعه ماديا واقتصاديا ومعنويا ودبلوماسيا، وبعده عم بيتنطح بده يفرض على إسرائيل اللي هي بغير موقع اليوم، واللي قادرة أنها تفرض، واللي هي مدعومة، واللي جيشها يحتل أرضنا عم بيفرض عليها. بس المشكلة أنه إسرائيل بترد عليها بالقصف. مين اللي عم بيتأثر بهذا الموضوع؟ هو الدولة اللبنانية وسمعة الشرعية اللبنانية ومصداقية الدولة اللبنانية بمواجهة من تسعى معهم من دول صديقة لتحقيق هذه المطالب التي يريدها حزب الله. بده يضل هو بسبعة تشرين، بده يضل محتفظ بسلاحه، بده يضل مرتبط بإيران، ما بده الدولة اللبنانية ولا الملف اللبناني اليوم يكون بإيد الدولة اللبنانية، بده إياها يكون مع الإيراني اللي عم بفاوض بأمريكا مع الأمريكان، وبده يضل حططنا مستنقعين هون بانتظار شو بده العرقجي وشو بده مجتبى الخامنئي. بقى لا، هيدا المنطق ما بقى يمشي.
0: لكن اليوم سعادة النائب غياث يزبيك أعلن عن إطلاق مسارين، مسار أمني ومسار سياسي في واشنطن. برأيك قد إيه رح يكون صمودهم أمام التصعيد الميداني اليوم بعدنا؟

0: نحن اليوم استفقنا على أيضا بعض العمليات بالداخل اللبناني.
1: ما استشفينا نحن من
0: التصعيد برأيك الميداني سيتراجع؟
1: اللي استشفينا من أجواء المفاوضات امبارح في كلام واضح من الأمريكيين، كل ما عملتوا أنتوا خطوة
0: ستلتزم إسرائيل،
1: تلتزم إسرائيل أكيد. وهيدا الشيء اللي هو يقع على عاتق حزب الله، إذا بعد في عنده ضمير يبلش هو يساعد الدولة اللبنانية. مرحلة اتفاقية 27 تشرين وصولا لليوم مرحلة كارثية على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية. لذلك اليوم وقت نرجع نحن ونحيي الميكانيزم وبنعمل اليوم إطار،
0: يعني اليوم المسار الأمني هو إحياء لدور الميكانيزم،
1: هو بتعرف شو
0: استكمال
1: هو نوع من انجاجمان جديد، من التزام أمريكي جديد إلى جانب الدولة اللبنانية لا تقدر تحقق ما لم تحققه من التزامات وقعتها ب 27 تشرين. يعني السلاح حزب الله ثم سلاح حزب الله ثم سلاح حزب الله ما بيقدر يكون موجود بقى، والدولة اللبنانية من خلال تدخل قوة عسكرية أمريكية أو الاجتماع اللي رح يصير بكرة بالبنتاغون ب 29 سيضخ في إطار اللي اسمه الميكانيزم مجموعة من القيادات والضباط الأمريكيين الذين يفترض أن يشرفون مع الدولة اللبنانية على ما لم يحصل في جنوب الليطاني. ما نحن منا هالقد
0: كنا انتهينا من جنوب الليطاني أعلن انتهاء وانتقلنا لشمال الليطاني بجلسة مجلس الوزراء،
1: وإذ بإسرائيل إلى هلأ 3 أشهر 4 أشهر عم بتخبط بجنوب الليطاني وكل ما حفرت بيطلع له خندق طويل عريض. لذلك اليوم نحن ما بدي دين الجيش اللبناني، ولكن نحن على الدولة اللبنانية أن تثبت أن هي القادرة اللي جيب على أنه هي تحمي وتحقق وتنفذ ما ترتبط به وتلتزم به. زعل حزب الله ولا رضي حزب الله، هيدا الشيء اللي اليوم الأمريكي حاطه هون. وإذا هذه العملية اللي بدها تنشأ ب 29
0: المفروض يكون مع حزب الله
1: في تواصل، إذا بدك تليفون كسي غير مبني على ثقة، وفي عملية تملص واضحة من قبل حزب الله من أي التزام تجاه الدولة. لا بل بالعكس، نحن هلأ بدك تعمل أنت هدنة مع إسرائيل، ومين بيعمل لك هدنة مع حزب الله؟ ما في، لازم يكون في على الأقل هدنة لا بل استسلام من حزب الله للدولة اللبنانية. ومن سلم نفسه لدولته ما بيكون مهزوم، بيكون عم تنقذ ما تبقى منه من هزيمة كاملة محققة لإله لشعبه. هيدا هو اليوم الاختبار عم توقع فيه الدولة اللبنانية، وهيدا هو اللي إذا بدك المشروع الثاني اللي هو لازم يكون عم بيصحح ما لم نتمكن من تحقيقه أو لم نرد تحقيقه أو تشاطرنا بتحقيقه أو تراخينا بتحقيقه من بعد اتفاقية، من بنود اتفاقية 27 تشرين.
0: هل فعلا هي تراخي أو إذا بدنا نقول غض النظر أو يعني بهذه المسارات عن تحقيقه، أو فعلا ما كان في المعطيات اللازمة؟
1: المعطيات اللازمة هي موجودة اليوم. أنا وقت بطلع بقرارات بخمسة آب وبطلع بعدين باثنين أدار بقرارات هالقد حاسمة من مجلس الوزراء بأنه يجب تسليم السلاح، وبأنه كل من يحمل السلاح اليوم هو خارج على القانون، لم يقترن هذا القرار بالتنفيذ. يفترض كان أن يقترن بخطوات تنفيذية على الأرض، لم تحصل.
0: إذا بدنا نحكي عن التنفيذ اليوم أيضا، يمكن ما يلتزم حزب الله بتنفيذ ما قد يتفق عليه في واشنطن، أي مصير؟
1: بقول لك شيء، يمكن هيدا بده إذا بدك درس، وأنا بمثل حزب كبير يعني أنا، بس أنا رأيي بقول لك بكل صراحة، يجب على الدولة اللبنانية إذا لم يلتزم حزب الله وتجنيبا لضربة كبرى يتعرض لها إلى لبنان. وهلا بقول لك شو الضربة الكبرى، مش ضروري على طول تكون ضربة عسكرية ساحة أماحة، لا، استمرار الواقع مثل ما هو هو الضربة الكبرى على لبنان.
0: عنا اقتصادنا، عنا الواقع الاجتماعي،
1: عمرك طويل، هروا كلهم. لذلك أنا يجب علي كبي للبيت، كرأس لهذه العائلة، كرئيس للجمهورية،
0: مقومات الصمود أيضا للدولة،
1: أن أحمي عائلتي الكبرى اللي هي كل اللبنانيين ما عدا فصيل مسلح خارج على القانون، وأنا عندي وسائل لحمايتهم ومفروض علي أحميهم. إذا ما بدك أنت توقف بمواجهة حزب الله، ما فيك تتنكر أنه أنت عندك شعب بكامله برقبتك لازم تحميه، وأنت بدك تحميه مثل ما لازم. اليوم الديموغرافيا والسياسة والجغرافيا في لبنان مترابطين، بكل أسف مترابطين. عندك تنقولها هيك بطريقة مزحة، عندك دروزستان وعندك مسيحستان وعندك سنستان، مزبوط، وعندك نص شيعستان. هودي ثلاث أربع مناطق جغرافية كبرى بلبنان الدومينانس فيها الطائفية هي معقودة لأحدى هذه الطوائف، السنة بمكان والدروز بمكان والمسيحيين بمكان ومعظم الشيعة. على الدولة اللبنانية أن تنفذ رغبة وواجب حماية كل هذه البيئة اللي بتشكل 85% من الشعب اللبناني. بتقلن أنا هذه المنطقة أعتبرها منطقة حرة تابعة للشرعية اللبنانية، وهذه المنطقة محطوط عليها علامات استفهامية خارجة على سلطتي. في أكثر من هيك، وهذا مش كلام، وهذا مش كلام كيف يقولوا زجلي ولا كلام مراجل، بس أنا بدي بلش من مطرح في مطرقة كتير كبيرة.
0: ولكن في خطر إذا أخذنا هذا الخيار،
1: الخطر أن لا نأخذ هذا القرار أكبر بكتير من قرار أخده. يعني أنا اليوم عم بعمل، عم بظهر منطقة الشرعية عم بلونها بالأخضر، ورح تطلع إذا لونتها بالأخضر على الخريطة رح تطلع هي كل لبنان تقريبا. أنا ما بقدر بقى أترك الأمور على غاربها، حزب الله يصول ويجول في لبنان، وكل من سحب من منطقة بيجي بيتخبى بين المدنيين بمنطقة، وعم نشوف التقدم الإسرائيلي بخطى سلحفات ولكن بخطى متقدمة. كل يوم بيطلع علينا أفخاي بيقولوا أن هاي المنطقة وهاي المنطقة وهاي المنطقة غادروها، وكل منطقة عم تتغادر كريستال، مش حدا عم يرجع عليها. بكل أسف هيدي العملية القضم التي تقوم بها إسرائيل والتدمير المنهجي قد تنسحب على مساحات كبرى من لبنان.
0: وإذا وصلنا لإتفاق
1: وهون، وهون الانهيار الاقتصادي والمالي وسمعة الدولة اللبنانية وصوملة الدولة اللبنانية والفوضى اللي عم نشوفها بالسودان ستنسحب. ما حدا بيقدر يقول أنه نحن مش معرضين للسقوط في مثلها في لبنان. مشان هيك اليوم الدور علي كبير كدولة لبنانية أني أحمي نفسي وأحمي شعبي وظهر حدودي، وقول مثل ما قالنا نحن بقرارات مجلس الوزراء بخمسة آب، من لا يريد أن يستظل بالدولة وبده يضل عمل دوالته يتفضل يقعد بدوالته ويحميها ويطعمها وعمرها. هل قد الخبرية ما بقى تحمل الأمور أنصاف؟ ليش أنا هذا الكلام بده يطلع مني أنا نافر وبتتفاجئ فيه؟
0: دعوة إلى تقسيم لبنان،
1: مش عم نقسم لبنان أبدا، نحن عم نظهر حدود لبنان الشرعي من المنطقة التي يجب أن تسود الشرعية وتظللها شمس الشرعية ولو بعد حين، ونحن لن نتخلى عن هذا الموقع. هذا لازم يكون واضح للناس. ليش كلام اللي بينحكى بالمنطق والمتعلقين بالشرعية هن عم بيصيروا فتنة، واللي هن أصحاب الفتنة بدون يحطونا دايما على الدفاع؟
0: لأن البعض يقول إنه الشريحة أساسية بالبلد كمان إلى رأيها، وممكن أي عنوان، هلأ العنوان
1: خليهم يعطوا رأيهم بمجلس النواب عليه. ست كريستال يعطوا رأيهم بمجلس النواب، يعطوا رأيهم بالحكومة، يطرحوا مشاريع بناءة. نختلف نحن وياهم على المشاريع، بس ما بقدر يختلف معي لأنه هو معه سلاح وبده يفرض علي كل ما يأتي علي بالدمار. يا عمي أنا دايما بقولها، نحن منا بإطار نظري عم نقوله حزب الله انتبه نحن هلأ سنة 2001 إذا كفيت هيك يمكن شو بده يصير. لا، عملهم كلهم وفرجاني أنه هو لا يردع ولا يحمي ولا يبني ولا يؤمن سيادة ولا يؤمن استقرار، وكل ما كان عنا من مدخرات للبنانيين خربوا، وكل ما عنا ثقة بلبنان من الدول الصديقة والدول، ولك يا عمي مغتربين ما عندهم ثقة بالبلد بقى. إذا بدي جيبه أنا لللبناني أختي ما بدي أخذ مصاري من البنك الدولي ولا من صندوق النقد. اللبنانيين معهم مليارات برا وبهمهم أنه يرجعوا يستثمروا بلبنان، اللي هو بيقدر متمول أو اثنين لبنانيين كبار بيقدروا يمتلكوا اقتصاديا للبلد. هالقد قصتنا بسيطة. ما عم بقدر بقى أقول له إذا بيجي صيف يومين ضربت مواسمنا كلها، 7-8 مليار دولار اليوم منا قادرين بقى نأمنهم، لهن كانوا يأمنون الأرجان دو بوش، ندفع فيهم فاتورة المي ونجيب دواء فيها لأهلنا اللي بتجينا من المغتربين. السنة رح يجي ما رح يجي نصهم. طيب لأي متى نحن بدنا نضل متمدين؟ بيطلع لي واحد أجرش مثل لقماطي بيتمرجل على الدولة وبيخون العالم بيرجع بيتخبى ما بعرف بأي زروب.
0: وزير سابق.
1: وزير سابق، وأهم من هيك الناس ناسية أنه كان هو يتولى التواصل بين بكركي وحزب الله.
0: اليوم في حملة أيضا على البطريرك الراعي، وكان في قرار من المدعي العام
1: كل هالساعات
0: الأخيرة. خلينا نحكي أكثر بالموقف اللي أطلقه عضو المجلس السياسي بحزب الله محمود قماطي، بيقول أنه الفتنة التي تحيكها السلطة اللبنانية حذر منها، أنه بعض الجالسين على كراسي المسؤولية الرسمية في البلد لم يحترموا كلامهم. إذا بدنا نربطه بكلام أيضا قبل أيام للرئيس نبيه بري، أيضا قال إنه مش هيدا اللي تم الاتفاق عليه.
1: أنا أساسا يمكن جاوبتك على المقطع، ما بتصور إنه لازم المستمعين ضيع وقتنا عليه أكتر. هيدا زلمة هو ونعيم قاسم خرجين على القانون بالبلد، وهن جابوا الويلات على البلد، وهن اللي يتنكرون وبيلحسوا أنضاءهم وما بيلتزموا، وهن حتى بالعقيدة اللي هن وجدوا من أجلها دمروها ودسوها بأرجلهم ابتداء من سنة 2000 عندما سقط مفهوم المقاومة وتحول حزب الله إلى قوة انقلابية تأتمر بأوامر.
0: لكن هو عم بيطالب الدولة اللبنانية عدم الذهاب إلى مفاوضات يكون فيها لبنان من موقع ضعف وليس من موقف قوي.
1: راحت على المفاوضات لأنه هو ورطها بحرب. يا عم نحن قبل 7 أشهر ما يلعبوا لنا بعقلنا، عم يضيعوا لنا ذكرتنا وخلونا حطونا على الدفاع. نحن كنا رايحين على مفاوضات مع إسرائيل لو ما هو قرر يساند السنوار ب28، ما كنا بهالوارد. نحن اليوم من بعد تدمير البلد أول مرة وتدمير البلد تاني مرة عم بيقول له أنت لرئيس جمهورية خاين وما بتلتزم. أنا ما برد عليه هيدا بالسياسة، أنا برد عليه بالقضاء. هالقد لازم نكون نحن منعتقين متحررين من هذه هذا التابو اللي فرضوه علينا فترة 40-50 سنة وقت كانوا السوريين. ما بقى في احتلال إيراني، سقط الاحتلال الإيراني على لبنان ولازم هن يكونوا بموقع الدفاع عن النفس.
0: كيف قرأت موقف رئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي بالأمس وليد جنبلاط؟ أيضا قال ما عم نعرف مع مين عم نحكي مع الحزب.
1: خلص ده منيح هيك
0: بتأيدوه؟
1: أكيد، لما مثل ما عم بيقول الرئيس الأمريكاني ما عم نعرف مين عم يفاوض بإيران، لأنه صاروا مجموعات مسلحة هديك على مساحة كبرى مثل إيران ودولة مقتدرة صارت من دون رأس، ومن دون رأس يعني من دون حكمة، مش من دون رأس يعني مقطوعة الرأس بس فيزيك ما أنه مات الخامنئي. دولة خارجة على كل المواثيق ودولة
0: يعني حزب الله برأيك اليوم بمرحلة
1: سلطان
0: سيد حسن نصر الله، غير حزب الله اليوم بمرحلة شيخ
1: كل عين عمره قاسم. بالنسبة لنا نحن السياديين حزب الله هو حزب الله، ولكن شو بقدر أعمل أنا مع طبقة من السياسيين ومجموعة كبرى كانت من الشعب اللبناني لم تصدق ما كنا نحذر منه بالسياسة من حزب الله ومن كل من تلف ودار في فلك حزب الله، اللي هن كانوا عم بيشتغلوا فقط للإيراني، وقبل كانوا عم بيشتغلوا للإيراني والسوري وما جابوا على البلد إلا الخراب. هيدي نحن لازم نكون واضحين واقعيين صريحين وما نخاف منا.
0: ساعة النائب غياس يزبك، خلينا نحكي اليوم بالمهلة اللي هي الهدنة لخمسة وأربعين يوم. هذه الخمسة وأربعين يوم ستكون كافية لإحراز تقدم مع المسارات؟
1: أنا بقول إذا صدقت النوايا ورجع العقل والحكمة نحن ابتداء من بكرة بتكون مطبقة ومنفذة ومحترمة، ولكن إذا بدنا نتعاطى مع الخمسة وأربعين يوم مثل ما تعطينا مع ثلاث تجميع، مثل ما تعطينا مع الخمستاشر شهر بتراخي ومحاولة شراء للوقت وفرفكة الأيادة،
0: معطيات ما بتشير إنه
1: رح نوقع
0: يعني رئيس الجمهورية واضح إنه يمضي في هذا المسار باقتناع كامل. إنه
1: أكيد
0: في تواصل سيكون مع رئيس نبيه بري ومع الأطراف،
1: هو على تواصل مع رئيس نبيه بري نفى ذلك،
0: تواصل وتنسيق أو تواصل فقط
1: نفى أو أكد. الرئيس بري عم بيطلع على كل التفاصيل اللي عم بيعملها رئيس الجمهورية، ومبارح أول بأول كانت عم تصل له المعطيات شو عم بيعمل الوافد هوني،
0: يتطلع إلى النتائج الآن.
1: هو ذاته اللي كان رافض فكرة المفاوضات المباشرة بارح تجاوزها، بس ما الناس عنا ما بتحاسب،
0: ولكن كان عم بيقول مفاوضات غير مباشرة.
1: ايه تجاوزها للمفاوضات غير المباشرة وصار عم بيطالب من المفاوضات المباشرة عم بيطالب بالنتائج تبعها. هيدا أنا بعتبره من دون ما يكون عم بيحكي، أنا بعتبره تقدم.
0: نعم.
1: وهيدا ناجم عن واقعية سياسية.
0: قبول ضمني بالمسار الذي
1: أنا أطلق. بقول مش قصة في قبول ضمني بقدر أكتنع. ما هو في وعي إنه إذا نحن كفينا بالمسار اللي عم بيجرني عليه أنا كطرف تاني بالثنائي حزب الله، لن يبقى هناك لا شيعة ولا دولة في لبنان.
0: لكن طالب بالأمس رئيس نبيه بري بمظلة ضمانات سعودية إيرانية أمريكية.
1: عظيم. نحن المظلة السعودية موجودة والمظلة الأمريكية موجودة،
0: في حركة يبدو ستكون سعودية في المقبل من الأيام،
1: ولكن اللي عم بيطالب فيها من المظلة الإيرانية هي منا مظلة إيرانية، هي رماح وصواريخ إيرانية عم تقصف ما تبقى من سيادة لبنان وسمعة الدولة بلبنان. ما بدي أطلب أنا من الإيراني أي شيء لم يطلبه لنفسه، هودي ناس عدميين، هو ناس مش فارقة معهم شعبهم ودمروا شعبهم.
0: لا تطلب من إيران، ولكن كيف نطلب من دول أخرى؟
1: أنا بدي أطلب من هديك لأنه هديك يريدون الخير للبنان. أنا السعودية بعتت لي أعمار من بعد الدمار وعم بتشغل لي تاريخيا كل ما يؤمن استقرار لبنان وازدهار لبنان وشعبه. مئات الألاف من اللبنانيين يعملون بالسعودية ودول الخليج، شو إجاني من إيران غير كل الوسائل لتطوير مواد الكبتاغون والصواريخ الدقيقة وتهريب العملة وتبييض العملة والسلاح والامتهان لكرامة الدولة وللدبلوماسية اللبنانية. أنا ما بتوجه للإيراني، ما بعرف إذا بعد في حدا في عقل من حزب الله نقدر نتوجه له يكن ويخاف بقى.
0: اليوم كنا عم نحكي أنه السعودية أمنت للبنان إعادة إعمار، من سيؤمن بالمرحلة المقبلة إعادة الإعمار للبنان؟
1: السعودية تؤمن إعادة الإعمار واللبنانيين في
0: هذا مطلب أساسي للدولة اللبنانية اليوم،
1: سيؤمنون إعادة الإعمار وكل أصدقاء لبنان يريدون إعادة الإعمار وكل والولايات المتحدة تريد لبنان محتضن، ولكن هناك أولاد عقوقين في لبنان كل ما قدمتي لهم أنت مثل ما بيقولوا ما تخزيني اللقمة بعضوا الإيد اللي عم تمتد لهم. نحن بمواجهة نتنياهو المتغطرس الأقوى اللي معتبر حاله اليوم ملك داود، اللي معه أسلحة ودمار واللي عنده لوبي بإسرائيل بأمريكا يقرر عن الرئيس ترامب، وعم بيجي أطنان من الأسلحة والدعم والمال.
0: هلا كمان أيضا إذا كان هو عم بيقرر يعني اليوم مين بده يلتزم بدنا نشوف.
1: بمقابله هناك لوبي لبناني موجود وجداني إنساني سياسي بقلب البيت الأبيض ضمن المكتب البيضاوي، وهذا الذي حمى لبنان والبنى التحتية الأساسية في لبنان، وهيدا هو اللي عم بيخلي رئيس بعظمة الرئيس الأمريكي اليوم وبقوته جبرقوته يقعد بأول جلسة يترك كل شيء ويجي يقعد مع الوفد وعم بيتابع بتفاصيل
0: أدق التفاصيل.
1: طيب إذا أنا ما بدي أستغل كل هذه الفرص مش لحقق انتصار فئوي بلبنان من فئة على أخرى، ولكن لإعادة الاستقرار والسيادة للدولة اللبنانية أي متى بأي فرصة وبأي زمن بدي أعمله.
0: سعادة النائب، اليوم بعد 45 يوم سنكون أمام واقع جديد أم إنه المسار بعد بده المزيد من الوقت؟
1: هيدا صناعة لبنانية
0: نظرا للمعطيات والتفاهمات الداخلية. الأمور نضجت إلى هذا الحد أم إنه تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى حول القرار؟
1: شوشطت الأمور بلبنان، استوينا بشريا وإنسانيا وصحيا واقتصاديا، الدمار دمار شامل مخيف. إذا هيدي الأمور لم تنضج بعد أي متى بدها تنضج؟ يعني ضمن هودي 45 يوم لازم نشوف نحن. امبارح سمعنا انتر بارانتيز الكلام العالي النبرة السيادة اللي ترفع له القبعة اللي قاله بالمقاصد امبارح الرئيس نواف سلام. كلام صادر عن رئيس حكومة لبنان عم بيقول له ما بقى تفشطوا علينا حاج جيبوا خراب وتقولوا له انتم عم تعملوا انتصارات. هي رئيس حكومة لبنان مش نايب بالقوات عم بيقولوا، لأنه معروف موقفي هيدا تاريخيا، هي رئيس حكومة لبنان عم بيقول هيدا الكلام، رئيس جمهورية لبنان عم بيقول هيدا الكلام، أصدقاء لبنان كلهم عم بيقولوا هيدا الكلام، وكلهم قاعدين ناطريننا لحظة وعي أنه نوقف ونقول هلأ حزب الله أكسي ما رح يوعى. بس أنا ما بقدر أنا ناطر محمود ماطي ونعيم قاسم ومجتبى الخامنئي شو بقرروا عني هلأ مع إسرائيل. يفترض أنه نقوم بالواجب تبعنا نحن تجاه أنفسنا. شو المطلوب منا؟ هذا حلك شغلة كريستال، نحن بعملية التشويه للمنطق اللي كل هيك البلد بينجر فيه، نحن هيدا المطلب هو مطلب بالدستور اللبناني، مطلب باتفاق الطائف، عدم وجود دويلات، وهيدا مطلب للبنانيين وبوازع من القانون اللبناني. ورجعت جددت عليه الحكومة باثنين وخمسة آب، ورجعت جددته الحكومة باثنين أدار. ما قال علاقة في إسرائيل، ولا قال علاقة في أمريكا، ولا قال علاقة في حرب اللي بلشت بثمانية تشرين. هيدا مطلب وطني مؤجل مقبوع مسجون مداس من قبل السوريين، ورجع كملوا من وراهن الاحتلال الإيراني. إذا أنا ما بدي أعمله هلأ وشفت الويلات اللي جابها على البلد، أي متى بدي أعملها؟ وأنا تسكوني عسقة، إذا الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الحية في لبنان لم تستغل هذه الفرصة، أنا ما بعود بقدر ميزها بينها وبين حزب الله.
0: سأتابع الحديث معكم سعادة النائب غياث يزبك، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث. تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أحداث في حديث أرحب بكم مجددا مستمعي صوت كل لبنان في هذه الحلقة من برنامج أحداث في حديث وضيفي النائب غياث يزبك صباح الخير من جديد
7: صباح جديد خير من جديد
6: شكرا لك صباح جديد وخير جديد إن شاء الله على هذا البلد يعني كنا عم نحكي اليوم بالمسار المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية أيضا في الحديث عن اللقاء اللي كان طلبه الرئيس ترامب بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برأيك كيف رح تكون الأمور باتجاه هذا اللقاء خصوصا وأنه الرئيس عون أكد أنه هو بغير وارد
7: هي صارت ورانا وإلا ما كانت انعقدت الجولة الثالثة وهون كمان خلينا نكون عم نعطي الكريدت لأصحابها تحت نار كتير سيئة وألسنة كتير سيئة حاول حزب الله يصور وكأنه رئيس جمهورية راكد يروح يعبطوا لنتنياهو ويتصور هوية وهيدي الشغلة منها حقيقية ومش واعية ومش مزبوطة وأثبتت الظروف أنه اللي شفناها مبارح أنه المطالب اللبنانية انوضعت على الطاولة رئيس جمهورية لم يلتقي رئيس جمهورية لا يلتقي قبل يلتقي فيما بعد عندما تنتهي الأمور توصل إلى خواتيمة ونكون خواتيم سعيدة وإلا لن يتم هذا اللقاء عرفتي لذلك أنا بعتبر أنه وهون الكريدت الثاني هي للرئيس الأمريكي شخصيا ولفريق عمله وللسفير عيسى اللي ضغطوا بشكل كتير قوي أنه ما تحطوا لبنان بهيدي الموقف الأوكورد المزعج اللي رح تكون تداعيته كتير غلط على الواقع اللبناني فمشيوا بهيدا المسار ولكن اليوم عنا المسار الآخر الذي بأن تسلكوا الدولة اللبنانية
6: في عمل كتير هلأ لازم
7: في عمل كتير وعمل مطلوب. متأخر وعمل تصحيحي لشيء لم يحصل مثل ما حكينا هيديك الساعة لذلك اليوم على الدولة اللبنانية أنه تقرر تاخد أمورها بإيدها وتمشي تكسب ثقة الأمريكيين وتستفيد من الباب الذي لا يزال مفتوحا والذي قد يقفل بأي لحظة وبعدين كنا عم نقول أنه إذا الدولة لم تقم بما يجب عليها أنا كلبناني سيادي وأنا كلبناني أحتاج إلى الأمن والاستقرار وكل اللي كنا عم نحكيهم هذيك الساعة أنا ما بعود بميز مين عم بيأذيني أكتر الصامت عن الشر ولا مرتكب الشر يعني ما بعود بميز أنا بين الدولة اللبنانية وما بين حزب الله
6: كان في تحذيرات بهذا الإطار من الجانب الإسرائيلي باتجاه الحكومة
7: واللي عم بحاول يوصل لي الأمريكي برضو أنه هذه النظرة نفسها هي سترتسم أمام مرجعية القرار في الولايات المتحدة وستعطي ضوءا أخضر للمزيد من الارتكابات والمزيد من الدمار قد ترتكبه إسرائيل. وهذه المرة إسرائيل إذا فشلت هذه المفاوضات ولم يلتزم لبنان بعملية تسليم السلاح لا تعد تميز بين ما هو حزب الله وما هو بنى تحتية للدولة اللبنانية ومراكز رسمية. ساعتها منكون نحن وقعنا بغزة كاملة. نحن عنا هلأ غزة جزئية من ناحية الدمار الكامل لمقدرات الدولة. وحكينا هيدك الساعة أنه اقتصادنا ما بقى يتحمل.
6: يعني اليوم رح
7: مشان
6: نكون
7: هيك على الدولة اللبنانية ألا تخجل لا من ولا تتأثر لا بقماطي ولا بقاسم ولا بعرقجي ولا بأي حدا. هن ديبوزيتير شغلتهم فقط جلب الدمار على لبنان. هي لازم تحكي باسم كل اللبنانيين وهي تتكلم باسم كل اللبنانيين وتثبت أنه هي لا تريد السلاح وتبدأ بخطوات عملية على الأرض. وما حدا يقلك أنه هيدا تؤدي إلى فتنة وما حدا يقلك أنه هيدا تؤدي إلى قسمة الجيش. مش مزبوط هيدا الكلام. هيدا نحن واسئين منه، لكن على الدولة أن تقدم وعلى الدولة أن تصدق نفسها أن هي دولة وعلى عليها أن تكون وفية لخطاب القسم ولخطاب والحلف اليمين وللبيان الوزاري ولرغبات الأكثرية الساحقة الماحقة من كل اللبنانيين، وإلا ستسقط الدولة ويسقط لبنان إلى غير راجعة. هل قد الأمور صارت واضحة لمن يريد أن يرى؟ وما في أسوأ من الأعمى إلا اللي ما بيحب يشوف. هذا المثل هيك بيقول.
6: نعم. سعادة النائب، اليوم نجح لبنان إلى حد بعيد في فصل المسارات بين المحادثات واللي عم بيصير على خط لبنان إسرائيل برعاية أمريكية وبين مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ولكن بطبيعة الحال بيضل في ارتباط بمكان ما بينهما. اليوم بالتصعيد بالساعات الأخيرة كان بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه الأمور وورقة الضغط بمضيق هرمز عادت لترفع من الجانب الإيراني وتنسيق إيراني لعبور كل السفن عبر المضيق. قد ايه اليوم بتأثر هذه الأمور على مسار اللي ماشي فيه لبنان؟
7: رح بشكرك على هذا السؤال. هي اللي عم نشوفه هلأ هي نتاج هذا الموقف، نتاج هذا الموقف. أنا بقلك الانعكاس الإيجابي الوحيد إذا اتفقت أمريكا مع إيران هي أنه أكيد من ضمن هذا الاتفاق كي توقعه الولايات المتحدة الأمريكية وترضى عنه هي ضرب الأزرع، هي شرط أساسي، والتخلي عن النووي وضرب الأزرع وعدم وفتح الممرات المائية وعدم تهديد مضيق هرمز والتجارة الدولية.
6: نعم.
7: بقى هي ممكن يكون لها انعكاسات علينا، ولكن أنا ما بفصل المسار الحكمة من فصل هذا المسار أنه أنا الشيء السلبي من عدم الاتفاق الأمريكي الإيراني أكلته ديجا. أنا عملت هيدا الموسم وانضربت فيه اللي 3 سنين عم بقاتل. هل قد الخبرية أكتر من هيك ما بقى تصير. الإيراني ما بقى يقدر يستخدم حزب الله، استنفد كل قوة حزب الله. كل اللي عم نسمعه اليوم هو اللي بيقدر يعمله الإيراني في حال لم يتفق مع الأمريكي هي إطالة عمر الواقع الاستنزافي الذي يقع في لبنان، وقد يستدرج حربا من إسرائيل مضاعفة على الداخل اللبناني. معناتها أنا اليوم في عندي شق واحد قد أستفيد منه.
6: ما بقى في يعني حرب اللي شهدناها بين إسرائيل وإيران؟
7: أبدا أبدا. وحتى لو صارت هذه الحرب بين إسرائيل وبين إيران، اللبنان الدوز اللي أخذها من هذه الـ
6: يعني خيار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران انتهى ونحن بمسار تفاوضي لن تعود الأمور إلى
7: لا لا لا، مش هيك قصدي. أنا قصدي أنه حزب الله استخدمت ورقته في لبنان وانعكاساته على إسرائيل هيدي هي، وانعكاساته على الداخل اللبناني هيدي هي. هو ما بقى يقدر إذا انتزعت العلاقات أو ما زبطت المفاوضات مع الأمريكاني يعمل تصعيد أكبر على إسرائيل أو تصعيد أكبر على الداخل اللبناني. لذلك أنا بالنسبة لإلي هيدا هو اللي ما عندي شيء بقى يفاجئني فيه حزب الله.
6: نعم. سعادة النائب، يعني اليوم أيضا رايحين نحن من هدنة برأيك لهدنة أخرى تمهيدا لوصول لحظة الاتفاق الذي سيحصل بين لبنان وإسرائيل.
7: فينا نروح من هدنة إلى هدنة، ولكن أنا برأيي لحلك شيء. إسرائيل مقبلة بتشرين على انتخابات، الولايات المتحدة كمان مقبلة على انتخابات النصفية. قد يحصل ما يحصل بالداخل الأمريكي يعيق اهتمام الرئيس ترامب بالواقع الداخلي اللبناني؟ يعني هذا الباب محتمل، يعني اللي ممكن تجينا منه الحلول ممكن أن يقفل. وإذا نعم. نحن أقفلت هذه الأبواب، مثل حكيم طبيب تركك بغرفة الطوارئ وراح يتغدى وأنت عم تنزفي، نحن منكون نازفين وما بعد عنا
6: يعني طبيب. المشهد سيرتسم بحلول الأشهر المقبلة، بحلول
7: لذلك أنا بعتبر أنه من هدنة إلى هدنة ما ينبسطوا الشباب كتير، لا ما يرتاحوا على فكرة الخمسة وأربعين يوم، ممكن تكون الهدنة الأخيرة اللي هلأ نحن دخلنا فيها، ممكن تكون الهدنة الأخيرة. لذلك أنا علي لازم سرع الخطى، ثبت أنا شرعيتي وقول أنا الآمر الناهي، وهذا الفصيل هو فصيل غير لبناني، وأنا روح للفصل السابع أطلب مساعدة دولية.
6: الفصل السابع؟
7: أكيد.
6: وضع لبنان تحت الفصل السابع؟
7: وضع لبنان تحت الفصل السابع، وخلي روسيا والصين يعملوا فيتو، ولكن أنا علي أسلك كل المسالك وأطلب كل المطالب وأستخدم كل الأوراق التي أمتلكها أنا لحماية شعبي وحماية دولتي. إذا حسب الله اليوم بده يكفي بهذا المسار ست كريستال، نحن في حرب.
6: ولكن البعض يقول إنه شفنا العراق شو صار
7: في حرب، في حرب تجري على أرض لبنان بين إيران وإسرائيل، لبنان ضحية لإلها، لبنان لم يختر هذه الحرب ولبنان لم يتدخل في هذه الحرب عبر قواته الشرعية، الشعب اللبناني لم يرد ذلك، الشعب اللبناني استدرج إلى هذه الحرب، وهو على لبنان أن يرفع دعوة على إسرائيل وعلى إيران بمجلس الأمن، عليه أن يطلب حماية الأمم المتحدة وهو عضو مؤسس فيها، وعليه أن يطور إذا انتهت اليونيفيل نسق من القوة التي تكتسب شرعية دولية.
6: ولكن تجي على لبنان. هناك قوة بالجنوب بعد مغادرة اليونيفيل؟
7: في شغل على أنه يكون في قوة، ولكن منا قوة أونيزيان، منا جاي من الأمم المتحدة، ممكن تكون قوة أوروبية تحظى بتوافق، ما بعرف شو هو اللي لازم، بس بقلك نحن قادرين نكون مش بحاجة لهو كلهم إذا نحن عملنا الشغل اللي علينا، وحسب الله رجع إلى لبنانيته وبطل يلعب ورقة بإيد الإيراني. أما إذا هذا الواقع غير يعني غير واقعي، هذا الطلب إنه يقول له عمول لبناني، عنا حق نحن نطلب حماية دولية لمساندة الجيش اللبناني في حمايته من الخطر الإيراني الداهم في لبنان، الذي يستدرج خطرا إسرائيليا يدمرون لبنان، لأن هذه الحرب مش عم تجري بيناتهم على جزيرة خارج بين إسرائيل، هي عم تجري على أرض لبنان، ولبنان لا بالعير ولا بالنفير وما قالوا فيها. هالقد الخبرية ما بقى تحمل أقل من هيك.
6: ساعة النائب، يعني السؤال يطرح عن أيضا عن الواقع الإعلامي المواكب لهذه الحرب الحاصلة، يعني كان في أيضا إجراءات قضائية اتخذت، النائب العام التمييزي بالأمس اختتم تحقيقاته الأولية، أيضا كان في لأنه حملة على البطريرك الراعي بعض الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة لبكركي، ختم التحقيقات، وأيضا هنالك ملاحقة. اليوم أدى الإعلام كمان هو داخل بالحرب وفاعل فيها.
7: بقلك بكل صراحة،
6: يعني عم نسألك ساعة النقل لأنه حضرتك عندك باع طويل بالمجال الإعلامي.
7: نعم.
6: فاليوم أدي دور في مسؤولية بالإعلام اللبناني في فعلا نقل الحقيقة، وأيضا فعلا عدم الذهاب بخلفيات سياسية وتحليلات لا تخدم الواقع.
7: سنة 94 نعطت رخص لتلفزيونات، نعطت بذهنية تلفزيونات مدجنة داجنة تعمل مع السلطة السياسية على تعويد الناس على فكرة أنه لبنان تحت الاحتلال، وعطيوا طابع تقسيمات طائفية. فجأة انتفضت هذه معظم هذه التلفزيونات اللي هي صارت فيما بعد تتكلم باسم السياديين من قرنة شهوان والبطرك وتيار المستقبل والقوات اللبنانية، وراحت باتجاهات تجود لمفهوم السيادة في الداخل اللبناني، وقطع رأسها. في تلفزيونات أحرقت بسبعة أيار، وفي تلفزيونات أقفلت مرة أولى ومرة تانية، وأنا عندي تلفزيونين برقبتي مقفلين من قبل السلطات السورية. هذا المشهد الإعلامي ست كريستال بدي الناس يفهموا،
6: نعم،
7: انه في مشهد إعلامي سيادي، في مشهد إعلامي غير سيادي، في صحافة بيضاء ناصعة قد ترتكب أخطاء في إيراد أفكارها ولكنها بيضاء ناصعة سياديا، ولا تريد إلا أن يكون في عنا دولة لبنانية مستقرة سيدة حرة، شعب حر، محافظة على حرية التعبير إذا بدنا نحكي إعلاميا، ومحافظة على تنوع اللبناني، ومحافظة على رسالة لبنان. وعندك إعلام أصفر، أصفر غامق عبني ينطق باسم جيش الاحتلال الإيراني في لبنان، الحرس الثوري. هو هني عندك منهم صحيفة مكتوبة بتنطق، عندك بعض الويبسايتات والمواقع التواصل اللي بتحكي بهيدا المنطق، وعندك الإجماع اللبناني الآخر واللي هو متنوع طائفيا اللي عم بيحكي الكلام السيادي.
6: ولكن عم بيتهموا أيضا بالمقابل
7: مثل ما عم بيصير في اتهامات بالسياسة،
6: نعم عم تنقل الرأي الإسرائيلي وإعطاء مساحة للإسرائيلي
7: وين؟
6: بوسائل الإعلام أنه كل شيء نقلا عن المواقف الإسرائيلية.
7: أعوذ بالله، شو في المحطة سيادية عندها برامج عبرية تبث عبر القنوات تبعها في غير المنار، في غير محطة شو اسمها الميادين اللي هن إيرانية وحزب اللهية، عندهم برامج كاملة تنقل أخبار وتنقل برامج عبرية تحت عذر أنه هن عم بينتقدوا من قلب داخل الإسرائيلي سياسة الحكومات الإسرائيلية تجاه لبنان والمقاومة. نحن عنا ولا حدا، أنا بنقل ما يقوله نتنياهو، بنقل ما يقوله الرئيس الأمريكي، بنقل ما يقوله، أنا عم بستخدم الإعلام للتنوير. ما عندنا
6: في ضوابط اليوم، في أخلاقيات،
7: في أخلاقيات. نعم. عم بقول لك قد يسقط فيها بعض المقدمين أو بعض المحطات باسم المنافسة تبالغ. نعم. بين بعضها، ولكن وجهتها هي وجهة وطنية. نحن نريد من الوسائل الإعلام أنه يكون عندك عم تستضيف الشخص اللي هو مفيد ولو كان خصما، والشخص اللي هو مفيد ومنور إذا كان حليفا، ما تسقط نوعية الضيوف. نعم. اللي هن شتامين بحكم انه نحن بدنا نأمن التوازن الإعلامي والرأي والرأي الآخر. مش كل حدا معقود له ان يكون قائدا للرأي.
6: يعني هيدا رسالة مهمة سعادة النائب، يعني اليوم
7: وسائل التواصل
6: في مسؤولية
7: أيضا.
6: نعم.
7: سطحت الإعلام بشكل انه كل مخلوق عنده تليفون ذكي عنده رأيه، وهيدي معقودة تاريخيا لنخب بالمفهوم الثقافي والعلمي أن تكون هي قادة رأي. ما عندك 100 مونتسكيو، ولا عندك 100 جون جاك روسو، ولا عندك 2000 غسان تويني. لذلك اليوم هذه المهنة صارت من دون سياج ومن دون حدود وتأثرت بالحرب، لذلك يجب أن تستعيد سياجها وتركب فلاتر كبيرة بشكل أنه يجب أن من يدخل إلى منابرها لإعطاء رأيه كضيف يجب أن يستحق ذلك.
6: نعم.
7: ومن يعمل ضمن هذه المؤسسة مثل حضرتك بلا زغرة يكون عنده الحصانة الأخلاقية والسياسية والوطنية والمهنية اللي بتخليه يطلع يقول للناس اسمعوني أنا أنقل إليكم خبر، مش بدي انزت بين هالمشهد الفوضوي اللي بيحكي شو مكان واللي بخبص اللي ضيع الناس وفوت العالم ببعضه.
6: بطبيعة الحال مسؤولية كبيرة على الإعلام. بعد عندي محور معك سعادة النائب قبل يعني داهمنا الوقت، العفو العام اليوم مطروح، في جلسة مرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، أيضا جلسة جديدة، في اختلاف بوجهات النظر بات واضحا أنه رح نوصل لقاسم مشترك. هذا يعني الموضوع شائك، لطالما طرح رجع سحب من التداول وأيضا لم يتم الوصول إلى خاتمة لإله. اليوم سنصل إلى نتيجة،
7: أنا بعتبر أنه سنصل
6: إلى نتيجة. على أي أساس؟ اليوم في استثناءات
7: على
6: مطلوب.
7: أساس أنه هناك وعاء اسمه السجون امتلأ،
6: الاقتزاز يعني سيدفع باتجاه
7: امتلأ بالظلامات وامتلأ جسديا بالمظلومين، واختلط فيهم المجرم بالبريء في تقصير كبير من القضاء بعدم تسريع المحاكمات، وهيدا تقصير تاريخي اليوم عم ندفع نتائجه. في نقص كبير بعديد القضاة بالدولة اللبنانية، عندك جنوح نحو كب الناس بالسجون يأتيك من المحكمة العسكرية ومن بعض القضاة اللي هن بعضهم متأثرين بالسوري سابقا وبالإيراني لاحقا، وعندك مصيبة اسمها المحكمة العسكرية، هودي حنفيات مفتوحة بكبوا مظلومين ضمن هذه السجون.
6: ولكن يوم في مطالب إنه ايه؟ الاستثناءات
7: هلأ العملية الاستثناءات
6: لا يشملهم العفو.
7: أنا رح أقول لك شغلة، آخر صيغة تم التوصل نعم. إليها مع رئيس الجمهورية تحترم الجيش وتحترم حق الناس بالحرية وبالقضاء العادل، وتأخذ بعين الاعتبار واقع السجون المزري
6: نعم.
7: والاتفاق اللي صار عند رئيس الجمهورية هو أفضل ما يكون، ولا أرى أنا أنه حتى لو رجعت نزلنا على اللجان المشتركة رح نقدر نجترح أحسن منه.
6: يوم مطلوب استثناء
7: لذلك
6: لمن
7: لازم التوقف عن المتاجرة بهيدا الموضوع.
6: يعني اليوم ملف العسكريين مطلوب أنه يكون في استثناءات لكل شخص تعرض للجيش اللبناني.
7: في استثناءات واضحة
6: نعم. في أهالي ضحايا اليوم عم بيطلعوا صرخة ساعة النائب أنه نحن عنا ضحايا بقلب المنازل عنا، كيف بده يكون في عفو عن الشخص اللي ارتكب هذه الجريمة؟
7: ما صار في عفو، كلمة عفو هي خطأ، هي كلمة العفو خطأ، ما في عفو. العملية هي عملية تخفيض السنوات السجنية
6: محاكمة،
7: وفي الناس غير المحاكمين واللي تجاوزوا لو حوكموا بوجودهم بالسجن أضعاف الحكم اللي كانوا رح ياخدوه. يعني في واحد متوخزين سارق علبة سردين من الدكان، فات على الحبس لهلأ بعده قاعد بالنظارة من 12 سنة، ما حدا استمع له، ما حدا استمع له. وعندك ناس ما بلقت محاكماتهم، وعندك ناس توقفت محاكماتهم في نصفها، وعندك ناس محكومين تجاوزوا محكومياتهم. كل هالخلطة يجب الانتهاء منها، هاي كل الخبرية.
6: الخلطة اللي رح يجب الانتهاء منها سنصل إلى نتيجة فعلا تكون محقة وتنصف الجميع.
7: رح أقول لك شغلة،
6: لا يعني الخوف أنه تكون بالبازار السياسي، يعني اليوم نوصل لبازار سياسي بالموضوع.
7: وقفوا وأوقف، معروف مصادر البازار السياسي من وين، ومعروف مين عم بيجي يفز عليها هيك تيقطف فيها، ومن اللي عم بيلعب على عواطف أهالي الضباط والعسكريين الشهداء. هي نحن بالنسبة لنا ورئيس جمهورية جاي من المؤسسة العسكرية، ونحن نواب ولجان إدارة وعدل فيها محامين، ونحن نريد الانتهاء من هذا الملف وإقفاله بطريقة الأقرب إلى المثالية، لأنه ما في قرار مثالي، وعندنا مشكلة اسمها الاقتزاز بالسجون. كل الوسائل نحن لتوصلنا لهونيك متاحة. بس بقول شغلة، وهون العاطفة الإنسانية تغلب، شو ما كان يكون حكم القضاء على حدا قتل ابني بعتبر أنا أنه رح يكون مظلوم. وياما في ناس حكم المجرمون بقتل أبنائهم خرجوا من قاعات المحاكم مش راضيين، ولكن في فيرديكت، في حقيقة إذا بدك تصدر من السلطة الاستنسابية المعطاة من خلال قانون العقوبات ومفهوم العدالة للقاضي، هو بياخد فيها. ما في حدا بيقدر مين برد اللي ابني أنا لا سمح الله إذا قتل ولو قعد 20 سنة القاتل بالحبس.
6: ولكن
7: لذلك
6: القرار المتخذ بعيد عن البازار السياسي والانتخابي، خصوصا وأنه هذه الملفات تستخدم عادة بأيام الانتخابات. لا تم تأجيل الانتخابات، نحن اليوم يعني كان 15 كنا عم نعمل انتخابات من 4 سنين يعني، واليوم تم تأجيلها سنتين، ما بقى في انتخابات نيابية. اليوم رح يكون محصن من كل هذه إذا بدنا نقول البازار السياسي والانتخابي.
7: هذا الموضوع ما بينصرف بالانتخابات، صدقيني هذا ما بينصرف بالانتخابات. على القليلة نحن من ناحيتنا، نحن أنا شو جايين منن المساجين تبعي أنا؟ بدي أحكي كفئة سياسية وكمسيحيين، منن المساجين تبعنا بالدولة؟ وينن أنا بكون عم بشتغل بالسياسة لأرضيهم؟ أبدا مش مزبوط هذا الكلام، مش مزبوط. حاولوا يعتبروا المبعدين في طائفة عند العملاء، وطائفة عند المخدرات، وطائفة عند الإسلاميين. الإسلاميين ما بيطلعوا 100 واحد ونصهم مش لبنانية، والمسيحيين عندهم قانون نت طالع ب2011 اسمه القانون 194-2011، تأخر وزراء العدل اللي بينتموا لفئة سياسية معينة استرضاء لحزب الله، تأخروا عن إصدار المراسيم التطبيقية تبعه، بعدها مستنقعة، هو جماعة حق مكتسب بالعودة إلى لبنان، لا لبس في هذا الموضوع، ومش عملاء و40% منهم مسيحيين. إذا بدي أحكي الأمور هيك مفرعة، لا، في حدا بده يرجع يغلب فكرة الغلبة على الدولة، وبده يظهر الناس من السجون، والذي قتل ضابط الجيش اللبناني قتله مرة واحدة وهذا أمر مدان ولازم تنقطع إيده، ولكن الذي يتاجر بالمخدرات ويقتل الناس كل يوم ويضرب مجتمع اليوم هو أشد فتكا، وما حدا يزيد على حدا بهذا الموضوع. هيدا عم بيقتل مجتمع بكامله، هيدا قتل فرد، هاي مداني وهي مداني، ولكن مفاعيل هاي مثل مفاعيل هديك، ما حدا يزيد على حدا.
6: شكرا لك سعادة أنا أبغياس يزبك، شكرا للمخرج الذي رافقني في هذه الحلقة توني صبيح، والشكر الأكبر لكم مستمعينا الكرام. الموعد يتجدد ضمن برنامج أحداث في حديث السبت المقبل.

0: الأحداث في حديث عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان.
2: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,543,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,560,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,254,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,498,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
5: فأرى من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يترقب لبنان الرسمي ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن التي خلصت إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من أيار. وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان قعقعية الصنوبر وكوثرية السياد والمرواني والغساني وتفاحة وأرزاي والبابلي وأمصار والبيسري لإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة 1000 متر. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد تسلل مسيرة من لبنان في منطقة ميرون وانتهى الحدث من دون إصابات. توازياً أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانفجار مسيرة عقب اجتيازها الحدود اللبنانية من دون تسجيل إصابات. دعا النائب غياث يزبك الدولة اللبنانية إلى الاستفادة من الفرصة المطروحة لإنقاذ البلاد من تداعيات سياسات حزب الله بعيدا عن الضغوط والتهويل، وأشار إلى أن المسارين الأمني والسياسي المطروحين حاليا قد يمهدان لتفاهمات طويلة الأمد. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، شدد يزبك على أن القرار الرسمي اللبناني يجب أن يعكس مصلحة اللبنانيين لا حسابات إيران أو خيارات حزب الله الذي يطالب بوقف إطلاق النار، لكنه في المقابل يعارض الخطوات التي قد تؤدي عمليا إلى تحقيق هذا الهدف. ورأى يزبك أن مواكبة الرئيس نبيه بري للمسار التفاوضي تشكل تقدما ناتجا عن واقعية سياسية وتعكس وعيا متزايدا بأن خيارات حزب الله قد تجر البلد إلى الزوال. وشدد يزبك على ضرورة أن يثبت لبنان قدرته على تنفيذ التزاماته بشأن حصر السلاح، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاما واضحا لإنقاذ لبنان من ورطته الكبيرة. وأشار يزبك إلى أن حزب الله يتملص من التزاماته تجاه الدولة، وقال إن تسليم الحزب مصيره للدولة بات واجبا لإنقاذ الوطن وما تبقى منه، لأن من يريد فرض الشروط يجب أن يكون منتصرا، فيما حزب الله اليوم مهزوم ومكسور. أما بشأن قانون العفو العام فقال يزبك سنصل إلى نتيجة قريبا لإقفاله بالطريقة الأقرب للمثالية بعيدا من البزار السياسي، نظرا لأهميته بعد أن امتلأت السجون واختلط المجرم بالبريء من جراء تأخير المحاكمات ونقص العديد في الجسم القضائي. من المتوقع أن يحضر قانون العفو العام مجدداً على طاولة اللجان النيابية المشتركة في خلال الأسبوع المقبل لمتابعة درسه ومحاولة التوصل إلى صيغة تحظى بتأييد معظم الكتل حول الفئات المشمولة بالعفو وآلياته.
5: كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت الإخبارية السورية بأن دورية إسرائيلية من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في رسالته إلى البابلون 14 أن إيران أثبتت دائما التزامها بالدبلوماسية والحلول السلمية لتسوية القضايا، بما في ذلك تسوية الخلافات مع أمريكا. كما أكد بيزشكيان أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها بعد زوال حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن طهران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر مضيق هرمز. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 من أيار. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل تحت الضوء. بين اشتعال الجبهات الإقليمية وتعقيدات الداخل اللبناني، هل تقترب المنطقة من تسوية سياسية شاملة أم أننا أمام مرحلة أكثر تعقيداً تحمل مزيداً من التصعيد والضبابية؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: كنا متأملين.
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح الخير ببداية ويك أند جديد، اليوم السبت 16 أيار 2026. نترافق سوا بصبحية جديدة من هلأ للساعة 12 و10. رح يكون عنا مجموعة لقاءات أخبار منوعة وبيرفقني المخرج توني صباح.

0: لا يلي ناطرين انه يتفتأس وترجع الشمس ويرجع يروح على البحر ويسمر لونه. بكرة التأس رح يكون حلو ورح تكون الحرارة مرتفعة وفينا نروح على البحر.
1: كلمة ببالك رن تولع بقلبك نار.
0: يعني حلا بقى رح يخلص أيار وبعد عم بتشتي
1: عادي ما الدنيا دروس.
0: بهالأسبوع كنا ناطرين التطورات يلي بدها تصير بيومي الخميس والجمعة. كنا ناطرين حدثين: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن والمفاوضات الأمريكية الصينية ببكين.
2: ستنتهي الحرب
0: إن شاء الله تكون رح تنتهي الحرب. شفنا مفاوضات لبنان وإسرائيل يلي انعقدت على مدى يومين بواشنطن اختتمت ببيان لوزارة الخارجية الأمريكية. هالبيان يعني حمل نفحة إيجابية وأوحى أنه وفدي التفاوض اللبناني والإسرائيلي قدروا يعملوا تقدم. وخلص البيان بالإعلان عن تمديد الهدنة لمدة 15 يوم أي حوالي 6 أسابيع، وأعلن عن فتح مسار أمني بالبنتاغون بتاريخ 29 أيار، ورح يشارك بهالمسار وفود عسكرية من لبنان ومن إسرائيل. كما أعلن بيان الخارجية عن أنه المسار السياسي للمفاوضات رح يرجع يستأنف باثنين وثلاثة حزيران. السؤال أنه كيف رح يكون الالتزام بالهدنة، ويبدو لحد هلأ ما في أي اتجاه أو أي ما في أي ملامح للهدنة. يعني شفنا من الصبح انذارات أدرعي بعدها مستمرة، الغارات مستمرة، وردود حزب الله مستمرة.

والله يساعد هاللبنانية. شو ناطرين؟ هيدا بلبنان، بينما بالصين فكمان شفنا ببكين وعلى مدى يومين محادثات أمريكية صينية بين دونالد ترامب والرئيس الصيني. وبختام المحادثات أعلن ترامب أنه عمل اتفاقات تجارية رائعة ومفيدة للبلدين. يعني يمكن كرمل هيك بس راح ترامب. هلأ هو عبر قدي كان اهتمام الرئيس الصيني تشي جينج بينج يعني رحب بالرئيس ترامب واستقبله بحفاوي، ولكن نية ترامب كانت عقد هالاتفاقات التجارية، وكان اخذ معه عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين للشركات الاقتصادية الكبيرة بأمريكا. وطبعا كان ملف التجارة هو الأولوية بهالمحادثات. بس كان لافت قد كان في تبادل ود ومحبة وغزل بين هالشخصيتين يلي اتنينهم عندهم غرابة بالأطوار. بس اللافت انه كشفت تقارير أمريكية انه يلي رافقوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارته للصين الوفد الاقتصادي الكبير استغنى عن الهواتف الشخصية واعتمدوا هواتف نظيفة وأجهزة مؤقتة محدودة البيانات. ليه؟ خوفا من التجسس الصيني، فابتعدوا عن اعتماد التكنولوجيا واستخدموا الوثائق الورقية، ولأنه كان في مخاوف أمريكية من التجسس والمراقبة الإلكترونية داخل الصين.

0: بصبحيتنا لليوم السبت 16 أيار 2026. طبعا رح نحكي عن مفاوضات واشنطن. هل رح تنجح هالمفاوضات بخفض التوتر؟ ورح يكون عنا لقاء مع الكاتب السياسي والإعلامي جوني منير. بشهر التصلب اللويحي يلي هو شهر أيار دايما بيبقى أمل رغم كل الألم. رح نحكي عن هالشهر وعن التوعية والوقاية مع رئيسة جمعية أليساب جين كوسا. الفوسفور الأبيض الإسرائيلي يلي عم تستخدمه إسرائيل شو هي مخاطره؟ سم بيحرق الأرض والبشر. رح نحكي عن هالموضوع مع رئيسة جمعية إنديكات هالا كيلاري. وفي معنا لقاء بهالصبحية مع الممثل إلي متري تنحكي عن مسرحية ماشي أونلاين. ومثل العادة بناخد الاتصالات على الرقم 0454-5352 ورسائل واتساب على الرقم 03-00-0933. ومنبلش نتلقى رسائل واتساب. وأول رسالة من حزارومين ران.
1: لك يسعد لي صباحك يا ست ندى، مشتقت لك كتير والله يا ست ندى. عينه وعم بتصيبني إن عم نعمل فيزيو وعم نعمل جلسات كهرباء لسنسلة ظهري. الحمد لله أنه عم نتقدم الأربعة نحن وظهرين من عند الحكيم. ما لحقت وصلت على التريتوار لتحت لأوصل على السيارة وجيت طابشة بالأرض. يلا طلبنا الإسعاف رحنا على المستشفى. عندي ضلع مكسور وعندي ركبتي ورماني. هلا عندي ERM هالجمعة لإلها. وشو بدي أخبرك؟ والله العظيم صرت مسحية. قلت له مسحية اجي على المستشفى. يلي فارس يا ماما كيف هالحكي؟ اللي والله مسحية كل شهر بقلهم بطبش بهالأرض. حبيبة قلبي يا ست ندى، بس حبيت أطمن عنك وطمنك عني.
0: يا رين سلامة قلبك، سلامة قلبك يا عمي، عن جد لازم تبخري. شو عم بيصير معك يا رين؟ يلا المهم دايما تنقضى على سلامة، والاشياء هيك الصغيرة يلي بتقطع منقول كتر خير الله يا رين.

0: صباح الخير ندى، وصباح صبحيتك وصباح توني المخرج. مظبوط كنا نعطيه المفاوضات. هلا بالصين على صعيد عالمي كتير هاي، بس على صعيدنا نحن هون بواشنطن كيف في مفاوضات لبنان مع اسرائيل، كنا نعطيها مثل ما عم بتقولي هلا. مظبوط، بس كلهم مبسوطين، بين وزارة الخارجية الأمريكية والإسرائيلية ما احتجوا، بالعكس، واللبنانية كمان ما احتجوا، بالعكس، كلهم مبسوطين. بس شو النتيجة؟ سلاح حزب الله شو بده يصير فيه؟ حزب الله شو بده يعمل؟ هذا السؤال الكبير. هلا الأوريان حتى منشات اليوم انه حزب الله عم بيوصل في مؤامرة عليه من وراء المفاوضات، هيك فهمت منشات بالأولينية أول صفحة بالأوريان. إذا فيك تفسرينا بس شو فيه، أو حدا يفسر شو فيه، لأنه كل شيء واقف، استثمارات واقفة، أشغال وأعمال وكله عم بيوقف، يمكن عم بيسكر، وكله في إلغاء بالسفر بالصيف. يعني هذا بدي أقوله. خليك ندى ويسعد صباحك.
1: طيب خليك معنا أندري يشرح لك. رح يكون معنا بعد شوي الكاتب السياسي جوني منير، ورح هو يعمل قراءة ويشرح لك شو كان عم بيصير بالمفاوضات وشو رح يصير.

0: صايحين.
1: استاذي ندى، صباح الخير، كيفك؟ انا مش عم بطلع، بس على طول عم تابع برنامجك، بس حبيت صبحك وصبح المستمعين، وسلم على ريم وسلم على استاذ محمود الاحمديه. الله يسعد صباحك ونهارك سعيد، وان شاء الله تكون ايامك كلها سعاده ومباركه عليك يا رب، تستاهلي كل خير يا استاذي. اسمك ندى، والندى هيدا بيكون على الورود هيك، بينزل نقطة نقطة. فلحلك جملة بس، خلق فأبدع فأزهل العيون. ونهارك سعيد.
2: شو حلو.
1: محفظ الألقاب، ألف سلامة، ما تشوف شر إن شاء الله. اللي عم يحسدك بيكون بغار منك، ولك دخيل هالصوت، دخيل الصوت. الله يعطيك طولة العمر وما تشوفي شر إن شاء الله. ألف سلامة على قلبك يا رب.
2: سمعت يا ريم، انشغلوا بالهم، انشغل بالهم المستمعين عليك. سلامة قلبك يا ريم من محمود.

0: بداية صبحيتنا عن قراءة للتطورات السياسية وخصوصا مفاوضات واشنطن، ومعنا الكاتب السياسي جوني منير. صباح الخير أستاذ جوني.
1: صباح النور لك وللمستمعين.
0: أستاذ جوني، بعد مفاوضات على مدى يومين بواشنطن، مفاوضات لبنانية إسرائيلية، أعلنت الخارجية الأمريكية ببيان عن تمديد الهدنة لمدة 45 يوم وفتح مسار أمني بالبنتاغون بتاريخ 29 أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. وطبعا المسار السياسي بيرجع بيستعيد انطلاقته ب 2 و 3 حزيران. شو هي قراءتك لما توصلت إليه المفاوضات؟ يعني هل الهدنة هي أفضل ما يمكن الوصول لإله، وهل رح تكون شبيهة وظاهر لحد هلأ هيك أنه شبيهة بالهدنة السابقة يلي صارت، أو الهدنتين يلي شفنا أنه كانت هدنة هشة الميدان بعده والع، فأنه كيف تقرأ اللي توصلت له المفاوضات؟
1: كان هيك فيك تقولي بالأول اللي عم تقولي إنه ما بعرف إذا اسمها هدنة ستكون شبيهة باللي كانت عليه، برأيي ما رح، يعني لأنه طالما كانت رغم الطلب اللبناني ورغم التمسك والتوسط وكذا، إنه على الأقل يكون في خطف تصعيد حقيقي أو وقف إطلاق نار جدي. لكن اثنين مسار وأنت عم بتفاوضي، يعني باللحظة الطاضية يلي اسمه تفاوض أوضي مساره اثنينتهم، لا خفض التصعيد بشكل جدي ولا وقت اطلاق نار بشكل جامد، لا يعني انه رح تستمر لقدام. وبعتقد انه هيدي هي يعني احدى الفروت يلي تمسكت فيها اسرائيل وعم تفهمك انه مكفية هيك. نحن شفنا بقي موضوع دعوة الضيع ليفلوا، يعني انه السكان يفلوا من قلبه. هلا طول النقاط الاساسية السريعة يلي الواحد استنتجت بخدها من يلي صار امبارح. اول استنتاج سريع وحسي هو الهدنة بمزدوجين، يعني يلي هي طويلة نوعا ما شهر ونص بخلاف آخر مرة يلي كانت 3 أسابيع. وبالتالي هيدي ما بتعمل علاقة فقط الاجتماعين يلي راح ينعقدوا إن كان بوزارة الحرب الأمريكية أو حتى على المستوى السياسي استعادة المفاوضات بجزء الرابع ب2 و3 حزيران، لأنه هودي مديهم قريب يعني 2 أسبوع. لكن هيدي بتوحي انه في مسار طويل ومكفى، يعني مسار تفاوضي سيبقى قائم وبشكل مكفى، يعني مش حيوقف من بعد هودي، يعني في سكي او خليني اقول برنامج محطوط، يمكن هاي الكلمه الافضل، البرنامج المحطوط. النقطه الثانيه انه المسار السياسي، البيانات اللي طلعوا عن 3 أطراف ما طلع بيان موحد، ربما بسبب اصرار لبنان، والبيانات الثلاثة يلي طلعوا مختلفين بمضمونهم، مش متعارضين، مختلفين. كل مين مبين الجانب يلي بالإسرائيلي كان أقل واحد، بس
0: كان مقتضب جدا،
1: ايه بس انه مبسوط، عم يحكي عن إيجابية. الموقف الأمريكي يلي حكي عن التزام الأمني والعسكري ويلي هو أساسي بالنسبة له هو، والموقف اللبناني يلي حكي عن ثوابت النقاط يلي بدو إياها، لكن مش مقرونة ببرنامج أو بتحديد معين، يعني مثلا أنه هيدا بيكون بالتلازم مع وقف النار أو بالتلازم مع موضوع، يعني مش من ضمن خطة واضحة. ما في شك أنه خطة بانتظار مثل ما هو مبين بانتظار الاجتماع الأمني اللي بده يصير.
0: شو هو هالاجتماع الأمني؟ يعني كتير كمان لافت إطلاق مسار أمني، شو دليلته بين الوفدين العسكريين؟
1: صحيح، أول شيء مش اجتماع عادي هيدا، وهيدا له علاقة أكثر برأيي بترتيب الواقع الميداني ومحطوط، يعني
0: مكان انعقاده كمان منه لافت.
1: قبل بيومين طلع شيء عن عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إنه لديها خطة وضعتها كاملة من أجل تفكيك حزب الله، لأن الجسم العسكري تبع حزب الله. اثنين، قبله كان ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي حكي عن ألمح إلى موضوع إنه هذه القوة، دعم قوة معينة مختارة في الجيش، هي أن تقوم بالمساعدتها عسكريا وتدريبيا وبالتالي يعني المفهوم منه إنه هي من أجل المساعدة في موضوع نزع سلاح حزب الله لقدام. فإذا الاستنتاج إنه هذا هذا الاجتماع سيكون من ضمن التحضير لكيفية التعامل عسكريا، لأنه لبنان كان يشتكي دائما إذا متذكره بشغله إنه غير قصة تبدل عديد ونعتاد وهيدا، بس كان يقول إنه خي أنا هيدا بتعمل لي جوا انقسام بالجيش. فبالتالي هذه الـ يعني اللواء الجديد يلي بدهم يعملوها أو قوة جديدة يلي بدهم يعملوها ستكون مختارة بعناية، بشكل إنه أن تكون هذه القوة أن لا تتأثر، أول شيء تكون مدربة بشكل ممتاز على المواجهات ومجهزة بشكل مسلح ممتاز، واثنين أن لا تكون يعني يكون عليها تأثيرات على تركيبتها في حال صار في صدام أو هي قامت بالصدام مع مجموعات حزب الله يلي ما راح تسلم سلاح. وبالتالي هذه الاجتماعات يلي عم تصير هونيك إلا علاقة بهاي ولا علاقة بشيء أكتر بمرحلة لاحقة بالقوة المتعددة يلي راح تكون القيادة لإلها نظريا يمكن أو فعليا القيادة لإلها أو حتى تركيبتها للأمريكيين في جنوب لبنان. هناك الأمريكيين عم بيحاولوا يزيحوا من برا الفرنسوية. هلا بغض النظر كيف تترتب هذه الأمور بالتفاهم مع الجيش في منطقة الجنوب في المنطقة في المرحلة اللاحقة بعد لدى سلاح حزب الله. خليني أقول استنتاج سريع أولي بعد كل هذا. هذا الاستنتاج بيقول أنه مبارح نحن دخلنا مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة اللي دخلنا فيها هل يعني أولا محفوفة للمخاطر، اثنين هي فيها عوائق يعني تفاوضية كبيرة. صحيح لبنان بلغ أنه يعني لن يكون هنالك تطبيع، الحكي هو لما قال حكي عن وقف العداء السلام وإزالة حالة العداء يعني تقريبا الهدنة بلغ، لكن هنالك مسار متعرج وطويل وصعب لتروح فيه لقدام. ثلاثة والأهم خصوصا ردة فعل حزب الله وإيران من خلفه كيف ستكون، بطبيعة الحال ستكون يعني سلبية لن توافق مثل ما بلش يبين، وهذا طب منطقي يعني واحد بياخد هذا الانتباه دغري منطقيا. بس هون كيف رح يكون شكل المواجهة التي سيتولاها حزب الله ومن خلفه إيران؟ وهون مش لازم نشيل من حسباننا التماسك أو التداخل الكبير العضوي الكبير ما بين الملفين حزب الله في لبنان والمفاوضات الجارية ما بين الأمريكيين والإيرانيين بإيران. نعم. صحيح.
0: طيب يعني هلا الترتيبات اللي حكيت عنها هي الترتيبات اللي انحكى عنها بالمقترح الاسرائيلي وكان في نفي لها، يعني بموضوع انهاء حال العداء مع اسرائيل، اصدار قانون بيلغي
1: البرنامج اللبناني. البرنامج اللبناني هيك قال هو انه السلام وعدم العداء. عدم العداء مش تطبيع، نحن في نفي للتطبيع، في نفي ل يعني اقامه علاقات طبيعيه، بس عدم العداء وقت حاله العداء يلي ممكن تشمل من ضمنها اللي عم نسمعه انه بكره يمكن ازالة القانون
0: تجريم التواصل مع الاسرائيلي.
1: تجريم التواصل صحيح، بس حالة العداء بتعني انه ما بقى عداء وحالة سلام اللي هو الاتني تعني انه واقع سلمي. ما هي اذا بنراجع اتفاقية الهدنه تحكي عن واقع سلمي ما بين لبنان واسرائيل عند الحدود، بحيث انه ما حدا بيعتدي على التاني وما بيخلوا العناصر يلي بتكون اي عناصر تانية انها تفوت على الخط مشان تخرب وتعتدي على الطرف الثاني.
0: بس الاصوات الرافضة هيدا التفاوض سيد جوني عم تعتبر انه هيدا كل اللي عم ينطرح هلا هي ترتيبات امنية بتخدم فقط اولويات اسرائيل، يعني تحت عنوان التهدئة او منع التصعيد نحن عم نعمل ترتيبات امنية لحماية اسرائيل.
1: اكيد بنفهم من البيان، انا مش عم اقول هيك، انا عم قلت لك كل حدا عطى بيان ولبنان عطى البيان تبعه، بس بالبيان الامريكي بيتوافق مع الاستنتاج تبعك انت. شو بيقول البيان الامريكي؟ بيقول ومنع حزب الله من القيام بالكذا كذا كذا، يعني حط عن حزب الله يلي عم بيقوم بعمل عدائيه ما جاب في اسرائيل ابدا، بالعكس يعني حطها باطار الاعتراض، كانه عم تقوم باعتراض يعني او الدفاع عن نفسه بما معناه، ما قالت هيك بس هذا المعنى تبعه. وبالتالي حط الأعمال العدائية على حزب الله فقط، ما يعني أنه إيه ضمن فيك تستنجي منه اللي عم تستنجي أنت. صحيح.
0: طيب شفنا أنه لحد هلأ ما في وقف إطلاق نار، شو السيناريو المطروح ومين اللي بيملك فعليا القدرة أنه يفرض وقف إطلاق نار؟ بهالمرحلة.
1: لن تعطي إسرائيل وقت إطلاق نار ثاني ثابت جامد مثل ما أنا وياك عم نحكي بالشكل بيقولوا نحن أخرينا هذا الشيء. طبعا الأمريكيين متفاهمين معنا لأنه حتى في حال فتلة بوقت إطلاق نار كامل وشامل سيقوم حزب الله بإعادة بناء واقعه بالجنوب بشمال الليطاني وبالجنوب الليطاني، وهذا ما لا يجب أن نكرر الخطأ اللي عملناه بالوقف إطلاق النار الماضي. هذا الكلام إذا بدك على جنب يلي بيقولوا الأمريكيين. وبالتالي من شان هيك أعمال حزب الأعمال إسرائيل هي من أجل منع هذا الواقع. برجع أكرر لك هذا مش كلام، هذا كلام التبرير الأمريكي اللي بيعطينا الإسرائيليين. وبالتالي بيقولوا أنه طالما حزب الله واضح ولا إيران ما تفهمنا نحن وياهم، الواقع الطبيعي مثل ما عملوا بالسابق يرجعوا يكرروه هلا في بإعادة بناء قوتهم العسكري. وعلى صوتي بيقولوا أكثر، البعض بيروح بالتحليل هيك تحليل مرمز، يعني بيقول من خلاله إنه إذا حالما يشعر حزب الله بإنه ظهره بالجنوب صار مؤمن وما فيه وقت لأنار وعم يقدر يقوم بالخطوات يلي عم بيقوم فيها، فهذا سيعطيه فرصة للانقضاض للتوقف والانقضاض على هجوم سياسي بالداخل يطال السلطة اللبنانية وربما يطال تركيبتها. وهذا ما ظهر بيقوله من حوالي الشهر من خلال تظاهرات رياض الصلح وبيروت. برجع بقول لك هذا الكلام أنا بنقله مثل ما بسمع،
0: يعني تحضير للانقلاب.
1: نعم،
0: يعني بمعنى آخر انقلاب.
1: هني بيقولوا هيك إذا حزب الله يعني بطل من شغل الواقع العسكري بالجنوب وعطيته فرصة ليأخذ نفس يعني يتحول إلى هجوم سياسي بالداخل على السلطة وينفذ ذلك. هيك بيقولوا،
0: يعني شو السيناريو؟
1: يعني أن يبقى خاضعا للمطرقة العسكرية. هيك بيقولوا، برجع بقولك أنا أنقل ولا أتبنى.
0: يعني بكل الأحوال سيناريو غير متفائل بالمرحلة.
1: أنا قلت لك بالأول فتنا على مرحلة جديدة من دون أدنى شك، لكن المرحلة الجديدة يعني هادي ومصر أكيد لا. أنا برأيي أشد خطورة من الأول وراح تكون يعني فيها تحديات كبيرة واختبارات كبرى. قلت لك أول شغلة بدنا ننظر فيها كيف سيكون رد فعل حزب الله الفعلي، مش رده إذا بيقبل أو ما بيقبل، طبعا مش بلان، لكن وقال كم مرة، لكن كيف سيكون رد فعل حزب الله الفعلي وإيران على ما على يعني يلي صدر امبارح من واشنطن.
0: بعد لهلا ما طلع أي رد فعل.
1: هلا رد فعل معروف إني رافضين بالمطلق الانتخابات، وقال إذا بدك تبعوا الشيخ نعيم قاسم قبل بنهار اعتبر إنه سلاح حزب الله هو شأن داخلي. واضح إنه كان بالجو إنه لأنه نقطة مركزية يلي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي موضوع سلاح حزب الله، وبالتالي عشان كنا عم نحكي عن بعد العسكري. بالتالي هو إذا سبق وقال هذا شأن داخلي لبناني لا علاقة له حدا في المنبر. امبارح لا، يعني كفوله إنه هذا الدولة لحالة ما فيها ونحن مكفيين وفي برنامج ورايحين نساعدها، والمساعدة هي أمريكية بالدرجة الأولى بدليل الاجتماع اللي عم نحكي عنه يلي رح يكفي على مستوى وزارة الحرب الأمريكية.
0: وهذا يلي رح يعتبره الحزب مس بالسيادة خصوصا بموضوع المساعدة أو بموضوع الجيش. و
1: أنا هون بحول أكثر لشوف الرد الفعل الحسي اللي بيعمل الحزب. الرد الفعل الموقف السياسي بعرف أو بتوقعه، فينا نتوقعه كله معروف رفض وكذا ولو، لكن رد الفعل الحسي كيف سيكون؟ يعني كيف بده يعمل لحتى يجهد مشروع إخراج إيران من لبنان؟ هو الأخير هذا المشروع هو يهدف إلى إخراج التأثير الإيراني من لبنان. مش هيك تعمل لي، بدك تشوفي مش بس حزب الله، هو من خلفه إيران كيف ستتصرف؟
0: ما فينا إلا ما نتأمل ونقول إن شاء الله خير. أستاذ جوني منير، أنا بدي أشكرك على هالمداخلة وإن شاء الله خير.
1: الله يحفظك.

ورغم كل شيء رح نضل نقول لقونا على لبنان، وان شاء الله تكون الصيفية هادية بلبنان وتجوا يا مغتربين تصيفوا معنا بلبنان.

أنا بشكرهم كلهم كلهم بدون استثناء، كل المستمعين والمحبين يا حبيبي قلبي، حبيبات قلبي، نحن صرنا عائلة وحدة والله. يلا كتر خير الله، أنا بضل أقول كتر خير الله.

يعني بالصيفية الكل بيبقى مبسوط، أجواء فرح، أجواء شم هوا جزدرة. وهلأ مين أكتر شي مبسوط؟ التلاميذ البروفي، يعني خصوصا أنه مبارح وزيرة التربية ريما كرامي قالت لهم انبسطوا ما في بروفي، والتغت شهادة البروفي لهيدي السنة. وقالت الوزيرة كرامة أنه رح يتم اعتماد امتحانات المدرسة، يعني أكيد التلاميذ مبسوطين كتير ويمكن الأهل مبسوطين أكتر.

0: بندرس تاني.
1: كيف ما بشتهى الغنية يا توني؟
0: حبك يا بيتي التاني.
1: والله نحن هيك كنا نعتبر مدرستنا هي بيتنا التاني، وعن جد كنا نحبها قد ما نحب بيتنا. ولكن يلي شفناه مبارح ما فينا ما نوقف عنده. مبارح للحقيقة شفنا مشاهد صادمة على السوشيال ميديا، مشاهد لأعمال شغب بمدرسة الليسي بالأشرفية يعني. وهالمشاهد طرحت 1000 سؤال حول مستوى أخلاق وتفكير جزء كبير من هالجيل، جيل مفروض يكون هو مستقبل البلد، هو صورته بالمجتمع. قديه كانت بشعة مبارح صورة طلاب تلاميذ ترمينال بآخر يوم من العام الدراسي عم يحتفلوا. كيف عم يحتفلوا؟ هلأ هيدي موضة جديدة البيسوتاج، الطلاب بيكسروا، عم بيكسروا بواب صفوفهم، عم بيكسروا البيبيتر المقاعد اللي بيقعدوا عليها، عم بيخربوا. مشاهد يعني عن جد ما كانت بتتصدق. فيديو تفاعل معه ناس كتير على السوشيال ميديا، ولكن كشف عن خطر كبير صراحة على جيل المستقبل. يعني القصة ما كانت بس قصة تكسير، التكسير بيتصلح، البوابة بتتصلح، بس يعني السؤال كبير حول أخلاق وتربية جيل. منسأل شو ناطرنا معه؟ يعني هيدا الجيل يلي بده يحمل مسؤولية عيل بالمستقبل، بده يحمل مسؤولية مجتمع، كيف بده يربي عائلة، كيف بده يحافظ على قيم بمجتمعه، كيف بده يحمي وطنه. يعني نحن كنا نحتفل بيوم التخرج، ما بعرف هيك مبارح تذكرت نحن كيف كنا نحتفل، وكان يصير بيزوتاج بس بالشكل اللي عم بيصير هلأ لا. صدقوني نحن كنا تنزل دمعتنا آخر نهار من المدرسة، تنزل دمعتنا أنه نحن خصوصا بعد صفوف الترمينال، أنه هاي المدرسة اللي مضينا فيها أكتر من 13-14 سنة ما رح نبقى نزورها، ما رح نشوفها. وأنا لهلأ بس أقطع من حد مدرستي بدل أولادي بقولون هون كنت أتعلم بحنين بحب كبير. يعني هني وعم بيكسروا، هني وعم بيعملوا هالفوضى بصفوفهم، ما تذكروا ذكرياتهم الحلوة، ما تذكروا العمر يلي مضوه بهالمدرسة، ما حسوا انه في احترام لهالمكان يلي عايشوا فيه اكتر ما عايشوا من ببيتهم ومع عيالهم. حرام بالفعل. علامة استفهام كبيرة بتنطرح، كيف عم يتربوا اجيالنا وشو مستقبل بلدنا ومجتمعنا مع هيك جيل تصرف بهيك ما بعرف بدي اقول بهيك نوايا تخريبية تجاه مدرستهم.

0: ايه، يسعد صباحك مدام ندى. انها السوشيال ميديا يا ست ندى، انها السوشيال ميديا، ولسوء الحظ لسوء الحظ بعض الاهل يلي انا برايي هن بدهم ينشغل عليهم كتير كمان.
1: معك حق. فيك تقولي كمان الأهل بدهم ينشغل عليهم، لأنه كمان التفاعل يلي شفته من بعض الأهل على السوشيال ميديا صدمني، صدمني أكتر من صدمتي على تصرفات هالتلميذ. كان في أهل عم بيدافعوا عن أولاد، عن الأولاد اللي عم بتكسر، وعم بيقولوا معليه، أول شي ما عم يأذوا حدا بالصف بس عم بيكسروا صفوف فاضية، وتاني شي تبرير آخر إنه بدكم تشوفوا شو كانت عم تعمل فيهم المدرسة خلال العام الدراسي. معقول شيء؟

ومنتوقف مع موجز الأخبار، منكمل بعد الموجز. وبدي أقول له لا أندري، أكيد أنت باعت فويس تعليق على كلام جوني منير، منسمع

0: الهجمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
3: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني
5: ما سألتلك شي مرة دور أكشن
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر هيدي هي
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات لكريستال مسلسل أكشن
6: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية
7: تمثيل المسرحية جيد جدا
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل برافو
9: الممثلين رائعين
7: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
10: مع علي بليبل وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس التذاكر بمكتبة أنتوان أو بالمسرح

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: ما 1000%.
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خساره، شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها؟
0: انتوا ولا كلمه، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
1: السامبا قال لك هو دبكة انزاب يعني.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد التطورات جنوبا، اندلعت سلسلة انفجارات في الخيام نتيجة عمليات نسف أحياء ومنازل، وقد استهدفت غارات بلدات المنصور وأمصار والغساني، كما أغار الطيران الحربي على بلدة كوسرية السياد في قضاء صيدا، واستهدف قصف مدفعي بلدتي الحني والقليلي. هذا وتوجه فريق من الصليب الأحمر اللبناني صباحا إلى بلدة الحني جنوب مدينة صور لسحب جثة شهيد، فأطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة مدفعية باتجاه البلدة ما اضطرهم إلى العودة والانسحاب. هذا وتشهد مدينة صيدا بالإضافة إلى العاصمة بيروت حركة نزوح كثيفة باتجاههما عقب التحذير الإسرائيلي لبلدات جنوبية. وبقاعا سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك، ويحلق الطيران المسير على مستوى منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية. التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة حضرت في اليرزي بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل والسفير المصري علاء موسى، الذي أكد في خلال اللقاء دعم بلاده لجهود الجيش في الحفاظ على أمن لبنان في ظل ما يمر به من تحديات. أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت شخصين لإقدامهما على سرقة منزل في منطقة كورنيش المزرعة بعد تعرضه للقصف، وقد تم استرجاع المسروقات وضبطت بحوزتهما كمية من حشيشة الكيف ومسدس حربي وسكين. تسلم النائب وليد البعريني مذكرة تتضمن مطالب السجناء المرتبطة بملف قانون العفو العام في خلال لقائه وفدا من لجنة متابعة الموقوفين الإسلاميين. وأكد البعريني أن قضية العفو العام تمثل أمانة إنسانية ووطنية، وهو يحمل بعدا إنسانيا قبل أي شيء، مشيرا إلى أن من حق الطائفة السنية كغيرها من مكونات الوطن أن تنال حقوقها كاملة في إطار العدالة والمساواة. عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9:00 مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد، كتب الرئيس سعد الحريري على إكس: نستذكر قامة وطنية وإسلامية كبيرة دفعت حياتها ثمنا لوحدة لبنان ورفض الفتنة. لقد بقي صوته صوت الاعتدال والعروبة والعيش المشترك. النائب أشرف ريفي رأى أن من اغتالوا المفتي خالد سقطوا وانكشفوا، وبقي هو الخالد من أجل لبنان. النائب ميشيل معوض وصفه بمفتي السيادة والعيش المشترك، وقال إنه قاوم الهيمنة والوصاية حتى الشهادة. أعلن مجلس الخدمة المدنية في بيان فتح المجال لملء مركز رئيس متفرغ لهيئة الشراء العام ومركز عضو متفرغ في الهيئة اعتبارا من 15 من أيار ولغاية 5 حزيران ضمنا، داعيا اللبنانيين من أصحاب الاختصاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة إلى التقدم بطلبات ترشيحهم على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمجلس الخدمة المدنية. في الأنباء العامة، أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن نيويورك تايمز بأن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لاستئناف الهجمات على إيران الأسبوع المقبل. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 13 شهيدا و57 مصابا استقبلتهم مستشفيات غزة خلال الساعات 48 الماضية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
5: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
8: إذاعة سبوتنيك،
5: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان.
9: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
10: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
11: الوحش
12: تعال معي على البيت.
13: لشو؟
12: للحب.
13: مسرحية الوحش.
12: خلينا نروح من هون.
14: أنا لازم روح على البيت.
12: أنت ما عندك بيت.
13: كارول عبود
11: دوري السمراني
13: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
14: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
15: أوازيس دو في واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
16: أنا ما قلت هيك.
17: بلا هلت
16: مين أنت عم تسمع؟
17: أنا ما غلطت معك. نبي صار إني خنتي.
16: يا ليت خنتني، كان أهون من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
17: أنت ما بتعترفي بغلط.
16: أنا ما بعترف.
18: بتعرفي شو قريت؟
17: شو؟
18: دراسة جديدة من علماء الباسة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
17: باسة؟ شو هاي باسة؟
18: يعني مثل الناسة بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء الباسة.
19: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
20: صبحية ندى.

0: ورجعنا معكم معكن مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. وواتساب جديد من أندري أصوف بنسمعه سوا.
1: بونجور من جديد ندى. بونجور. ايه تحليله بمحله جوني منير. تحليله مزبوط بمحله بس متشائم هو. طب ليش ندخل بالتشاؤم نحن بلبنان؟ لا لأن حزب الله بده يخلينا بمرحلة صوت هيك انه يمشي بالسلام وكل شيء بيزبط. ليش هو تقدر مكربج الحالة بلبنان حزب الله؟ ان شاء الله يكون حدا من حزب الله عم بيسمع انه في لبناني ضد اللي عم بيعملوا حزب الله. يمشي بالسلام بقى تنخلص. كانوا فلسطينية قبل ورجع بعدين جنرال عون وهلأ شو اسمه حزب الله. هذا بدي اقوله. لشو بعد هالصورة التشاؤمية هاي؟ لشو مثل ما عم تقولي لانه يجوا بالصيف المغتربين شو بدهم يجوا يعملوا بالحالة السوداوية هاي؟

0: شهر أيار هو شهر التوعية حول مرض التصلب اللويحي. هالملف ملف إنساني وصحي بيتعلق بحياة كتار عم بيواجهوا هالمرض بإرادة وبصبر وأمل. تنحكي عن واقع هالمرض بلبنان ومعاناة المرضى وأهمية الدعم والتوعية للمواجهة مع رئيسة أليساب سيدة جين كوسا. صباح الخير جين.
1: صباح النور. صباح النور ندى.
0: يعطيك ألف عافية.
1: للمستمعين وللبنان وإن شاء الله لأيام أفضل.
0: إن شاء الله. جين، نحن بشهر أيار وهيدا الشهر هو شهر التوعية حول مرض التصلب اللويحي. خلينا شوي نذكر المستمعين ليلي ما بيعرفوا مظبوط شو هو هالمرض. شو هو مرض التصلب اللويحي؟
1: مرض التصلب اللويحي هو، أنا بس بدي أقول قبل ما بلش أشرح أنه أنا مني طبيبة، أنا عم بشرح كرئيسة جمعية لها المرضى هيدولي اللي نحن منوعنا فيهم من 12 سنة. هذا المرض هو بيضرب الجهاز العصبي بالجسم، بتتأخر وظائف العصب، هو اسمه تصلب لويحي لأنه في لويحات بتطلع على الدماغ وهي بتقطع الإشارات الكهربائية بين الدماغ والأعصاب بالجسم، من مشي، من حركة إيدين، من حركة المبولة، من النظر، من النطق. يعني مع الوقت بصير يتطور المرض وبصير تتراجع الوظائف العصبية. والمؤسف في هذا المرض أنه بيجي لعمر الشباب من عمر 18 ل40 سنة، يعني لما بيكون المريض هو بعز عطائه للحياة بيجي شيء وبيعطله بحياته الأمل بده يفكر فيه للمستقبل. ولكن نرجع منقول أنه نحن بوجود جمعيات مثلنا وأطباء ماهرين أكيد بلبنان إن شاء الله هالمرض عم بيترافق بشكل قوي، والأدوية الجديدة اللي عم تطلع بالريسيرش اللي عم تنعمل سنة ورا سنة كمان عم يقدروا يجمدوا مطرح ما هو. وكمان بدي أقول للأسف أنه هو كمان ما بينشفى منه
0: على للأسف
1: للأسف، ولكن فيك
0: جمدي
1: تتعايش معه وتجمدي.
0: قبل ما كمل بالأسئلة قلتي للأربعين، يعني بعد الأربعين ما بيعود الإنسان معرض ينصاب بهذا المرض؟
1: مبدئيا لا، إلا إذا كان مصاب فيه قبل وعم بحس بعوارض، ولكن ما رح عند الطبيب المناسب تيشخص هيدا المرض.
0: طيب شو هي الأعراض يلي مفروض إنه واحد بس يحس فيها يروح دغري عند طبيب ويتأكد إذا هو مصاب ولا لا؟
1: أول عارض هو التنميل بالجسم، بحسه بتنميل بالإيدين والإجرين، بس أكيد ما فينا نقول إنه كل تنميل هو مرض تصلب لويحي أبدا. والنظر بيشوفوا نقطة سوداء قدامهم مثل ذباب قدام عيونهم. كمان النظر بيروحوا أغلبيتهم بيروحوا عند حكم العيون الأوفتالمولوجيست عادة، وهونيك الأوفتالمولوجيست هو بيوجههم إذا بيروحوا عند نورولوجيست عند حكيم يعني دكتور أمراض دماغ وجهاز عصبي تشخصه إذا MS أو لا. النظر بعشي 7 أيام بيصير يشوفه أسود بعين واحدة.
0: طيب إذا واحد عمل تشخيص مبكر لهيدا المرض هل بيساعد إنه نخفف من تطور المرض؟ يعني إذا قدر أكيد يكتشف على بكير بيقدر طبعاً يخفف تطوره؟
1: أكيد أكيد، لأنه كل ما تشخص باكرا كل ما قدرت أنت تخفف من هاللويحات اللي بدهم يطلعوا أكتر وأكتر بدماغ ويغطوا أجزاء أكبر من الدماغ، وساعتها بيعطبوا وظائف عصبية أكتر بالجسم طبعا.
0: طيب مثل كل شيء بلبنان ومثل كل الحالات في صعوبات كتيرة عم بتواجه المرضى يلي عندهم أمراض مزمنة، شو هي أبرز الصعوبات يلي عم بيواجهوها مرضى التصلب اللويحي بلبنان؟
1: أكيد نحن كلنا عارفين أنه لبنان مرق بظروف كتير صعبة من 2019 لهلأ. دواء التصلب اللويحي هو دواء مكلف، علاجه طبعا غالي. كانت وزارة الصحة والضمان الاجتماعي يتكفلوا بدفع ثمن هيدي الأدوية وهيدي العلاجات. مع الأزمة اللي صارت طبعا بعد سنتين يعني بال 2020 كتير خفت الأدوية بالوزارة الصحة وبالضمان الاجتماعي نظرا للوضع الاقتصادي اللي مر فيه البلد، وهون كانت مهمة أليسات كتير صعبة، لأنه عملنا كذا حملة نزلنا فيها نحن والمرضى على التلفزيون، بنقابة الصيادلة، بنقابة الأطباء، كتير على السوشيال ميديا كتير طلعنا ونادينا بطلب العلاج يكون متوفر لدى هالمرضى، لأنهم قعدوا بلا أدوية واستبدلت أدويتهم اللي كان لازم ياخدوها بأدوية تانية يعني المتوفر من بلاد مجاورة، كانوا يجيبوها يعني منا معمولة ببلاد أوروبية أو FDA approved، اضطروا المرضى ياخدوها لبعض الوقت. وبعد حملات عديدة سنة الماضية مشكور وزير الصحة قدر رجع جبلهم العلاجات اللازمة والأدوية اللي هي مرخصة من برا واللي هي بتفيد أحسن من إشياء معمولة ببلاد منا مرخصة كتير تاخدوها. الحمد لله هلأ صار العلاج شوي متوفر، ولكن أكيد أكيد مرقوا بسنين كتير صعبة، وكان البعض منهم يجيبوها من يشتروها يعني مثلا من تركيا، من مطارح من العراق، من أوروبا، الأقارب اللي عندهم أو الأصحاب اللي عندهم يقدروا يوفروا لهم إياها. وبدي أقول شغلة إنه دواء التصلب الواحي هو أرخص دواء، هو $400 أمريكي بالشهر، هذا الأرخص واحد.
0: وكم دواء بحاجة للمريض؟ بالألف.
1: هلأ كل هلأ الكيسز تبع المرضى التصلب الواحي هن متنوعة، يعني كل مريض عنده دواء معين، هن 17 دواء متنوعين لحالات مختلفة منهم. بالفترة الأخيرة بفترة الأزمة أعطيهم دواء هو كورتيزون، يعني هن اعتبروا بالوزارة، لجنة الأطباء بالوزارة، أنه ممكن هيدا الدواء يقدر يفيد أكتريتهم، مش الحال قلطوا هالفترة. وهلأ الحمد لله قدر المشكورة وزارة الصحة يعني الوزير يرجع يسترجع لهم كم دواء من شركات أدوية أجنبية ومرخصة يرجعوا يقدروا ياخدوها. هيدا أكيد بعد معاناة وبعد ما نزلنا نحن بحملات عديدة خلال هالسنين. هيدا
0: أنتو كجمعية كم أدي عدد المرضى يلي عم تقدروا تتابعون وتأمنوا لهم أدوية ودعم؟
1: نحن عنا 1500 مريض بأليسات. أليسات بلشت بال 2012 ب 450 مريض، ومع سنين صار عنا 1005 من مختلف المناطق اللبنانية. وبدي أقول شغلة إنه كمان نحن لكل مرضى تصلب الويحي بلبنان، لكلهم يعني من جميع المناطق، من جميع المستشفيات، من جميع الأطباء اللي بيعالجون، نحن هيدي قوة أليسات إنه نحن بحياتنا ما منفرق بين منطقة ومنطقة أو بين طبيب وطبيب أو بين مريض ومريض، أبدا أبدا. يعني أليسات للكل، للكل مرضى تصلب الويحي بلبنان.
0: وعم بيكون المرضى الموجودين بلبنان عندهم دعم من مختلف الجمعيات، انه انتم عم بتقوموا بمهمة كتير كبيرة ومشكورين عليها، عم تهتموا ب 1500 مريض، ولكن هل كل المرضى عم بيكون عندهم اهتمام من جمعيات تانية؟ يعني كيف الاهتمام من الجمعيات؟
1: مبدئيا في بعض المرضى يمكن بيستعينوا بجمعيات تانية، بس انا على يعني انا علي اني اهتم بمرضى كل حدا بدق باب أليسات كمريض تصلب لويحي، انا لازم ادرس الكيس تبعيته وساعده. يعني احنا اخذين على عاتقنا العلاجات الفيزيائيه، صور الرنين المغناطيسي، فحوصات الدم، الدخله على المستشفى، يعني هولي نحن من اولوياتنا لهم. يعني مين ما دق بيبنا نحن عم نستجيب.
0: وعندكم تمويل كافي جين تتقدروا تقوموا بدوركم؟
1: التمويل كافي. نحن كنا عطول نتكل على السبونسرشيبس اللي كنا نعملها بالإيفنتس اللي بنعملها، التمويل الذاتي يعني الفاند ريزنج اللي كنا نعمله قبل. وهاي السنة الماضية قدرنا نعمل تو فانكشنز فور فاند ريزنج، واتكلنا على السبونسرز الحمد لله، يعني قادرين نكفي ذاتنا ونكفيهم، بس أكيد ما عنا الدعم اللازم الكبير أكيد لا. وهلأ مبدئيا بهالحالة هيدي وبهالحرب اللي عم نمر فيها أكيد رح يدقنا قوس الخطر علينا، ما في شك.
0: إن شاء الله لا، وإن شاء الله بيرجع بيتأمن كل الدعم اللي عايزينه. بدي أحكي عن الدعم المعنوي يلي بتعطوه للمريض، لأنه بقدر ما العلاج بالأدوية مهم، العلاج المعنوي كمان مهم كتير، والدعم المعنوي
1: طبعاً.
0: كمان بتهتموا بهاي الناحية؟
1: طبعاً، هيدا الدرجة الأولى عنا، يعني نحن قبل كل شيء هو الدعم المعنوي لهالمرضى. ما في شك انه كل انسان بده دعم معنوي، وخاصه اللي عم يمرق فيه هلا الوطن الغالي، يعني انه ما معقول اللبناني شو عم يمرق بمراحل. كيف اذا كان مريض ومرض عضال ومرض ما بيشفى منه؟ نحن اهم مهمه اخذناها علينا هو الدعم المعنوي. عندنا جروبات واتساب هن مقسمين وكلهم بتحسيهم عائله وحده، بيدعموا بعضهم بيساندوا بعضهم. هلا هو هيدا اهم شيء، يحس حاله المريض انه منه هو موجود لوحده بهيدا العالم، في كذا حدا مثله. هيدا من مهمات أليساب اللي عملناها ونجحنا فيها كتير، وعلى طول بيعتبروا أليساب هن بيتهم الثاني وعائلتهم الثانية بشهادة منهم. أنا كنت حابة يطلع معنا حدا من أليساب بس بعرف لديق الوقت اليوم،
0: أكيد مرة تانية رح يكون عنا لقاء أكيد.
1: إيه تيخبروا عن أليساب قدي هي دعمتهم هن وأهلهم. تعرف يعني الزوج والزوجة، الابن، البنت، الأخت، الخي، كلهم نحن لما بنعمل إيفنت بيكونوا كلهم موجودين معهم، إن كان بالمؤتمرات اللي بنعملها الدورية على مدار السنة، وإن كان بالعشوات اللي بنقدمها أو الغدوات اللي بنقدم لهم إياها على الأعياد المجيدة مثل كريسمس. عملنا غدا بكريسمس بمطعم هنا وبيجوا كلهم الأهل وهن، يعني بنعمل دعم للكل، لكل العائلة. إذا بدي
0: بيقدر المريض جين أنه يكمل حياته طبيعية، يكمل بتحقيق طموحاته، لأنه مثل ما قلت من بين 18 والأربعين يعني بيعز أحلامه وطموحاته، بيقدر أنه يكون عم بيواجه المرض ويشتغل ويحقق طموحاته ويكمل حياته المهنية والاجتماعية، أو هيدا المرض بيوقفه عن كل شيء؟
1: هلأ بالمبدأ بالعلاجات الجديدة اللي طالعة اللي صلها كم سنة عم تطلع، يعني بالألفينات آخر الألفينات، مبدئيا هن عم يقدروا يكملوا حياتهم مثل ما قلت بشكل طبيعي ويمارسوا شغلهم وعملهم. ربة المنزل عم تكون ببيتها عم تربي ولادها، رب العمل عم بيروح على شغله، الموظف عم بيروح على شغله، أغلبيتهم عم بيكملوا حياتهم بشكل طبيعي بفضل طبعا العلاجات الجديدة. بس أكيد في كيسز معينين عم بيكون عندهم المرض متطور أكتر من غيرهم وأسرع من غيرهم، هيدول أكيد عم توقف حياتهم مطرح ما، وهن بحاجة لعناية طبية ومعنوية بذات الوقت. ونحن من عطول يعني من شد عيدهم ومنصلي عطول أنه يكون خفيف، يعني يجي مايلد هو، لأنه أوقات بيجي أجريسيف أوقات بيجي مايلد. بقى إن شاء الله يا رب الأكترية يبقى عندهم مايلد وخفيف وما يتطور بسرعة، ويضلوا قادرين يوصلوا لعلاجاتهم لمعيناتها يقدروا يستمروا بحياتهم بشكل منيح
0: إن شاء الله. وأنتوا كمان إن شاء الله تضلكم قادرين تقوموا بهالمهمة وبهالدور الإنساني اللي كتير مهم. في كلمة بتحبي توجهيها للتوعية أو لدعم جمعيتكم؟
1: يعني نحن بدي أقول لهم أنه بدي أوجه كلمة للمستمعين عم يسمعونا ما بيعرفوا عن مرض التصلب الويحي. هو مرض عضال لشباب، بتمنى أنه الكل يعرف فيه والكل يساندهم، لأنه ما في أحلى من واحد يساند مريض أو حدا يعني بحاجة لدعم معنوي، ويعرفوا العالم كله أنه فيها شريحة من العالم من الشباب هي موجودة بمجتمعنا وبدها دعم. وبدي أتمنى أنه للبنان يتعافى كمان، مش بس المرضى يتعافوا، لأنه هن بيتعافوا إذا بلدهم تعافى وتسلن علاجاتهم على أكمل وجه. وشو بدي أقول بعد، أنه بدي يعرفوا أنه في هلأ حملة توعية كمان بشهر أيار رح تنزل على السوشيال ميديا
0: وعم تنزل على التلفزيونات،
1: وبدها تنزل على التلفزيون، بدي يطلع حدا على التلفزيون أكيد، بس أكتر بتعرف هالأيام
0: السوشيال ميديا
1: والسوشيال ميديا صارت أخذ حيز كبير من حياة المجتمع. بقى هلأ كتير رح تنزل بقوة إن شاء الله، يعني آخر أسبوع من أيار هيك تيسمعوا المرضى شو عم بيحكوا معاناتهم، ونقول إنه نحن موجودين هون لإلهم، وإن شاء الله يا رب بتمنى الصحة للجميع والتعافي للبنان، هي أهم شيء كمان.
0: لا إن شاء الله، وأنا بدي أتمنى لكم التوفيق بدوركم الإنساني الكتير مهم، وبدي أتشكرك جين.
1: عطول تعطونا الكلمة تنحكي تيسمع المجتمع شو عم بيصير.
0: هيدا دورنا، هيدا دورنا جين. يعطيكي ألف عافية.
1: خليكم كمان، خليكم يا رب.
0: مرسي.

0: إسرائيل عم بتواصل أصفى وغاراتها على الجنوب وخصوصا على القرى الحدودية، وعم تستخدم الأزيف الفوسفورية، هالأزيف المحرمة دوليا، سلاح بينتهك القانون الدولي بسبب المخاطر الصحية وبسبب أثره الخطير جدا على البيئة. رح نحكي عن هالملف مع رئيسة جمعية أندي أكت هلا كيلاني. صباح الخير دكتور كيلاني.
1: صباح النور. صباح
0: الحمد لله. بداية بدنا نحكي عن الفوسفور الأبيض، ليش يعتبر هيدا السلاح أو هاي الأزيف من الأسلحة الخطيرة جدا والمثيرة للجدل؟
1: طبعا هذا الفوسفور الأبيض هو مادة تستعمل بالأزيف بالهونات الإسرائيلية، أو يعني عادة تستعمل، مش مفروض يعني بتصير جريمة حرب لما تستعمل على المدنيين أو على مناطق مدنية أو يكون فيها وجود مدني، لأنه بس تحتك بالهواء تخلق حريق فظيع، يعني بيوصل ل 800 درجة، وبيوصل إذا يعني وصل للإنسان أو للحيوان بيوصل للعظام، وكتير كتير صعب طفي هيدا المادة. يعني فيك تتخيلي قديش شو بيصير بالإنسان إذا في حال إجت عليه هيدا المادة. هيدا عادينا إنه من إذا تنشأنا السموك يعني اللي بيطلع منه بقى بيعمل دغري مشاكل
0: على الروية،
1: على الروية، وطبعا بيئيا شيء هيدي مادة يعني بتحرق كل شيء، بتحرق المناطق الحرجية اللي نحنا كتير ضروري نحافظ عليها اليوم، والزرع طبعا يعني بتقضي على المحصول وبيصير أصعب، يعني أصعب تقدري ترجع تفلح هذه الأرض. وحتى في دراسات صارت بغزة، لأنه استعمل كمان بغزة، بتفرجي انه لقوا انه في تأثير intergeneration، يعني في اذا النساء تعرضوا لهالمادة نشأوا ممكن او فاتت بالتربة وبالماء ممكن يأثر على
0: الجنين،
1: يعني على الأجيال الجديدة، يعني birth defects، يعني ممكن يكون مأثر على الجنين ويكون مأثر على الديفورميتي تبعه، يعني ما بيكون خلقنا. يعني صار في دراسات مثل هيك
0: تعمل تشوه خلقي يعني عند عند الجنين. يعني المخاطر مش بس لحظة القصف، المخاطر كمان بتستمر لسنوات لاحقة.
1: ايه، مع انه مثلا اذا بتسمع اذا بتشوفي هيومن رايتس واتش ولا امنستي انترناشونال، لانه عملوا هني عملوا تقارير عن استعمال هيدي المادة بلبنان، ما بيحكوا عن هالشيء، بس انا عم بحكي عن دراسات صارت مجددا بتدل انه هيدا هو اللي بيصير كمان، بالاضافة لأكيد اذا تعرض له الواحد مباشرة يعني شيء كارثي. وحتى يعني ممكن ترجع تشتعل يعني بالأرض، إذا بيرجع الفلاح ممكن إذا بعد في هالمادة ممكن ترجع تشتعل، لأنه هي بس تحتك بالأكسجين، بس تحتك بالهواء ترجع بتشتعل، يعني شيء كتير كتير خطر.
0: طيب وإذا دخلت يعني التربة وصلت على المياه الجوفية كمان بضل إلى أثار وتفاعلات؟
1: إيه في دراسات هيك بتقول، مع أنه عم بقول أنه في كتير مؤسسات مش عم تحكي عن هالموضوع، بس في دراسات بتقول أنه إيه بتوصل على على المياه الجوفية وبتأثر على إذا كان في يعني مثل ما قلتي يعني تشوه خلقي.
0: طيب عم نشوف تقارير دولية عم بتأكد إنه إسرائيل عم تستخدم هالأزيف الفوسفورية يلي قديه مخاطرها كبيرة. طيب ولحد هلأ ما عم نشوف أي رادع إنه شو السبيل لوقف استخدام هيك أزيف وإنه نأمن حماية للمدنية من هال وللأرض من هالمخاطر.
1: طبعا يعني مثل كل شيء الدولة اللبنانية لازم تتحرك بكل شيء التوثيق لازم يصير لهذا الشيء لكل الجرائم الحرب اللي عم بتصير، ولازم ترفع قضايا لمؤسسات الأمم المتحدة، ولازم أكيد يتكثف يعني الحديث بهذا الشيء بالمحافل الدولية بمجلس الأمن يعني الأمم المتحدة ككل. مثلا يونك يعني منظمة الأمم المتحدة للبيئة اللي فينا نرفع يعني هذا الشيء لهم ونطلب منهم يعني هن كمان يكون في عليهم يكون في مسكين هذه القضية. بقى لبنان لازم يتحرك بالتوثيق وبالعمل على مطالبة يعني مطالبة بالقانون الدولي حقوقه وحقه بحماية المدنيين وحماية أرضه من هذا الشيء. وطبعا نحن يعني متصلين بتعرف البيئة، يعني نحن نعد بلد على المديترينيان، يعني فينا كمان نجيش كل دول المديترينيان لأنه هذه المواد سامة مش بتصير لقلنا بس، بتفوت بالماء بتنتشر وبتصير في سموم. يعني لازم نحرك هالموضوع، لازم المجتمع المدني كمان يحرك هالموضوع بكل المحافل. يعني هيك لازم يصير. واللي صار بس تذكرك بال 2006 نحن اشتغلنا على انه القضية وقتها صار في تلوث بالبحر من ضربة الجية، اجتمع الجمعية العمومية بالأمم المتحدة وربحت لبنان حق الكومبنسيشن يعني التعويض، يعني إسرائيل تعوض على لبنان بالتلوث اللي صار. ولكن إيه، ولكن لبنان لازم يلاحق هذا الموضوع، لازم يعمل الشغل، لأنه بكل سنة بيطلع أمين عام الأمين الأمم المتحدة بيطلع تقرير وبيذكر هذا القرار. ففي يعني نحن تقاعس من الإدارات بلبنان بالشغل على هذا الشيء.
0: سؤال أخير يعني دكتور كيلاني، المدنيين الموجودين بمناطق عم تتعرض لهيك نوع من القصف، كيف ممكن يحموا حالهم من هالمخاطر؟ شو الإرشادات اللي لازم يلتزموا فيها؟
1: طبعا هن لازم يعني يكونوا يحاولوا يكونوا بعاد عن مناطق اللي عم بيصير فيها الاتاكس. بس اذا صار الاتاكس وهن يعني ما في تحذير ما بيقدروا يحموا حالهم. يعني بتعرفي بقي حسب وزارة الزراعة 20% من المزارعين بالجنوب خصوصا اللي عندهم مواشي، يعني ما فيهم يتركوا حيواناتهم، يعني بدهم يكونوا
0: يعني كثير صعب تفادي المخاطر
1: كثير صعب. كيف بدك تعملي واذا صار هذا الشيء على يعني للانسان وللحيوان نفس الكونسيكونس، يعني نفس الشيء بيصير الحريق. فصعب اذا يعني نحن لازم نردع هذا الشيء، لازم نوقفه، لازم نستعمل هالقرارات اللي عم تطلع. في عندك 20% ما فلوا، 80% فلوا، وهلأ بس يرجعوا كمان في مشاكل بدهم يواجهوها لأنه الأرض طبعا حرقت. كيف بدهم يرجعوا يفلحوا هيدا الأرض؟ كيف بدهم يرجعوا يعني في بيصير في أكيد مشاكل أكبر. ونحن هلأ عم نواجه تغير مناخ، يعني كل ما تشيل المناطق الحرجية تشيل الأخضر، كل ما انه انت مكافحة تغير المناخ صار أصعب. بس نحن فينا نستعمل إنه هذه الأمور هي مشاكل بيواجهها العالم ككل. فإذا إذا إذا نحن يعني تحركنا وعلينا الصوت واستعملنا التقارير وسجلنا جرائم الحرب وحكينا فيهم بالمحافل الدولية، أكيد هذا الشيء رح يأثر يمكن أكثر حتى للأسف، يعني إنه المدنيين عم بيموتوا لأنه صار في شيء اسمه dehumanization، يعني نحن ما عاد مهم قديش من موت، يعني
0: ما بقى في إنسانية. صحيح،
1: ما بقى في إنسانية. بس للأسف. بملف البيئة لأنه بحسوا حالهم هن كمان معرضين، هذا صار في إمكانية يتحرك. إذا فهمت علي يعني للأسف
0: نحن بنبقى بنتأمل إنه يصير في سلام، توقف الاعتداءات، يعني هيدا أول شيء الطريق الأسهل الأفضل لنخلص من هيك خطر عم بيهدد لبنان كبشر وكأرض وطبيعة. رئيسة جمعية اندي أكت هلا كيلاني، أنا بدي أشكرك على هالمداخلة.
1: ميرسي إليك، ميرسي كتير.

بونجور ست ندى، بخصوص مرض التصلب اللويحي وخاصة بالظروف اللي دبي فيها أنا متوفرة لأنه كلفتهم كتير غالية، يوجد حمية اكتشفها وعمل اختبارات عليها دكتور جون سينيالي بآخر القرن الماضي. هيدي الدايت بيقدر واحد يلاقيها على الويب، اللي هي دايت ما فيها شيء مؤذي أبدا، بالعكس هي دايت طبيعية بتلغي بعض الأمور بالأكل اللي هي ممكن تكون وراء المرض المناعي، وهي بتساعد لكل الأمراض المناعية. ممكن المريض اللي عنده تصلب لويحي أكيد ما لازم يوقف العلاج، بس فيه يمشي بهالدايت وبيوصل الوقت بيلاقي حاله بنسبة عالية، يعني 50% تقريبا من المرضى بيتجاوبوا بعد فترة، بيلاقي حاله بحاجة لأقل أدوية ويمكن يقدر يوقفها. بقى هذه الدايت أكيد ما فيها خطر من شيء، ممكن تساعد. للأسف الأطباء الحاليين لا يؤمنون بها. أما الأدوية الحالية فهي أدوية بتشتغل على المناعة لحتى تخفف من قوة المناعة، وهيك بتعالج المرض بهالطريقة. إنما الطريقة الطبيعية في حال عطت نتيجة هي بتكون من دون أي مواد كيماوية، يعني اللي هي موجودة بالأدوية. يعني شكراً.

0: ماشي أونلاين عنوان مسرحية جديدة على مسرح المدينة ببلش عرضها ابتداء من 22 أيار وبقدم هالمسرحية الممثل إلي متري والممثل جوي حلق. مش رح أحكي أكتر، رح أترك التفاصيل للممثل إلي متري. صباح الخير إلي متري.
1: صباح النور
0: إلي. خبرنا عن هالمسرحية، شو قصتها، كتابة مين وإخراج مين؟
1: المسرحية هي مكتوبة أصلاً من بعد حرب 2006. فكرة وإعداد خلود ناصر، النص لخلود ناصر و
0: بذكرك أنا؟
1: نعم
0: بدك أنا ذكرك؟
1: دخيل زريكي ذكريني. مريم دايما بنت عائلتها مريم بوسالمي وخلود ناصر الناس. عم يعمل لها اخراج هلا مازن سعد الدين المخرج، وانا وجوي عم نكون ضحايا مازن.
0: ضحايا مازن وضحايا شو كمان؟
1: ضحايا التوهان والضياع والحياه يلي ما عم نقدر نعرف لا اول ولا اخر بلبنان.
0: يعني انتم عم بتمثلوا شخصيتين على المسرح هن بتعكس حاله معظم اللبنانيه بهالبلد.
1: نعم هيدي هي.
0: قلت لي كتبتوها او انكتبت بال2006 وانعرضت بوقتها بعد حرب البارد، فشو اللي تغير بالعرض الأول وبالعرض الثاني والظروف يلي كانت موجودة بالأول وهلأ عم ترجع عم تنعرض المسرحية بهيدي الظروف، عم ترجع يعني تتكرر هي ذاتها ولا الوضع بيشبه بعضه؟
1: يعني للأسف نعيد ونكرر أنه الوضع بلبنان ما عم يتغير، عم بيعيد حاله. يعني نحن بنعرف أنه التاريخ بيعيد نفسه، بس وتيرة الإعادات يعني بلبنان عم بتكون أسرع بكتير مما التاريخ هو معود. يعني التاريخ بعده هو ذاته ما عم يتغير، عم بعيد نفسه بذات الطريقة بذات النتائج. فالشي الوحيد يلي تغير بالعرض بالمسرحية هو مين عم يعمل له إخراج هلأ بعد 20 سنة ومين عم بيمثل فيه وطريقة العرض نوعا ما الانتربريتيشن تبعه. That's it. بس بعده العرض عم بيقول ذات الشيء، عم بيجرب يقول ذات الشيء، عم بيجرب يفرجي ذات المشكلة يلي ما عم تتغير.
0: خبرنا أكتر عن شخصيتك بهالمسرحية إلي.
1: الشخصية اللي عم بلعبها اسمها سوبر بلو. هي المسرحية عم تحكي عن شخصين التقوا أونلاين، عم يلتقوا أونلاين عم يحكوا. هو اسمه سوبر بلو لأنه هو ما بيعرف اسمه، ما بيتذكر اسمه، ما بيتذكر حياته المضبوطة، ما بيتذكر شو صاير معه. والشخصية المقابلة له اللي عم تلعبها جوي حلق هي اسمها فرصور لأنه كمان هي يعني من عم تقدر تلاقي هويتها، من عم تقدر تلاقي حياتها، ما عم تقدر تلاقي حالها. بيلتقوا أونلاين، عندهم هيدا القاسم المشترك يلي بضيع، بس كل واحد منهم أسبابه مختلفة للضياع، وعم بيجربوا يلاقوا حالهم وعم بيجربوا يعملوا نوع من كونكشن بين بشر يلي هي أونلاين، يلي هي يعني الكونكشن يلي هي أونلاين هي نوعا ما ناقصة، مزيفة شوي، جبانة شوي، لأنه لما تكون علاقتك مع العالم أونلاين بس محصورة بالأونلاين ما بتعرفيهم.
0: أحيانا بتكون مزيفة
1: بتكوني أنت عم بتفرجي الشيء اللي أنت بتسترجي تفرجيه عن حالك أو الشيء اللي أنت بترغب تفرجيه عن حالك وأنت ما عندك إياه. فهن اصلا ما بيعرفوا مين هن، اصلا ما بيعرفوا حالهم من هن. فيلي عم بيفرجوه هو شخص ضايع ومساءبة انه اشتركوا مع بعضهم، يعني ساءبة انه كان الشيء المشترك القاسم المشترك بين بعضهم هو ضياعهم.
0: يعني هذه الرسالة الرسالة اللي جربته من خلال المسرح أنه تناقشوها. وهون بدي أحكي قدي بعض المسرح بلبنان بشكل مساحة لوعي يمكن أو لعرض قضايا. ونطلع بختام هالعرض بخلاصة فيها رسالة مبطنة ووعي.
1: لكن كل أنواع الفنون كل أنواع الفنون بكل العالم بكل التاريخ من وقت اللي صار فيه فنون عبر التاريخ لهلا، الفنون هي شغلتها تحفي شيء معين بدماغ الإنسان، خليه يشوف شيء هو بالعادة كان يتعاطى معه بطريقة مختلفة، بتخلي الإنسان يشوف واقع معين حقيقة معينة هو مخباها أو هو متخبى عنها مش عم يقبل يطلع فيها، أو بتخليه يشوف شيء واقع بيقدر يطمح له، أو بتخليه يشوف واقع بيقدر يخاف منه يشوفه، حسب هذا الفن كل فن معين أو كل حالة فنية معينة شو بدها تقول. مش ضروري يوصل الإنسان لخلاصة مع الفنون، يعني مش دايما الفنون بتقله للإنسان أنه أنت لازم تعمل هيك أو منين لازم تعمل هيك، بتفرجيه شغلة معينة وبتجبره عاطفيا ونفسيا أنه يتعاطى معه لهيدي الشغلة اللي عم تجرب الفن يفرجيها، وهو بيطلع بالخلاصة. يعني بالنتيجة الإنسان الكائن الحي وعم نعيش من تجارب، نحن ما بنقبل نتعلم من كيس غيرنا، نحن بنحب نتعلم من كيسنا نحن، فأوقات منعيد الأغلاط أو الهفوات يلي عملوها يلي قبلنا. فشغلة المسرح أتليست هيدي المسرحية إنه تفرجي المشاهد يلي جاي يحضر إنه هيدي الطريق راحت لهيدي الطريق راحت لهيدي الطريق راحت لهيدي الطريق، هيدي الخطوات يلي مشيوها هيدي الشخصيات. فأنت قرر يا هيدا المشاهد، أنت بالنسبة لك هيدول الخطوات هن منطقية، هيدول الخطوات هن بيوصلوا لشيء لذيذ، بيوصلوا لحالة سعادة يلي هي نطمح لها نحن كل البشر.
0: هيدي المسرحية بتتوجه للشباب لفئة عمرية معينة إلي خصوصا أنه أونلاين وتكنولوجيا؟
1: لا مش لأنه يعني مش عم تتوجه للعالم لأنه أونلاين، عم تتوجه يعني فكرة الأونلاين يلي فيها هي فكرة الموجودة أنه أونلاين، لأنه نحن بحياتنا بتحس الكوميونيكيشن تبعنا بين بعضنا اللبنانيين بتحسيها يعني
0: صارت جزء من حياتنا.
1: بنحكي بنحكي بنحكي بنحكي بنحكي فيس تو فيس، بس ما بنوصل لكوميونيكيشن، ما بنكون عم نعمل كوميونيكيشن، كون انا عم اقول يلي انا بدي اقوله وانت عم تقولي يلي انت بدك تقوليه، وانا مش عم بسمعك وانت مش عم تسمعيني بس عم نحكي. سو فعليا الكوميونيكيشن تبعنا بالحياه بتشبه الزيف يلي موجود بالكوميونيكيشن اونلاين، مشان هيك محطوطه فكره الاونلاين بهذه المسرحيه. بس هي عم تتوجه لكل شرايح المجتمع، لكل الاعمار بالمجتمع ولكل فئات المجتمع يلي عايش الحالة اللبنانية اللي هي فعليا. إذا بدنا نجي نحكي شو هي الحالة اللي بتمثل لبنان أكتر شيء، الحرب. لبنان أكتر حالة بتمثله هي الحرب
0: للأسف.
1: للأسف للأسف يعني إنه يكون بلد هالقد حلو مع شعب هالقد بحب الحياة
0: عطول عايش حرب، ما عم نقدر نطلع من الحرب
1: وما عم يقدر يعمل ما عم يقدر يعمل الخطوات المضبوطة لعن جد يعيش بسعادة بلا حرب.
0: صحيح.
1: فبتحسيه بضل ضايع، بنضل ضايعين، يعني عم نشوف الأشياء قدامنا نرفضها أو ما نرفضها، الخطوات اللي عم نعملها دايما عم توصلنا لذات النتيجة، مثل كأنه تأخينا مع
0: وهيدا الخطأ الكبير يلي اللبنانية يعني عم بشوي هيدا الواحد وقت اللي بيتأخى مع هيك ظروف عم بيخلينا هيك نصير باسيف كتير.
1: عم نجرب نفرجيه نحن بالمسرحية انه الضياع يلي هم عايشين فيه هو يعني هو ضياع، مش منه حالة جيدة الإنسان يكون عايشة، عن جد مأزية نفسيا،
0: اللي قبل ما اختم معك المسرحية قلت لي انه رح يكون عرضها فقط لثلاث ايام.
1: يس، رح يكون عرضها ب 22 و 23 و 24 هذا الشهر على مسرح المدينة على الساعة 2.
0: وذكرنا ذكر المشاهدين لمين الرايع؟
1: رايع المسرحية فعليا عم بيكون رح يكون للنازحين،
0: لدعم النازحين.
1: لدعم النازحين، كل انسان بيقدر بيعمل يلي بيقدر يعمله. نحن فنانين بنشتغل فن، فعم نعمل فن لا ينتج مصاري، بركي نقدر نساعد قد ما فينا نساعد.

0: وزير الإعلام دكتور بول مرقص. شكرا وإلى اللقاء.
1: صبحية ندى عصوت كل لبنان.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور. لا يبقى غذائكم سليم.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.

0: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما الفوا شي انتو.
0: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
0: السامبا قال لك هو دبك انسى بيعرف.
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
0: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: مهنينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
0: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: الثانية عشرة والربع عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جنوبا الغارات لا تتوقف، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات جديدة على مواقع تابعة لحزب الله. يأتي ذلك بعد إنذارات عاجلة وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من البلدات ما أدى إلى حركة نزوح. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
9: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح على القرى والبلدات الجنوبية، وقد تكثفت بعد الإنذار الإسرائيلي صباحا لتسع بلدات في منطقة الزهراني وقضاء صيدا، حيث شهدت المنطقة حركة نزوح كثيفة لا سيما من بلدة البيسارية التي تأوي مئات العائلات النازحة من القرى الحدودية. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات يحمر شكيف وأرنون والمنصوري وحبوش وأنصار والغسانية وكوثرية الصياد وقعقعية الصنوبر وتفاح ومنطقة تبنى في خراج البيسارية ومحيط دير قانون رأس العين الإسماعيلي. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا بشكل متقطع، وقد طاول بلدات الحنية والقليلي والمنصوري ويحمر شكيف وأرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوقة. إلى ذلك توغلت صباح اليوم قوة إسرائيلية باتجاه منطقة الوادي في بلدة شبعة تزامنا مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة. من جهة ثانية توجه صباح اليوم فريق من الصليب الأحمر اللبناني إلى بلدة الحنية جنوب مدينة صور لسحب جثة شهيد، إلا أن القوات الإسرائيلية استهدفت البلدة والمنطقة المحيطة بها بعدد من القذائف المدفعية ما اضطر الفريق إلى المغادرة. يبقى الإشارة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يحلق في الأجواء الجنوبية على مستويات متوسطة ومنخفضة، كما يسجل منذ الصباح تحليق للطيران المسير بشكل مكثف في أجواء الجنوب وصولا إلى أجواء الزهراني والنبطي وأقليم التفاح. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
8: أشار النائب إبراهيم الموسوي إلى أن أي إهانة أو إدانة للمقاومة من قبل السلطة التي تسمع كلام الأمريكي والإسرائيلي إنما هي طعنة في ظهر طائفة الوطنيين في هذا البلد، وكفى بذلك عارا وخزيا ومذلة للأمريكي وغيره. الموسوي دعا البعض في لبنان إلى أن يوقفوا تآمرهم على هذا البلد والوطنيين فيه، قائلا ألف مشكلة في الخارج أسهل من أي مشكلة في الداخل، فيما هؤلاء يتعرضون للمكون الوطني في البلد، وهذا لا يؤدي بالبلد إلا إلى الضعف والانقسام وبالتالي الخراب والدمار. وصف النائب فؤاد مخزومي المسار التفاوضي بالوطني الشجاع والمسؤول الذي يعيد لبنان إلى منطق الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار وإعادة الأعمار وبناء المستقبل. مخزومي كتب عبر إكس: زمن السلاح الخارج عن الدولة انتهى، وزمن استعادة لبنان لسيادته الكاملة قد بدأ. إن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق المسارين السياسي والأمني يشكلان خطوة متقدمة على طريق تثبيت سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش اللبناني كمرجعية وحيدة لحماية الحدود والأرض والشعب وتأمين العودة الآمنة والكريمة لأهلنا في الجنوب وإطلاق مسار إعادة الأعمار واستعادة الأسرى ورفات الشهداء. أكد البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي أن الأوطان لا يحفظها السلاح بل تحفظها الضمائر الحية والقيم والإيمان والإنسان الذي يعرف أن له دورا ورسالة وشهادة. وقال الراعي إننا نعيش حالة تعب وانقسام وفقدان ثقة لأن الحقيقة تضيع وسط المصالح والتجاذبات، ولهذا رغم كل ما نعيشه من قلق وانتظار وغموض يبقى إيماننا أن كلمة الله قادرة أن تفتح طريق الرجاء وأن تعيد بناء الإنسان وأن تعطي وطننا قوة جديدة للنهوض والثبات والبقاء. عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. كشف وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن على تأجيل ملف اليورانيوم المخصب لمرحلة أخرى من التفاوض. أكدت الخارجية الروسية أن الاتصالات مع الولايات المتحدة مكثفة ومتواصلة. تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي الجديد علي فالح الزيدي مهامه رسمياً رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة في خلال مراسم التسلم والتسليم مع رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: مسيو، انت بتشتغل بالألبان؟
2: ايه بشانكيش.
1: سمعت انه الحليب يمكن يختفي من السوق.
2: جد؟
1: ما بعرف اذا مزبوط، بس هيك عم بقول.
2: اسمع، خففوا بيع شانكيش هاليومين وزيدوا السعر. ايه سعر الحليب رح يغلى. رفيقي بيشتغل هونيك وهو قال لي اسعار طالعة.
1: اوقات فكرة صغيرة بتصير خبر، حتى لو الشخص بيعرف انه غلط بيقرر يستفيد منها وهو عارف انها مش مزبوطة. هيدا الفرق بين التضليل والمعلومة الغلط. فقبل ما تصدق اي خبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المستفيد؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: أنا لبنان تلقى فضيحة.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
6: مسرح المونو بيقدم كاستنج امنه.
7: مثلت لك شي مره دور اكشن؟
8: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي.
7: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
8: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
9: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
10: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
9: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امنه، عن جد حلوه.
11: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي

كفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم، تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: الوحش
1: ده معي على البيت.
2: ده شو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالو هو دافي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه
0: مهنيلك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام. موجز أخبار

1.25 من صوت كل لبنان. موجز أخبار 1.25 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد التطورات جنوبا، استهدفت غارة بمسيرة محيط مدينة فرح للملاهي على طريق زوتر، كما استهدفت غارات بلدات الشهابي ومعركي وتبنين وحبوش. هذا وسجل تحليق للطيران المسير المعادي في أجواء عدلون وصرفند والأنصري والخرايب والبيسري. ولا يزال طيران المسير الإسرائيلي يحلق على مستوى منخفض فوق العاصمة بيروت. أظهر التقرير الإحصائي الجديد لحصيلة النزوح في المراكز المعتمدة الذي أصدرته خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا ارتفاعا طفيفا في أعداد الوافدين إلى مراكز الإيواء بواقع 335 وافدا جديدا، مما يضع البلدية وغرفة عملياتها أمام تحديات إضافية لاستدامة الدعم. أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن الشهادة أفضل بكثير من الإفادة، وأوضح أن مصير التلاميذ في المناطق الحدودية الجنوبية ضمن الخط الأصفر لا يزال قيد المتابعة، إضافة إلى آليات إيصال واستلام المسابقات في ظل منع الدخول والخروج، داعيا القطاع الخاص إلى التعاون لإنجاز الاستحقاق التربوي. أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط عن تعديلات إضافية على جدول رحلاتها للفترة الممتدة من 16 من أيار وحتى 31 منه في ظل استمرار تغير الأوضاع التشغيلية. ذكرت إدارة مرفأ بيروت المواطنين بأنها ستقوم بتجربة لنظام صفرات الإنذار العائد للمرفأ عند 5 من عصر يوم غد، وأكدت أن هذه العملية هي مجرد اختبار تقني ولا تستدعي أي قلق أثناء تنفيذها. أوقفت قوى الأمن الداخلي متورطين بعصابة مسلحة لسلب وسرقة الدراجات في بيروت وجبل لبنان، وضبطت في صبرا أسلحة حربية ومستودع تخزين. عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى مع الشباك على عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحماس وأحد أبرز المخططين لهجوم 7 أكتوبر. توازياً أكد مسؤول كبير في حركة حماس لرويترز نبأ اغتيال القيادي العسكري بالحركة عز الدين الحداد. رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير وصف اغتيال الحداد بالنجاح العملياتي المهم للجيش، وقال: سنواصل ملاحقة أعدائنا ومهاجمتهم ومحاسبة كل من كان جزءاً من مجزرة 7 أكتوبر. رأى وزير الخارجية الأردنية أن المسار الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين. أعلن وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد خضير في خلال كلمة في مراسم تسلمه مهامه رسميا أن العراق صدر 10 ملايين برميل نفط في نيسان عبر مضيق هرمز، وأكد أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل بزيادة طاقات الإنتاجية وإنهاء ملف الغاز المحروق وتطوير البنى التحتية لقطاع النفط. أكد وزير الطاقة الإماراتي أن الإمارات تتخذ قراراتها السيادية والاستراتيجية على أساس مصالحها الوطنية بعيداً عن التكهنات أو الروايات المضللة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زافان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
4: شو شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: البلد.
1: شو رأيك؟
2: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو،
9: الممثلين رائعين.
7: وبنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
10: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
11: من صوت كل لبنان، فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: اسأل أكثر.
1: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع أن تعلق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون هناك التزام حقيقي من طهران. وأضاف ترامب أنه لم يطلب من نظيره الصيني شي جين بينغ أي مساعدة للضغط على إيران، مؤكدا أن تجدد القصف على إيران آت لا محالة إذا لم توافق على التخلي عن مشروعها النووي. وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران توصلت لاتفاق مع واشنطن يقضي بتأجيل موضوع اليورانيوم المخصب إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، وأشار إلى أن طهران لا تثق في جدية واشنطن بالمفاوضات، وأن مواقفها المتذبذبة تعيق التوصل لاتفاق ينهي الحرب بشكل كامل. فما هي مآلات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ وهل تقبل طهران بتعليق برنامجها النووي لعشرين عاما؟ وهل توافق واشنطن على تأجيل الفصل في الملف النووي الإيراني إلى وقت لاحق؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت عبر موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com عبر الإجابة عن السؤال التالي: برأيك إلى أين تتجه التطورات بين طهران وواشنطن بعد قبول ترامب تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما؟ بإمكانكم التصويت لأحد هذين الخيارين: التفاوض وصفقة شاملة أو حصار وتصعيد عسكري. أرحب بضيفين الكريمين في اسأل أكثر. معنا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي مطر، ومعي من باريس الخبير في العلاقات الدولية هلال العبيدي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك دكتور علي مطر في بيروت، كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال حسب تقديرك: إلى أين تتجه التطورات بين طهران وواشنطن بعد قبول ترامب تعليق إيران برنامجها النووي لـ20 عاما كما قال؟ إلى تفاوض وصفقة شاملة أم إلى حصار وتصعيد عسكري؟
2: تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. طبعا إيران لم تنسحب من إطار المفاوضات في كل هذه الفترة التي سبقت زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين. لا شك أنا باعتقادي أن زيارة الصين، على الرغم من أن هي زيارة في الأساس هي لتجفيف منابع الصراع وتخفيف حدة الصراع على الأقل على المستوى التجاري والاقتصادي والتكنولوجي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكن كان هناك ملفات أساسية حاضرة، هي الملف الإيراني، ملف مضيق هرمز، كيفية تأثير هذا الملف على إمدادات الطاقة وعلى علاقة الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بطبيعة الحال، وعلى كل المشهد في منطقة الشرق الأوسط والنظام الدولي. أنا أعتقد أنه هناك مبادرة حصلت من قبل الصين وتم الحديث عنها مسبقا، وأنها تحمل في طياتها إمكانية تخفيف حدة الصراع وأن تلعب الصين دورا في تخفيف هذا الصراع وإمكانية التوصل إلى حل والعمل على فتح مضيق هرمز. بغض النظر عن مدى يعني تحليل نجاح هذه الزيارة وتحليل كل معطيات هذه الزيارة ومآلاتها، لكن يبدو أننا أمام مشهد بدأ يتبدل، خاصة أن هناك مؤشرات عديدة تتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظم كأس العالم، وهذا حدث هام جدا على المستوى العالمي، أن دونالد ترامب لم ينجح في مشروع الحرية بل تعثر، وتزرع ترامب بأن نتيجة التواصل مع مجموعة دول تم إيقاف هذا المشروع، أن الحصار على الرغم من أنه نعم إيران تدفع تكلفة من الحصار لكن لم يأتوا أكله على نحو كامل، وإيران لا تزال تستطيع إدخال سفن وهي تستطيع أيضا الاستمرار في هذه المواجهة. ترامب في المقابل عالق بمرحلة الحرب ولا حرب. كل هذه الأمور يمكن أن نستشف منها أن هناك محاولات فعلية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي ما بين الطرفين، لكن على الرغم من ذلك أنا أعتقد أنه قبل الوصول إلى هذا الاتفاق نحن لا زلنا في المربع الأول،
1: لكن عموما هناك صعوبة، هناك صعوبة
2: مفروض، ويمكن أن نكون أمام جولة تصعيد.
1: هناك صعوبة ناتجة عن تمسك إيران بحقوقها في تخصيب اليورانيوم وعدم تقديم تنازلات ملموسة في هذا المجال. دعني أسأل أستاذ هلال العبيدي في هذا السياق. اليوم وزير الخارجية الإيراني قال في تصريح مهم: توصلنا إلى اتفاق كما قال مع الجانب الأمريكي لتأجيل موضوع التفاوض على اليورانيوم المخصب إلى مرحلة لاحقة باعتباره ملفا معقدا. في تقديرك كيف يمكن التعليق على هذه الخطوة إن تم قبولها من الجانب الأمريكي وليس لدينا على الأقل في وسائل الإعلام ما يفيد بذلك حتى الآن؟
0: تحية لحضرتك والضيفك الكريم والمشاهدين. يعني حقيقة يعني من خلال قراءة ردود الأفعال يعني خصوصا الإيرانية والأمريكية، نبدأ بردود الأفعال الإيرانية على الزيارة، زيارة الرئيس ترامب ولقائه بالرئيس الصيني، نستشف أن إيران استلمت الرسالة وهي المواجهة قادمة لا محالة، لأن إيران إذا تخلت عن طموحاتها النووية وتخلت عن أذرعها وتخلت عن برامج الباليستي، وهذه الشروط الأمريكية قبل الحرب وهي ما زالت موجودة، لا يبقى شيء اسمه النظام في إيران، لأن هذه ركائز اعتمدتها إيران منذ بداية الثورة منذ عام 79 ومع تصدير الثورة. لذلك أعتقد أنه اليوم يعني عندما يصرح وزير الخارجية العراقي هذا التصريح الأخير اللي ذكرته حضرتك، لم يعني لم توافق عليه بعد الولايات المتحدة الأمريكية، هي مجرد أمنية من وزير خارجية إيران. ولكن دعني أذكرك بتصريح آخر لوزير الخارجية عندما يقول لا حل عسكري مع إيران، وأن القوات الإيرانية جاهزة لتوجيه رد ساحق ومدمر، هذا بعد الزيارة، يعني هذا تصريح حديث أيضا. لذلك هناك استشعار بالخطر القادم عندما يصرح الرئيس الإيراني.
1: نعم، أنت تقول رد ساحق ومدمر، هذا الكلام جربته أمريكا طويلا، جربته إسرائيل طويلا، قصفوا كثيرا.
0: لا هذا تصريح وزير خارجية إيران. هذا تصريح وزير خارجية إيران، هذا ليس تصريح أمريكا، هذا تصريح وزير خارجية إيران. يعني لا يمكن أن ننكر هذا، عود إلى الأرشيف، يعني عود إلى هذا التصريح يعني بعد الزيارة، يعني حديث. نعم. لذلك هم يستشعرون الخطر. طيب. الإيرانيين يستشعرون الخطر.
1: هذا التصريح
0: رئيس جميل. الإيراني
1: جميل هذا التصريح. نعم. الإيراني الذي تفضلت به الآن، ألا يدل دلالة واضحة على أن كل الجهود الأمريكية والإسرائيلية لم تحقق أهدافها؟
0: لنرجع إلى الوراء قليلا، لننظر إلى الموضوع نظرة شاملة. نعم. من فوق، يعني لننظر إلى الموضوع بصورة أوسع. الرئيس ترامب لا يرضى بأنصاف الحلول ولا يرضى بنصف نصر، يريد نصر كامل. الرئيس ترامب هاي شخصيته، الرجل متعود على الصفقات الكبرى وعلى المكاسب الكبرى. لذلك بقاء النظام في إيران يعتبر في العرف الأمريكي أنه هو انتصار، أو في العرف الإيراني أيضا أنهم انتصروا لأن النظام باقي، هذا نصر بالنسبة لهم حتى لو خسروا كل شيء. أنا أعتقد أنه اليوم الرئيس الأمريكي وبعد التصريحات التي جمعناها أيضا وهناك أرشيف كامل، أن الرئيس منزعج حتى من الرد الإيراني. لذلك أن هناك مواجهة قادمة إذا لم توافق إيران على التوقيع على ورقة استسلام كاملة بدون شروط بدون قيود بدون نوع.
1: جميل جدا.
0: بدون يعني حتى مسألة العشرين عام أنا أشكك في مصداقيتها، لأن عندما يوقع الإيرانيون على هذه الوثيقة لا معنى لبقاء النظام في إيران، وسينتهي.
1: جميل جدا. قد تعود المواجهة وهذا أمر. نعم. وارد لدى كل الأطراف دكتور علي مطر.
0: أكيد.
1: لكن
0: لكن أكيد. أكيد
1: لكن لكن يعني هناك نقطة ذكرها ترامب، وهو أنه وافق على أن تعلق إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم لعشرين عاما كما قال. كيف يبدو الموقف الإيراني إزاء، أو ما تقرأه أنت في الموقف الإيراني إزاء هذه النقطة؟ هل يمكن أن تقبل طهران بمثل هذا العرض؟
2: بداية بس يعني أنا أريد أن أعلق على بعض النقاط. نحن عندما نحلل خاصة في العلاقات الدولية، يعني نحن ننطلق من الوقائع على الأرض، لا يمكن تحليل المشهد السياسي إذا أنت لم ترى الوقائع، بمعنى أنه لا يمكن أن نذهب إلى فقط ما يريد ترامب. إذا لم نرى ما تريد إيران فإنه بالتالي لا يمكن تحليل كل المشهد الكامل ولا أن نعرف هل سنصل إلى اتفاق أو لا. من يفرض الشروط هو المنتصر، لكن في هذه الحرب ليس هناك منتصر، هذه حقيقة المشهد. على الأقل لا يمكن أن يقول أحد أن إيران هزمت، ولا يمكن لأحد أن يقول أن أمريكا انتصرت. هذا التحليل الواقعي. هناك بحسب يعني متابعاتي والعديد من النقاشات حتى في أوروبا الآن، هناك من يعتبر بالدول الأوروبية يعتبرون أنه أمريكا لم تنتصر. هناك العديد من الدول التي هي مقتنعة بأنه فعلا أمريكا لم تنتصر. حتى الرئيس الأمريكي عندما ذهب إلى الصين، أنا أعتقد أنه كان للصين هامشا كبيرا في هذه الزيارة، لأنه ترامب ذهب خالي الوفاض من أي نصر في إيران. وبالتالي هو هنا السؤال، أين هي صورة الردع الأمريكية؟ وبالتالي طالما أن صورة الردع الأمريكية لم تعد موجودة كما كانت تقليدية إبان حرب أفغانستان ولا بعد ما حصل في فنزويلا وهشمت هذه
3: لكن
2: الصورة،
3: يا دكتور
2: لا يمكن أن يأتي ترامب يفرض شروطه على إيران. في إيران،
3: القصف يتم على المدن الإيرانية، على المنشآت الإيرانية، وإنهاء الحرب هو في مصلحة إيران بالدرجة الأولى، لأن كل قنبلة تسقط إنما هي تستهدف أهداف إيرانية، وحتى الرد الإيراني في أغلبه يطال أهدافا ليست أمريكية. يعني إيران بالنهاية تخسر، حتى إغلاق مضيق هرمز والحصار الأمريكي الذي يحاصر الموانئ الإيرانية يجعل إيران تخسر يوميا، وإطالة أمد هذا الوضع على هذا النحو ليس في مصلحة أحد. لكن البحث عن حل يأتي بحل شامل لم تتفق عليه الأطراف، أو بتجزئة الحلول، نتفق على مضيق هرمز ورفع الحصار ونؤجل ونرحل الملف النووي، أو أن نتفق على وقف التخصيب لعشرين عاما.
2: يا أستاذي العزيز، أولا من بدأ هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك طاولة مفاوضات، وزير الخارجية العماني أكد وقتها إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن أمريكا ذهبت إلى هذه الحرب وانتهت ولم تستطيع إسقاط النظام. وهذا ضيفك من يعني الكريم يؤكد أنه نعم لم يسقط النظام، هناك أجماع في الولايات المتحدة الأمريكية أنه النظام واجه ولم يسقط. طيب وبالتالي حتى جون بولتون من يومين بمقال بواشنطن بوست،
3: دكتور علي عذرا عن مقاطعة حضرتك،
2: خليني بس كمل الفكرة.
3: أنت حتى لا حتى لا أريدك أن تذهب مباشرة إلى بيت القصيد، وسؤالي واضح. ترامب قال اليوم أنا أوافق على أن تعلق إيران تخصيب اليورانيوم لعشرين عاما، هل ستقدم إيران هذا التنازل لترامب؟ هذا هو السؤال. سقط لم يسقط، هذا مش موضوع
2: الآن،
3: الموضوع التخصيب.
2: إيران في الورقة إيران في الورقة النهائية التي قدمتها، إذا بتذكر المذكرة الإيرانية قبل أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية وترد على الورقة الإيرانية بمذكرة من صفحة واحدة، ومن ثم تعود إيران لترد إلى باكستان هذه التعليق على هذه المذكرة، هي قالت أنها مستعدة لتجميد التخصيب. يبقى البحث في مسألة تجميد التخصيب بالمدة، هل هو 5 سنوات، هل هو 10 سنوات، هل هو 15 سنة. أنا لا أعتقد أن إيران ستوافق على 20 سنة، أعتقد أن البحث سيستمر لتحديد مدة مقبولة أيضا من قبل الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. وربما لأنه جي ديفانس قال في باكستان أن الولايات المتحدة الأمريكية موافقة على 15 سنة، وأنا أعتقد أنه تم التوصل نوعا ما إلى هذا الاتفاق. ربما 10 أو 15 سنة، 15 سنة توافق عليها إيران، يبقى هذه 5 سنوات يتم البحث بها، هل تقبل إيران بال20 سنة أو يتم تقليص المدة. لكن لا فرق بين ذلك، الآن هناك مسار في هذا التفاوض، الطرفين يفرضان الشروط، وأنا أعتقد أننا أمام جولة تصعيد وليس حرب، بمعنى أن جولة تصعيد شبيهة بما حصل بالأسبوعين الماضيين بمضيق هرمز للضغط أكثر على إيران من أجل تقديم تنازلات. لكن حتى الآن لا يمكن القول أن إيران ستقدم كامل التنازل طيب لترامب قبل الوصول إلى اتفاق.
3: ما رأيك في ذلك أستاذ هلال العبيدي؟ المسألة قد تكون هناك جولة تصعيد للضغط وليس حرب جديدة، لكن بالنهاية ترامب بحاجة إلى فتح مضيق هرمز، إلى رفع هذه الضغوط على الأسواق، أسواق الطاقة. يعني بالنهاية قد يقبل بمسألة تجزئة الحل، أنه يكون هناك اتفاق حول المضيق ورفع الحصار على إيران، ويؤجل الملف النووي إلى المفاوضات اللاحقة.
0: يعني أتفق مع ضيفك في قضيتين اثنين. ضيفك من لبنان. أولا قضية التصعيد قادم صحيح، ولكني لا أتفق معه في مآلات هذا التصعيد، هذه نقطة. النقطة الثانية أن إيران سوف لن توافق، لأن القرار هو بيد الحرس الثوري وليس بيد يعني كما كان المرشد، لأن لا علم لنا بالمرشد، المرشد لم يظهر لا بتسجيل صوتي لا بتسجيل صوري، مجرد يعني خطابات يكتبها لا نعلم من. لذلك أعتقد أنه اليوم أمام التصعيد من قبل إيران وأمام الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أن لا ننسى هنا أن صورة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع هي التي على المحك، أما أن الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى، وأما أنها قوة يعني حالها حال بقية، أن إيران تستطيع أن تملي على الولايات المتحدة وبالرغم من كل شيء. لذلك أعتقد أنه اليوم أنه نحن أمام مواجهة ستستخدم فيها الولايات المتحدة. طبعا هناك نقطة، أنه ضيفك ذكر أنه علينا قراءة الوقائع على الأرض، أتفق معه، علينا قراءة الوقائع على الأرض. ما هي الوقائع على الأرض؟ هناك زيادة في حجم القوات الأمريكية، هناك زيادة في الأساطيل الأمريكية، زيادة في الثغائر، زيادة في الطلعات الجوية، هناك تحضير لساحة عمليات كبرى.
3: جميل، لكن أيضا المخابرات الأمريكية تقول أن إيران ما زالت تمتلك نحو 70% من قدراتها الصاروخية.
2: بس بدي فوت بالنعاش إذا في إمكانية معكم.
3: سوف أعطيك الكلمة أستاذ علي، لحظة فقط أريد أن يرد على سؤالي. الاستخبارات الأمريكية أيضا رغم تعزيز القدرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، الاستخبارات الأمريكية تعترف بأن إيران ما زالت تمتلك 70% من قدراتها الصاروخية ومن المسيرات، هذا تقدير أمريكي.
0: وماذا يعني يا أستاذ؟ هي كانت تمتلك 200% و300% وهاجمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بقت 70%. ماذا يعني ذلك؟ إذن نحن أمام تصعيد وتصعيد كبير، وهناك سيكون ضرب للبنى التحتية. هذه المرة يعني هناك تأثير كبير على إيران بضرب البنى التحتية. يعني اليوم ترامب أعطى المهل وأعطى الإدارة الأمريكية، أعطت الكثير من المهل لجر إيران إلى ساحة التفاوض.
3: ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ جميل جدا،
0: لحظة. حربها القاجارية
3: ضد
0: الدولة.
3: جميل جدا أستاذ هلال العبيدي، ابقى معي. دكتور علي، ما رأيك في هذا الكلام؟ ترامب يحضر إلى ضربة كبيرة جدا ستدمر إيران ولن تبقي منها شيئا، ما رأيك؟
2: أولا طبعا لا ثقة بالأمريكيين. إذا كان الضيف الكريم يقول أنه لا ثقة بالأمريكيين، نعم، لكن مسألة أنه نعود إلى الحرب بمعنى أنه سيدمر إيران ويفعل الكثير، هو لم يستطع أن يفعل كل ما كان يريده خلال المدة السابقة. لو استطاع ترامب، هنا الموضوعية، يعني لو استطاع ترامب تحقيق النصر في الأسبوع الأول لكان أعلن هذا النصر وانتهى الأمر، لكن هو تفاجأ.
3: ما الذي حققته أمريكا من أهدافها في إيران؟ ما الذي حققته أولاً أمريكا؟
2: أنا أحترم ما كنت تتحدث به، لكن أريد أن أوضح مجموعة نقاط.
3: فضل.
2: أولاً حضرتك عرفت بخبير في العلاقات الدولية، وبالتالي عندما نريد أن نناقش في العلاقات الدولية فلنناقش الردع الأمريكي. هل فعلاً هناك ردع أمريكي؟ هل إنه أمريكا كانت قوة رادعة في هذه الحرب؟ هل هي فعلا بكل موضوعية حط إيران على جنب، حط مشكلتك مع إيران على جنب، وانسى النظام الإسلامي إذا عندك معه مشكلة حطهم على جنب، لنتحدث بالعلاقات الدولية. هل هذا ردع؟
0: لا، سؤال.
2: هل هذه هي أمريكا؟
0: لماذا تعتقد أن عندي مشكلة مع إيران؟ لا، هذا اعتقادك. لماذا يعني؟ لوش انت تعتقد؟
2: على انا عم بفرض. لا ما عم خاني، انا ما عم بفرض، عم بفرض.
0: لا اسمح
2: عم بفرض
0: لي.
2: انا عم بفرض، عم نحكي فرضيات.
0: يعني طيب. هل تسمح لي ان اقول لك انك اني ايراني؟ لا. انت عندك طيب. انت ايراني ماشي. حضرتك
3: طيب، لا الموضوع ليس بهذا الشكل استاذ هلال، نحن نتحدث يعني افكار.
2: ما عم خانك انا يا ريت لو اني انا لبناني ولكن اعتز باني اؤيد ايران، ولكن المهم هنا بس خليني طيب. ما عم نحكي شخص طيب. انا ايراني ما عندي مشكله يكون ايراني، انا ايراني طيب. واسلامي والبدك، كل حدا يقاتل امريكا واسرائيل انا معه. المهم
0: نعم
2: ما طيب. عندي مشكلة ما.
3: طيب الموضوع مش شخصي، الموضوع مش شخصي. طيب أنت تتحدث عن الردع
2: يا أستاذ علي، يا دكتور وإسرائيل.
3: دكتور علي
2: دعك
3: من هذا الكلام،
2: أنا عم نعشك بالعلم وعم نعشك بالعلاقات الدولية.
3: نتحدث وقائع، أنت لم تذكر قبل قليل بأنك تريد الوقائع، لم تذكر يا دكتور علي بأنك تريد الوقائع. الوقائع تقول أمريكا قتلت المرشد يا سيدي الفاضل، وقتلت نخبة القادة الإيرانيين، واستهدفت كل المنشآت في إيران. الآن جولة جديدة، يعني قصف وقتل جديد. إيران من سيدفع الثمن وليست واشنطن.
2: من تفاوض أمريكا اليوم؟ من تفاوض إيران؟ من تفاوض اليوم أمريكا؟ من تفاوض؟ أليس المفاوض هو مفاوض إيراني؟ أليست أن تريد أن تأخذ اتفاق من إيران؟ أليس هناك اعتراف من ترامب بشكل أو بآخر بحق إيران بتخصيب اليورانيوم عندما يقول بتحديد مدة زمنية؟ هل هذا هو المنتصر؟ هل هذا هو المنتصر؟ لماذا هناك إجماع أمريكي؟ عندما نقرأ الصحف الأمريكية، الصحف الأمريكية تتحدث، عندما تنشر النخب الأمريكية أن ترامب لا يملك مخرجا من المستنقع الإيراني. جو بولتون الذي كان هو مستشار الأمن القومي لترامب يقول عنه أنه لا يملك مخرج. توماس فريدمان يتحدث كذلك. هنا جون ميرش ماير يتحدث عن الشجرة الكبيرة التي لا يستطيع ترامب النزول عنها. يعني ألا نريد أن نصدق حتى الأمريكيين ماذا يتحدثون؟
3: على كل حال إيران الشعب الإيراني طيلة 20 سنة دفع هذا
2: في إيران، استطاعت
3: الشعب الإيراني دفع الثمن 20 سنة وعدم الخروج من الأزمة. يعني أن تدفع إيران الثمن أكثر، يكفي أن تبقى الموانئ محاصرة.
2: واجه يا سيد الكريم، يا سيد الكريم الدولة الوحيدة في العالم اليوم التي واجهت هذه الغطرسة هي إيران. لم يعد يمكن الحديث عن هيمنة أمريكية في العالم. روسيا تستفيد من ذلك، الصين تستفيد من ذلك، النظام الدولي كله يستفيد من ذلك. كانت أمريكا القوة المهيمنة التي لا تنظر إلى أحد، اليوم هي تستجدي اتفاق مع إيران.
3: طيب ابقى معي. على كل حال،
2: نعم تتحمل إيران، تحملت 45 سنة، ولكن واجهت في النهاية وستصل إلى اتفاق.
3: طيب ما رأيك في ذلك أستاذ؟
2: حتى لو ترامب عادت هذه الحرب ستواجه.
3: هناك نقطة أخرى مهمة، ترامب كان يصر دائما على أنه يرفض أي اتفاق مع إيران لا تتخلى بموجبه عن اليورانيوم المخصب، وأن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، ويجب أن تتنازل إيران. اليوم أستاذ هلال يبدو أن ترامب يقبل ضمنا بأن تخصب إيران اليورانيوم، ويقبل بأن يتم التعليق لفترة زمنية محددة، بل ويقبل بالتوافق معها اتفاق معين لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار وربما رفع جزء من العقوبات مقابل جزء من الصفقة، على أن يرحل الملف النووي وتخصيب اليورانيوم، وما تحدثش على الصواريخ ولا على المسيرات ولا غير ذلك، فقط الملف النووي يرحل إلى مرحلة لاحقة، وتسمي أن ترامب انتصر.
0: عزيزي هذا الاتفاق اتفاق ملغم، لأنه إذا تخلت من يحكم إيران، لا نعلم من يحكم إيران اليوم، مجموعة من الحرس الثوري
3: ولا يهمك، يحكم إيران يا سيدي. إيران في حالة حرب، المرشد لم يظهر للعلن لكنه موجود.
0: اتفاق بترحيل قضية، اسمح لي خل أشرح الفكرة.
3: تفضل.
0: يعني إذا أوقف الاتفاق النووي لعشرين عام، فهذا معناها سقوط النظام في إيران، إذا فقط ترحيل الملف النووي. هذا اتفاق ملغم، هذا اتفاق سوف لن توافق عليه إيران، وإذا وافقت عليه فهو نفس الاتفاق الذي وافقت عليه ليبيا ثم تم ترحيل القذافي، ووافقت أيضا العراق أيام صدام حسين على تسليم أسلحة الدمار الشامل وتم ترحيل صدام حسين. نفس القضية، أنه توافق على بعض الاتفاقات بتسليم هذه المشاريع ذات الأسلحة الشاملة والمدمرة، ومن ثم يتم ترحيل النظام بصورة سهلة وبسيطة. لذلك أعتقد أنه يتم سحب رجل إيران إلى موقع بحيث يتم ترحيلها. ثم بعد ماذا أريد أن أقوله؟ أن هذا النظام ليس له مستقبل في منطقة الشرق الأوسط. هذا النظام اعتدى على الدول العربية، اعتدى على تركيا، اعتدى على أذربيجان. هذا النظام يمارس دوره في تكوين الخلايا في داخل الدول العربية، في تمويل الميليشيات، في صنع دول داخل الدولة. هذا النظام لا يمكن أن يتفاهم مع جيرانه، فكيف سيتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا النظام نظام ثيوقراطي.
2: ألم تعتدي عليه الدول العربية؟ هذه
3: الاتهامات الذي جاء لإسقاط النظام في إيران هو الآن يحلم بفتح مضيق هرمز يا سيدي الكريم. تغير الهدف 180 درجة.
2: هناك احتلال أمريكي، تتحدث وكأنك أنت تعيش بالمريخ يعني
3: يا رجل.
0: هذا النظام يقتل شعبه.
3: طيب دكتور علي تفضل.
0: يقتل شعبه. هذا النظام دموي.
3: طيب تفضل تفضل.
0: هذا النظام يقتل المتظاهرين.
3: كذلك الذي أرسل الأسلحة لقتل أهل غزة لا يقل. أستاذ علي تفضل.
2: أولا، من قتل الشعوب العربية هي أمريكا وإسرائيل. من يحتل الدول العربية هي أمريكا والقواعد الأمريكية. من شن هجوم على إيران هي الولايات المتحدة الأمريكية، من قواعد من الإمارات ومن الكويت ومن السعودية ومن البحرين. هل ذلك صحيح أم لا؟ هذه القواعد هي التي شنت منها الولايات المتحدة الأمريكية الحروب. اسمع أنت تتحدث لأنه لديك مشكلة. لديك مشكلة مع الحقيقة، أنت ليس مع إيران. لديك مشكلة مع الحقائق. أمريكا قتلت الشعب العراقي يا زلمة. أنت تدافع عن مين؟ تدافع عن أمريكا التي قتلت الشعب العراقي؟ قتلت أهلك يا زلمة، عم بتدافع عنهم؟ قتلت أهل غزة، أبادت أهل غزة 100,000 شهيد. تدافع عن أمريكا.
3: شكرا، انتهى الوقت.
2: اللبنانيين تدافع عن أمريكا.
3: إذا نتائج التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك إلى أين تتجه التطورات بين طهران وواشنطن بعد قبول ترامب تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، الذين أجابوا لصالح تفاوض وصفقة شاملة 49.19%، الذين أجابوا لصالح حصار وتصعيد عسكري 50.81%. بإمكانكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام المشاركة معنا. في ختام هذا الحوار أشكر ضيفي الكريمين، من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي مطر، ومن باريس الخبير في العلاقات الدولية الدكتور هلال العبيدي. شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 16 من أيار 2026 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد فادي أبي تامر وتوني سبايح.

طابت أوقاتكم مع عناوين النشرة. لبنان ينتظر ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن وبن فرحان في بيروت مطلع الأسبوع. يسبق لإذاعتنا ليسلم حزب الله أمره للدولة.

وبر يتابع المفاوضات أقر بذلك أو نفى الموسوي أي إدانة من السلطة للمقاومة هي طعنة في ظهر طائفة الوطنيين. الميدان مشتعل جنوبا، غارات واستهدافات والمزيد من التهجير. بعد ترامب بوتين في بيجينغ مطلع الأسبوع، ومعلومات عن استعداد أمريكي إسرائيلي لاستئناف الضربات على إيران. حماس وإسرائيل تؤكدان مقتل قائد كتائب القسام بغارة على مدينة غزة مساء أمس.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. لا ينسجم ما يجري في الميدان جنوباً مع نتائج جولتي التفاوض الأخيرتين اللتين استضافتهما واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. فوقف إطلاق النار الممدد ل45 يوماً لا أحد يلتزم به بدليل الغارات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات التهجير القسري المستمرة لأبناء القرى الجنوبية الواقع في بعض الأحيان شمالي نهر الليطاني وردود حزب الله على العمليات العسكرية المعادية. في الغضون تبقى الأنظار مشدودة إلى جولتي التفاوض المقبلتين والخاصتين بالترتيبات الأمنية والأخرى السياسية وما يمكن أن تحمل للبنان في الآتي من الأيام. أما مطلع الأسبوع فيصل إلى بيروت المكلف الملكي السعودي الأمير يزيد بن فرحان للقاء القيادات الكبرى والسعي إلى خلق مسار جديد لإخراج لبنان من مأزق الحرب المستمرة، فيما لو تعثر مسار واشنطن بعد تعثر مفاوضات إسلام أباد الأمريكية الإيرانية وسط حديث إسرائيلي عن استعدادات لاستئناف الضربات على إيران. وتبقى البداية محلية والزميل فادي.
0: إذن يترقب لبنان الرسمي ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن التي خلصت إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من أيار. وعلى خط المساعي الدبلوماسية يعتزم الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان زيارة بيروت مطلع الأسبوع المقبل في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن.
3: في الجنوب الغارات الإسرائيلية لا تتوقف، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات جديدة على مواقع تابعة لحزب الله. يأتي ذلك بعد إنذارات عاجلة وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من البلدات ما أدى إلى حركة نزوح. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح على القرى والبلدات الجنوبية على الرغم من إعلان ما سمي بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وقد تكثفت الاعتداءات بعد الإنذار الإسرائيلي صباحا لتسع بلدات في منطقة الزهراني وقضاء صيدا، حيث شهدت المنطقة حركة نزوح كثيفة لا سيما من بلدة البيسارية التي تأوي مئات العائلات النازحة من القرى الحدودية. وقد شن الطيران الحربي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات يحمر أشكيف وأرنون بأكثر من غارة ومعركة والشهابية وتبنين وحبوش للمرة الثانية واسماعي ودير قانون رأس العين، وأفيد عن سقوط شهداء وجرحى في حبوش وتبنين. كما استهدف الطيران المعادي قبل ظهر اليوم بلدات المنصوري وأنصار والغسانية وكوثرية السياد وقعقعية الصنوبر وتفاحتة ومنطقة تبنى في خراج البسارية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا بشكل متقطع وقد طاول بلدات الحنية والقليلي والمنصوري ويحمر شكيف وأرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوقة. إلى ذلك توغلت صباح اليوم قوة إسرائيلية باتجاه منطقة الوادي في بلدة شبعة تزامنا مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة. من جهة ثانية توجه صباح اليوم فريق من الصليب الأحمر اللبناني إلى بلدة الحنية جنوب مدينة صور لسحب جثة شهيد، إلا أن القوات الإسرائيلية استهدفت البلدة والمنطقة المحيطة بعدد من القذائف المدفعية ما اضطر الفريق إلى المغادرة. في المقابل أعلن حزب الله في بيان حمل رقم 1 لهذا اليوم عن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيام بمحلقة انقضاضية. تبقى الإشارة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يحلق في الأجواء الجنوبية على مستويات متوسطة ومنخفضة، كما يسجل تحليق للطيران المسير بشكل مكثف فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى أجواء النبطية والزهراني وأقليم التفاح. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
5: في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد تسلل مسيرة من لبنان في منطقة ميرون وانتهى الحدث من دون إصابات. توازيا أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانفجار مسيرة عقب اجتيازها الحدود اللبنانية من دون تسجيل إصابات. وقرابة الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار بمسكاف عام بالجليل الأعلى عقب رصد تسلل مسيرة من لبنان.
3: إلى ذلك لا يزال الطيران المسير الإسرائيلي يحلق على مستوى منخفض فوق العاصمة بيروت، وبقاعا سجل تحليق للطيران المسير في أجواء مدينة بعلبك. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي أظهر التقرير الإحصائي الجديد لحصيلة النزوح في المراكز المعتمدة الذي أصدرته خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا ارتفاعا طفيفا في أعداد الوافدين إلى مراكز الإيواء بواقع 335 وافدا جديدا، مما يضع البلدية وغرفة عملياتها أمام تحديات إضافية لاستدامة الدعم.
5: في المواقف دعا النائب غياث يزبك الدولة اللبنانية إلى الاستفادة من الفرصة المطروحة لإنقاذ البلاد من تداعيات سياسات حزب الله بعيدا من الضغوط والتهويل، وأشار إلى أن المسارين الأمني والسياسي المطروحين حاليا قد يمهدان لتفاهمات طويلة الأمد. وبشأن قانون العفو العام قال يزبك في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان: سنصل إلى نتيجة قريبا لإقفاله بالطريقة الأقرب للمثالية بعيدا من البزار السياسي.
6: الدولة اللبنانية اليوم يجب أن تستفيد من هذه الفرصة، يجب أن لا تتأثر بالضغوط والبهورة اللي عم بيعملها عليه حزب الله فقط. نفى أو أكد الرئيس بري عم بيطلع على كل التفاصيل اللي عم بيعملها رئيس الجمهورية، تجاوزها للمفاوضات غير المباشرة وصار عم بيطالب من المفاوضات المباشرة عم بيطالب بالنتائج تبعها. هيدا من دون ما يكون عم بيحكي أنا بعتبره تقدم في وعي أنه إذا نحن كفينا بالمسار اللي عم بيجرني عليه أنا كطرف تاني بالثنائي حزب الله، لن يبقى هناك لا شيعة ولا دولة في لبنان.
7: العفو العام اليوم مطروح في جلسة مرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، أيضا جلسة جديدة
6: آخر صيغة تم التوصل إليها مع رئيس الجمهورية، تحترم الجيش وتحترم حق الناس بالحرية وبالقضاء العادل وتأخذ بعين الاعتبار واقع السجون المزري.
7: نعم.
6: والاتفاق اللي صار عند رئيس الجمهورية هو أفضل ما يكون، ولا أرى أنا أنه حتى لو رجعت نزلنا على اللجان المشتركة رح نقدر نجترح أحسن منه.
7: يعني اليوم ملف العسكريين مطلوب أنه يكون في استثناءات لكل شخص تعرض للجيش اللبناني،
6: في استثناءات واضحة.
3: في المواقف المحلية أيضا أشار النائب إبراهيم الموسوي إلى أن أي إهانة أو إدانة للمقاومة من قبل السلطة التي تسمع كلام الأمريكي والإسرائيلي إنما هي طعنة في ظهر طائفة الوطنيين في هذا البلد، وكفى بذلك عارا وخزيا ومذلة للأمريكي وغيره. الموسوي دعا البعض في لبنان إلى أن يوقفوا ما أسماه تآمرهم على هذا البلد والوطنيين فيه متطرقا إلى مسألة السلاح.
8: قسما لن نترك السلاح، سنبقى أحرارا ندافع عن مقدساتنا والسلاح.
9: هناك في الوطن من يتنكر لكل هذه التضحية ولكل هذا الوفاء ولكل هذه القيم، ونحن نقول أن هؤلاء مطالبون ليس بإثبات وطنيتهم، معش نطمح أنه يكون عندهم وطنية مع الأسف الشديد، أقصى ما نطمح إليه أن لا يطعنوا الوطنيين في ظهورهم وأن لا يطعنوا الوطنية. يا عيب الشوم، هذه سلطة وصاية، الذين يفرضون وصايتهم على لبنان وبيذلوا المسؤولين اللي مفكرين حالهم مسؤولين، هودي لا ينبسوا ببن شفرة، بيحكوا كلمة عليهم.
5: وصف النائب فؤاد مخزومي المسار التفاوضي بالوطني الشجاع والمسؤول الذي يعيد لبنان إلى منطق الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار وإعادة الأعمار وبناء المستقبل. مخزومي كتب عبر إكس: زمن السلاح الخارج عن الدولة انتهى، وزمن استعادة لبنان لسيادته الكاملة قد بدأ. إن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق المسارين السياسي والأمني يشكلان خطوة متقدمة على طريق تثبيت سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش اللبناني كمرجعية وحيدة لحماية الحدود والأرض والشعب وتأمين العودة الآمنة والكريمة لأهلنا في الجنوب وإطلاق مسار إعادة الأعمار واستعادة الأسرى ورفات الشهداء.
3: البطريرك بشارة بطرس الراعي أكد أن الأوطان لا يحفظها السلاح بل تحفظها الضمائر الحية والقيم والإيمان والإنسان الذي يعرف أن له دورا ورسالة وشهادة. وقال الراعي: إننا نعيش حالة تعب وانقسام وفقدان ثقة، لأن الحقيقة تضيع وسط المصالح والتجاذبات، ولهذا رغم كل ما نعيشه من قلق وانتظار وغموض يبقى إيماننا أن كلمة الله قادرة على أن تفتح طريق الرجاء وأن تعيد بناء الإنسان وأن تعطي وطننا قوة جديدة للنهوض والثبات والبقاء.
5: التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة حضرت في اليرزي بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل والسفير المصري علاء موسى، الذي أكد في خلال اللقاء دعم بلاده لجهود الجيش في الحفاظ على أمن لبنان في ظل ما يمر به من تحديات.
3: من المتوقع أن يحضر قانون العفو العام مجدداً على طاولة لجان نيابية المشتركة في الأسبوع المقبل لمتابعة درسه ومحاولة التوصل إلى صيغة تحظى بتأييد غالبية الكتل حول الفئات المشمولة بالعفو وآلياته. وفي السياق تسلم النائب وليد البعريني مذكرة تتضمن مطالب السجناء المرتبطة بملف قانون العفو العام في خلال لقائه وفداً من لجنة متابعة الموقوفين الإسلاميين. البعريني أكد أن قضية العفو العام تمثل أمانة إنسانية ووطنية، وهو يحمل بعدا إنسانيا قبل أي شيء، مشيرا إلى أن من حق الطائفة السنية كغيرها من مكونات الوطن أن تنال حقوقها كاملة في إطار العدالة والمساواة.
5: إثر القرارات التي اتخذتها وزيرة التربية بخصوص الامتحانات الرسمية، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن الشهادة أفضل بكثير من الإفادة، وأوضح أن مصير التلاميذ في المناطق الحدودية الجنوبية ضمن الخط الأصفر لا يزال قيد المتابعة، إضافة إلى آليات إيصال واستلام المسابقات في ظل منع الدخول والخروج، داعيا القطاع الخاص إلى التعاون لإنجاز الاستحقاق التربوي.
3: أعلنت طيران الشرق الأوسط عن تعديلات إضافية على جدول رحلاتها للفترة الممتدة بين 16 من أيار والحادي 31 منه في ظل استمرار تغير الأوضاع التشغيلية.
5: أعلن مجلس الخدمة المدنية في بيان فتح المجال لملء مركز رئيس متفرغ لهيئة الشراء العام ومركز عضو متفرغ في الهيئة اعتباراً من 15 من أيار الجاري ولغاية 5 من حزيران المقبل ضمنا، داعيا اللبنانيين من أصحاب الاختصاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة إلى التقدم بطلبات ترشيحهم على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمجلس الخدمة المدنية.
3: ذكرت إدارة مرفأ بيروت المواطنين بأنها ستقوم بتجربة لنظام صفارات الإنذار العائد للمرفأ عند 5 من مساء الغد.
5: في ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد، كتب الرئيس سعد الحريري على إكس: نستذكر قامة وطنية وإسلامية كبيرة دفعت حياتها ثمنا لوحدة لبنان ورفض الفتنة، لقد بقي صوته صوت الاعتدال والعروبة والعيش المشترك.
3: النائب أشرف ريفي رأى أن من اغتالوا المفتي خالد سقطوا وانكشفوا، وبقي هو الخالد من أجل لبنان.
5: النائب ميشيل معوض وصفه بمفتي السيادة والعيش المشترك، وقال إنه قاوم الهيمنة والوصاية حتى الشهادة.
3: المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان زار ضريح المفتي الشهيد حسن خالد في الأوزاع، مؤكدا أنه لم يكن مجرد مرجع ديني بل كان بوصلة للأمان. وشدد المفتي دريان على أن نهج وسيرة المفتي حسن خالد ما تزال سائرة في دار الفتوى، محاولة دائما أن تجمع الداخل لكي لا تتفاقم النزاعات، لأن كل اللبنانيين يريدون السلام وسط الأخطار المحدقة بالبلد.
5: أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في رسالته إلى البابا لاوون الرابع عشر أن إيران أثبتت دائما التزامها بالدبلوماسية والحلول السلمية لتسوية القضايا، بما في ذلك تسوية الخلافات مع أمريكا. كما أكد بيزيشكيان أن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها بعد زوال حالة انعدام الأمن الراهنة، مشددا على أن طهران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر مضيق هرمز.
3: في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن على تأجيل ملف اليورانيوم المخصب إلى مرحلة أخرى من التفاوض. وسط هذه الأجواء، أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن نيويورك تايمز بأن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لاستئناف الهجمات على إيران الأسبوع المقبل.
5: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 من أيار. من جهة ثانية، أكدت الخارجية الروسية أن الاتصالات مع الولايات المتحدة مكثفة ومتواصلة.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى مع جهاز الشباك على عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد أبرز المخططين لهجوم 7 أكتوبر. توازيا، أكد مسؤول كبير في حركة حماس لرويترز نبأ اغتيال الحداد. رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير وصف اغتيال الحداد بالنجاح العملياتي المهم للجيش، وقال: سنواصل ملاحقة أعدائنا ومهاجمتهم ومحاسبة كل من كان جزءا من مجزرة 7 أكتوبر، بحسب قول زمير.
5: نبقى في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة أن 13 شهيدا و57 مصابا استقبلتهم مستشفيات غزة خلال الساعات 48 الماضية. وفي السياق، رأى وزير الخارجية الأردنية أن المسار الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
3: أفادت الإخبارية السورية بأن دورية إسرائيلية من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي. إلى العراق، حيث تسلم رئيس الوزراء الجديد علي فالح الزيدي مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة في خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني.
5: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية التي تتخطى معدلاتها، ومع انخفاض بنسبة الرطوبة. كما يتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، بخاصة في جنوب البلاد.
3: ختاما، تذكير بالعناوين: لبنان ينتظر ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن، وبن فرحان في بيروت مطلع الأسبوع، يسبق لإذاعتنا ليسلم حزب الله أمره للدولة، وبر يتابع المفاوضات أقر بذلك أو نفى، الموسوي: أي إدانة من السلطة للمقاومة هي طعنة في ظهر طائفة الوطنيين، الميدان مشتعل جنوبا، غارات واستهدافات والمزيد من التهجير، بعد ترامب بوتين في بيجينغ مطلع الأسبوع، ومعلومات عن استعداد أمريكي إسرائيلي لاستئناف الضربات على إيران. حماس وإسرائيل تؤكدان مقتل قائد كتائب القسام بغارة على مدينة غزة مساء أمس.
5: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات، اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
2: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
6: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
6: انت دايماً حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا،
9: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين،
8: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
10: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل، الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و543 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و560 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و254 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و498 ألف ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10:30 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أصيل.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: وبنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل العميل اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات استهدفت بلدات يانوح شهبية وطار فلسي واستهدفت 5 غارات متتالية بلدة برايكع كما استهدفت غارتين من مسيرتين إسرائيليتين بلدتي برايكع والمنصوري أكد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن لا شيء ينقذ لبنان إلا وحدته وتضامنه وتأكيد أولوياته السيادية واستعادة الدور الدولة الوطني وعلق في بيان على نتيجة الإعلانات

0: الخاصة بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل قائلا: ببعض النظر عن عدم ثقتنا بالسلطة الحالية، الأكيد أن السلطة الحالية لا يهمها من لبنان إلا الكراسي، ولو كان لبنان يعنيها لوجدنا السلطة وعربيها على جبهة الجنوب وكل ما يدين الجبهات السيادية والوطنية. أقول هذا بعيدا عن السياسات والخرائط التي تعتمدها هذه السلطة لخنق الجنوب والضاحية والبقاع ماليا وإغاثيا وأمنيا وعبر كل وسيلة وباب. أمنيا، أوقفت وحدة عسكرية في الجيش اللبناني المواطنين باء زين وحاء زين وميم زين لإطلاقهم النار في منطقة زعيتري الفنار، كما ضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة فيما بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل تقديم الموجز. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر قولها أن وزير الداخلية الباكستانية وصل إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. توازيا، أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن دولا أوروبية تجري مباحثات مع طهران بشأن مضيق هرمز. شدد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي على أنه لا يجوز انخراط أي أطراف غير مشاطئة في أي تفاهمات عن البحر الأحمر، مؤكدا أن حوكمته مسؤولية الدول المشاطئة فقط. اعتبر رئيس الحكومة العراقية فالح الزيدي أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة وتجاوز للخلافات، مشيرا إلى أن الأولوية تكمن في إطلاق برنامج إصلاحي واقتصادي ومالي شامل. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فضيل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70 415 455 01 687 312.
4: الوحش
5: وحش وحش وحش
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
9: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش، 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: صوت كل لبنان. شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة، تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

المحبة وشهر بعده خصام عمري هوانا بيجري بيجري شوف راح منه كام ساعة شوق ومحبة

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان أهلا بكم أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم مستهدفا جبال البطم كما أغار على بلدتي زبقين والحوش حيث لم ينفجر الصاروخ هذا واستهدفت غارة بلدة المنصوري فيما تتعرض بلدة صديقين ونهر زوتر لقصف مدفعي في المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارة الإنذار في المطلة بعد رصد مسيرة من لبنان رأى المسؤول في حزب الله محمود قماطي أن إسرائيل لا تستطيع نزع سلاح الحزب ولا الجيش اللبناني يستطيع أن ينزعه على خط المساعي الدبلوماسية يعتزم الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان زيارة بيروت مطلع الأسبوع المقبل في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن وصل وزير الخارجية الباكستانية محمد إسحاق دار إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين وقالت مصادر باكستانية رسمية لقناة الحدث إن إسلام أباد تسعى لمواصلة عملية الوساطة بكل جدية وتحاول إقناع طهران وواشنطن بالمرونة في التفاوض أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن طهران تلقت رسائل من الأمريكيين يبدون فيها رغبتهم في مواصلة المحادثات أفاد أعلام إيراني باندلاع حريق في مصنع لزيوت المحركات في شمال غرب إيران ولا أنباء عن إصابات ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انزو أبي يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بقى خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحيه الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
6: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
8: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
9: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون
10: تحت الضوء مع ميري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في
11: حلقة جديدة تنطلق من برنامج تحت الضوء عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في بين اشتعال الجبهات الإقليمية وتعقيدات الداخل اللبناني تدخل المنطقة مرحلة شديدة الدقة تتداخل فيها الحسابات السياسية بالأمنية من طهران إلى بيروت فهل تقترب المنطقة من تسوية سياسية شاملة أم أننا أمام مرحلة أكثر تعقيداً تحمل مزيداً من التصعيد والضبابية؟ كل الأسئلة نناقشها مع ضيفنا لليوم الصحفي الدكتور سيمون أبو فاضل الباحث في العلاقات الدولية أهلا وسهلا فيك
12: شكراً تحية لحضرتك وللمشاهدين
11: تحية لك دكتور سيمو يعني أمام تعثر المفاوضات الإيرانية الأمريكية نحن أمام اشتداد المواجهة أم أننا سنشهد يعني تسوية فعلية
12: الأحداث اللي عم بينا يعني التجاذبات الناتجة عن تبادل الرسائل بيّنت مؤخرا أنه رئيس ترامب مش راضي على الرد الإيراني خاصة أنه إيران كل مرة عم بتزيد عامل يعني هم كان طرح بالبداية كان في 4 نقاط إشكالية أو خلافية يعني مرفوضة من قبل أمريكا أنه تقدم عليها إيران ملف النووي الصواريخ البالستية تمويل الأزرع يعني و كمان دخل الأموال يعني بالمنطقة ومن ثم بلشنا نشوف اليوم مرحلة جديدة أنه فات عليهم المضيق هرمز كعامل أساسي فات عليهم كمان موضوع أنه برد الأخير أنه بدنا نعمل إعادة نظر بالحرب بالمنطقة وبنفس الوقت دغيين البند النووي من الرد يعني عم بتعقد وترامب بلش يقول أنه أنا ممكن أعمل ضربة بتطال 25% من ما تبقى من قدرات إيران
11: يعني هذا نفهم الكلمة قال غبي يعني هو حدد قال رد غبي يعني غير مدرك للعواقب
12: هو بس قال رد غبي وبس قال أنه 48 سنة بيكسبوا هيدي بالخلفية السياسية عم بيرجع معناتها للأساس للباز بالمشكل معه إنه هني بيكسبوا دائما وإنه هلا هني يعني أغبية إنه مزج بين كل العوامل اللي هي بتهيئ بالرأي العام تيعمل معركته إضافة إلى مضيق هرمز إنه هني منعوا الملاحة أم هو سكر عليهم هلا بعيدا إذا هني بيتحملوا هذا الواقع أو لا الاقتصادي يعني بمعنى شو عم يخسروا يوميا أو شو عم بيصير بموضوع يعني هيك شو بيقولوا الجيولوجيا بالأرض يعني بالأبار إلا أنه المؤشرات بالنسبة للمعطيات أنا يعني بقدر أقول أنه رايحة نحو معارك بالمستقبل
11: يعني نحن أمام حرب يعني تجدد للحرب
12: قد تحصل أي
11: يعني
12: يوم
11: لا خيارات أخرى متاحة برأيك أمام الرئيس
12: جرب
11: ترامب.
12: الخيارات الأخرى عم بيشوف الرئيس ترامب أنه عم بيصير يشبه الرئيس السابق أوباما وبايدن انه بلش يدور بحلقه مثل ما بيقولوا مفرغه بوقت هو كان مميز حاله عنهم ويتهمهم بالتخاذل. اليوم حتى الاعلام المقابل عم يتهمه انك انت شو تميزت عن الاخرين، اتهمتهم بالتخاذل، انت صرت بتشبههم. لذلك يا ممكن تنعمل عمليه على ضوء نتائج الصين اذا ما كانت نتائج يعني جيده، وبده يعمل يعني تحوير بالنظر عنا، يحور يعني الانظار عنا. ممكن كمان يعمل معركة إيران، لأنه إذا زيارة الصين ما كانت ناجحة ومبينة أنه اليوم ما كان هو متمحكم يقوله أخذ ما كان أخذ الوهج، هو ممكن يفتح معركة جزئية بإيران، ممكن تمد أكثر. بس كمان في احتمال أنه تكون المعركة الكبرى إذا بده يستمر هي بعد المونديال، يعني بروح فيها شهرين ثلاثة قبل انتخاباته.
11: هل تضغط برأيك الصين يعني كمان نظرا لمصالحها على إيران؟
12: الصين تضغط بمنح الاتفاقيات بالتفاوض. بالتفاوض ما في نتيجة، عم ببين إيراني عم يستهلك الوقت، عم يستنزف قدرات أوباما، قدرات الرئيس ترامب، وعم يستنزف رصيده ووهجه اللي هو يعني معروف عنه إنه هو بيحسم وهو بياخد قرارات جريئة. اليوم عم ببين إنه عم يستهلكه.
11: كأنه يعني إيران نشوف فيها عم بتركز على الترتيب الإقليمي يعني أكثر يعني من التركيز على الملف النووي.
12: أنا بعرف بتقديري إيران مثل الزلحفة، مش بالمشي. الزلحفة في عندها قوقعة تبع الكوكي، هي بتحمي جسم جواني، وهذا الجسم هو بيحملها وبيمشي فيها للقوقعة، جسم الطري جوا يعني الأعضاء. هون القيادة الداخلية بإيران هي المحمية بهيئة بالنظام ككل، يعني الحرس الثوري، رئيس الجمهورية، الجيش، الملالة، كلهم سوا قاعدين تحت غطاء اسمه النظام. مشان هيك بيحموا بعضهم، يعني النظام أصدق أي جزء من النظام بشكل قسم من القوقعة، عم بحكيها بفلسفة، تيحموا بعضهم بالداخل، يعني ما في فصل. ما فينا نقول إنه النظام منوة، النظام هو الجسم الداخلي بالسلحفة، إلا مصلحة إنه يبقى هيدا الترس اللي بدافع عنا. يعني لذلك انه ستتمسك كل القيادات بعدم التنازل وعدم التراجع وعدم اعطاء امريكا اي تنازل، لانه التنازل بدايه الانهيار لهذا النظام وهذه القياده. من هون انه ايه عم تروح الامور عم تكون مسكره اكثر بهذا المجال.
11: نعم. طيب هالنظام يعني صامد، يبدو انه صامد وباق رغم يعني اغتيالات يعني القياديين بالصفوف الأمامية، يعني ما شكل هذا النظام برأيك
12: الحالي؟ حتى اليوم إذا نوصف هيك بالواقع، يمكن نقول بعد جمعة بعد اثنين ينهار يصير في واقع من جوا أطاح بالنظام، بس حتى اليوم أنا بقول إنه النظام إيه صمد بمفهوم الربح والخسارة، هو صمد. بعيدا عم نقول شو عم بيصير بالمضيق، بعيدا عن انه اذا فتح البلد شو ممكن يصير فيه ردات فعل، انه اليوم مثلا في بحدود المليونين عامل بيشتغلوا بصناعات الحديد والنفط، النفط والاسمنت مثلا. يعني في مجالات بكره حيبين فيها انه معطل، ما حدا فيه يشتغل فيها، ما في اموال. يعني هذا موضوع ممكن هودي انظمه بلحظه بتنهار، مثل تشاوسيسكو، مثل انظمه الاتحاد السوفيتي، يعني دغري بتبلش تنهار. المظاهرات ما بتشيل فيها لأنه بتتجمع كلها ضد بعضها. إذا بدأ يصير فيه تميز وصار فيه ثغرات بتركيبة النظام، إيه ممكن ينهار.
11: بس كيف رح يكون شكله إذا انهار؟ كيف سوف يكون يعني النظام يعني الإيراني المستقبلي برأيك؟
12: يعني ممكن مثلاً إنه الحرس الثوري يروح بمعركة على الآخر، وبيكون الفريق الثاني معتبر إنه ما إلا مصلحة فيها، يعني ما إلا مصلحة فيها نحن هيدي، يوسع الخلاف الداخلي، بأدي هذا الأمور إلى عدم حماية النظام.
11: وهل يهول يعني الرئيس ترامب على ذلك، على الانقسام والصراع الداخلي برأيك في المرحلة المقبلة؟
12: عند الـ يعني الاستراتيجية الأمريكية غير الإسرائيلية. الإسرائيليين بفضلوا يسقط النظام، وإن انفجر يعني ليش كان في خوف من سقوط النظام؟ إنه إذا سقط النظام في خلافات عرقية بيناتهم، سنة وشيعة وبلوش، في مجموعات وأكراد، ممكن يصير في خلافات. طب هالخلافات بينتج عنا إنه الصواريخ تحت إيد مين بدها تكون إذا سقط النظام؟ طيب نقطة تانية، الأسلحة عند مين بدها تكون؟ العبور الى من ايران الى الدول المجاوره السعوديه والامارات وعمان، انه بقدروا انه في مليونين شخص ممكن بشهر واحد انه يعبروا تينقلوا من معركه من منطقه الفوضى بايران والقتال الى منطقه الخليج. هيدا كان الخوف الامريكي الخليجي.
11: نعم.
12: الاسرائيلي ما كان بهمه انه تتقسم ايران بيكون احسن لنا. الاكراد ديجا هن عم يدعمون بمنطقه شمال تركيا ومقابلنا عم تعطيهم تركيا هي مسيرات جديده اللي عم يحكوا عنها من لحزب الله، لذلك انه ممكن يعني يكون في سقوط نظام. امريكا ما بدي، امريكا عم تراعي انه ما يكون في سقوط نظام، يكون في لو بقى مجوف ينتقل الى تركيبه جديده
11: اكثر.
12: معتبره انه الخامنئي الثاني انه رغم اشكاليه يعني او واقع عدم التوريث عند الشيعة انه اللي هو الموضوع يعني مبدئي، بس بيعتبروا انه خامنئي الثاني عنده شرعية بيو وعنده هو انه هو ولي الدم ممكن يقدم تنازل، هذا بدون ما نعرف كيف وضعه. فاذا مش واضحه كيف سقوط النظام،
11: يوجد صوره ضبابيه،
12: ما في صوره يعني واضحه ابدا.
11: نعم، وكمان يعني مشتبه يعني المرشد خامنئي، هل هو يعني على قيد الحياه؟ هل هو بصحه جيده؟ يعني ما عم نشوف غير بيانات. وخلينا هلا لاحقا كمان نربط كمان بالاونه الاخيره مع الشيخ نعيم قاسم،
12: غريب انه
11: عم نشوف كمان بعد يعني الاربع الاسود ايضا يعني ما في ظهور، بنرتقب يعني نشوف هالبيانات. شو رايك؟
12: هلا هو هلا امريكا وايران وامريكا واسرائيل تمكنوا من اغتيال الخامنئي وقياداته عندهم بلبنان، انه بعد انه عم يستهدفوا نعيم قاسم يمكن بعده محلات، ما عم بقولوا ما قدروا يعني يوصلوا عليه بمفهوم العمليات العسكريه. بس النقطه الاساسيه انه هل امريكا بالواقع مخليه مشتبه للشكل تاخذ منه مكسب يمضي وقع؟
11: نعم.
12: او هالقد كمان في تكتم، لانه دقه المعلومات اللي بيقدروا يحصلوا عليها انه بتخلي تساؤل انه هل انه هن عارفين. انه انا بسمع احيانا بيطلع شخص بخبر انه مشتبه وضعه طبي بهالطريقه. طب نعم. ما شفت انا مخابرات امريكيه فرنسيه اللي خبرت وضعه الصحيح. يعني كانت ملفته انه وقت كان في رفض يعطوا نقطة إيجابية للمفاوضات من شيء ثلاث جماع، قالوا ما عم نقدر نوصل عليه وفي انقسام بالنظام، وتسلوا بترامب بهالطريقة أنه في خلاف بالداخل.
11: نعم.
12: وهو قال أنه في عندهم خلافات يعني غرق بهذا الموضوع. وقت من جمعتين كان في توقع أنه يعطوا جواب، قالوا أنه رئيس بوسشكيان التقى فيه لخامنئي وجايب معه رد. يعني هل أنه الأمريكان تركينه يعني عارفين منه وبانه تيستعملوا منه لانه شرعيه الرد او التفاهم؟ انا ما بعرف.
11: نعم، بدي اعرف منك دكتور سيمون كمان الموقف الروسي يعني من الدعم الايراني حاليا.
12: موقف الروسي؟
11: نعم.
12: اكيد مثل ما عم بقرا، انا ما بدي طبعاً احكي مثل بقول لك عيش بيناتهم. الروسي يتجنب اي صدام مع ترامب. الروسي لا يقبل بوجود نووي على كتفه، لا يرغب بوجود باليستي. يعني الباليستي بيوصل 2800 كيلومتر و3000 كيلومتر، بمفهوم الروسي الأمني أنه هذا يوم ما بكي بالنظام صار في واقع جديد، أنه أنا قد أكون مهدد. النووي ما فينا خليه موجود كمان بدولة إسلامية، ممكن يوما ما يجي نظام جديد يكون من قلب ضده.
11: نعم.
12: لذلك ما له مصلحة ببقائه، يتفرج ابدا. ما يعني بعكس ما يحكى انه عم بقدم دعم. يعني اليوم
11: كيف يترجم هذا الدعم؟
12: لا ما في يعني. نعم. اذا شفنا شفنا اول احداث دعيه لمجلس امن، احداث بس بلشت من شيء 4 اشهر.
11: نعم.
12: اول معركه يعني ب 2 اذار ب 28 شباط دعيه لاجتماع مجلس امن، وبعدين كل جماعتين ثلاثه بيطلع موقف. يعني بتبين يعني انه ما عندهم رغبه او قرار، مش رغبه، ما في تمنيات بالصدام مع ترامب.
11: نعم.
12: لذلك روسيا لا، ما عم يلعب اي دور داعم بالطريقه يعني عينيه للنظام ابدا ابدا.
11: نعم. طيب دكتور سيمو، ماذا لو تجددت الحرب وهو خيار يعني وارد بين ايران وامريكا؟ كيف راح يكون شكله للحرب هالمره؟
12: عم يحكوا عن أكثر من صيغة ممكن تعتمد.
11: نعم.
12: هلا بقولوا الصيغة الأكثر إيلاماً يعني بتوجع أكثر هي إذا صار في نزلة على الأرض. وهيدي ترامب يعني عم يتريس تجاهها، لأنه هو كان قال ما في يعني نزلات على الأرض للعسكر. بس هيدي النقطة إذا ما انعملت أولاً، هيدي إذا بدها تنعمل نزلات ميدانية بدها تنعمل على كل تخوم مضيق هرمز الجبال تيسيطر عليها تما يعودوا هن يهددوا الملاحة، لأنه ولا ممكن يوصل ترامب مع الإيرانية على التفاهم على حساب قانون دولي أن يصير في أونانة للمعابر الدولية المائية. هاي أول نقطة، يعني مش معروف بعد كيف، إلا أنه إذا احتل، يعني إذا بنشوف نحن جبال مثلا جبل لبنان بنشوف البحر أنه بده يأخذ كل هالمنطقة بسموها الغربية عنا، السلسلة الغربية اللي هي بتكشف. هاي دي أول نقطة. نقطة تانية، طيب ما بعد عنده عم بقول هو أنه النووي أنا بدي أحصل عليه، طيب فكر بعملية يعملها أنه يفوت يسيطر على المنطقة تايخدهم. وهون كان واضحة CIA قالوا أنه بنروح منعطلهم بأرضهم أو منسحبهم، وتأكدوا أنه هن تأكدوا أنه بأرضهم ما فيها نعطل هالكمية وتنسحبهم بدنا وقت 3-4-5 أيام عملية تبقى بإيران 5 أيام ممكن تكون منا سهلة، يعني مضطرين يعملوا إبادة لكل واحد بده يقدم عليها تيتصرفوا، أو أنه بده يستمر بالقصف. ورئيس الأركان الأمريكي قال نحن لحديد اليوم استعملنا أقل من 8% من طاقتنا العسكرية ضد إيران. فإذا في عندهم هن وسائلهم، أنا ما فينا أعرف، لأنه هذه دول كبيرة ما فيها ما حدا فيها يعني بسهولة يحكي شو عندها خيارات. بس كمان بينه وبين إسرائيل عم يعلن العامل العسكري أكثر باتجاه ضرب كل إيران بالمستقبل.
11: قد رح يأثر يعني أكيد هذه الحرب وهالضربة إذا صارت على لبنان؟
12: بأي توقيت؟ هذا أهم شيء. التوقيت هلأني، إذا بهذا التوقيت نتنياهو مرتاح بوسع ضرباته يمكن على بيروت وعلى كل المناطق،
11: بمعنى إذا فلتت
12: طبعا إذا فلتت بين إيران وبين أمريكا. سأليني هذا السؤال حضرتك، ساعتها هو مرتاح، ما هو أنه إلى حد ما راعى رئيس ترامب بموضوع وقف إطلاق النار. بس عندما إجا رد الإيراني ما عاد يرد، قال لهم عم يحكوا وقف إطلاق النار، قال لهم خلي يعني بالمعلومات اللي ظهرت انه مرض انه ترامب عم يعمل شغله، انا نتنياهو عم يعمل شغله،
11: نعم.
12: عم بيحكي معلومات يعني موجوده،
11: نعم.
12: هيدي النقطه بتخلي انه توصل عمليات بنفس الوقت ايران بدها تطلب من الحزب يصعد يرجع يصعد، يعني اليوم الحزب ما بعرف اذا بعد عنده قدرات يعني تصعيديه، بس انه بتقول له صعد ساعتها بدها تقسى جبهه لبنان اكثر، بدنا نشوف يعني طبعا معارك كبيره.
11: كان بدي اسالك استاذ سيمو يعني عن قدرات حزب الله الحاليه برايك.
12: قدرات حزب الله بينت انه معدومه، يعني اذا كنا نقول صواريخ كبيره بعيده المدى انطلق كم صاروخ، طيب يعني وين ممكن بعد انه اكثر من ما وصلت الى اسرائيل ينطلق بعض صواريخ، يعني باي لحظه؟ يعني اليوم في سؤال، طيب بموضوع الصد الميداني عم تتقدم اسرائيل بطريقه كثير سريعه، حزب الله طبعا اليوم فقد شبكته العسكرية الميدانية، بس طبعا في شباب عم بتقاتل
11: وهو صامد.
12: خلي عندك شغلتين
11: وباقا، ويعني وشفنا التصريح الأخير كمان للشيخ نعيم قاسم.
12: بدي عندك شغلة، بدي ناخد بعين الاعتبار، أنا كمواطن لبناني كصحافي هيك بتطلع قول حزب الله في شباب عم بتقاتل، هودي شهداء قضية يا دينية يا وطنية بالنسبة لهم عم بقاتل،
11: نعم.
12: عشوا كل الأحزاب على الأرض بيكون عم بقاتل، مش كله مستفيد، بيكون محمس عنده قناعة، هودي شهداء يعني مختلفين عن المصالح العليا الموجودة عند طبقة مثلا على قياس يمكن وفيق صفا ومسؤولين، مثلا وفيق صفا نحط عليه عقوبة وقت أنه عقوبات حول أنه فساد بين مرفق ببيروت وغيره، أنه في طبقة تعتاش من إيران وتستفيد منها إلا مصلحة تبقى يعني بإيد إيران. وبهذا الواقع طبعا الشيخ نعيم قاسم وفريق اخر كلهم هودي يعني بواقع ملتزم مع ايران، واضحه مش قادر هذا الفريق يظهر من ايران، لذلك اللي عم بقاتلوا اليوم هن محفزين من الفريق الفوق منهم اللي عنده مصلحه، واللي عم يجي يقول عم نقاتل نحن لتقوى ورقه ايران مش تندافع عن لبنان، الدفاع عن لبنان اجى بعدين. يعني من هذه الناحيه انا بقول انه الحزب الله ايه عم يصمد، بس وين النتيجه؟ النتيجه عم بيكون في دمار، عم بيكون في إجرام إسرائيلي، عم بيكون تجريف، عم بيكون في ناس عم بتموت، عم بيكون في ضحايا. لا، النتيجة بالحرب بتكون ملموسة. اليوم أنا بستغرب الكلام عن انتصارات، يعني إنه بمعنى حتى لو مخاطبة البيئة هذا كلام مش بمحله. يعني
13: شو عنده خيار بس؟
12: إنه يقول غير انتصار يعني؟
13: شو عنده خيار؟ يعني بس بده يتوجه لبيئته برأيك؟
12: هلا هو مضطر، هذا هو عم يحكي، عم يستعمل لغتين، عم بخون الآخرين من بدءا من رئيس الجمهورية ومادون، ومن ثم عم بحرض البيئة، وبقلب البيئة بقول لهم ليك ونحن يعني مع انه الطائفة الشيعية مش كلها، اذا بروق الوضع وفي دولة وفي اموال تعمر وفي حزب الله تقلص وجوده ما عاد بهذا الواقع والدولة فرزت حالها، يعني عم نحكي مش بيوم ويومين في تغيير بالبيئة الشيعية. طبعا بالحرب بقولوا على غير سيكم على غير، يعني بتضموا على بعضهم وطبعا وشبابهم عم يستشهدوا، في تضامن بس لا في ردة فعل ورفض لما يحصل. أولا بدنا نشوف شو بيصير بإيران، أي تسوية بتعملها أو أي نتيجة حرب، ساعتها هون بدها تأثر إنه نحن كفريق شيعي شو صار فينا، لأنه مش كل الطائفة الشيعية المحترمة الكريمة اللي هي مؤسسة هي بالنتيجة داعمة هذا الحرب، بس في ناس عاضين على الجرح، مثل بأي أحداث داخلية صارت بلبنان كان في ناس يكونوا خارج الصراع مش قابلين فيه، فإذا هن لا الحزب عنده بعدين إشكالية كبيرة كيف سيكون موجود هذا إذا الدولة كانت قدرت تكون أقوى منه. بس إيران ستبقى تحرك هذه الورقة لو بقي 50 عسكري.
13: كيف الدولة قادرة تكون أقوى منه أستاذ سيمون؟ يعني كيف
12: الدولة بدها تكون أقوى منه بدعم خارجي كمان، يعني الدولة
13: يعني إحنا بدنا نستعين بقوة خارجية؟
12: لا أنا عم أقول الدولة فيها تكون أقوى منه، يعني اليوم في مفاوضات ما رح تعطي نتيجة مباشرة وسريعة. يعني إذا حكينا عن الجلسات اللي حصلت ما في شيء سريع. إسرائيل بدها تنطر بعض، إسرائيل لن تنسحب من لبنان قبل انتخابات نتنياهو اللي هي قبل 27 تشرين الثاني، يعني أي كلام عن انسحاب نتنياهو قبل 27 تشرين الثاني بيكون مش بمكانه.
13: نعم.
12: بده يوقف ويعمل انتخابات وأنه محتل مساحة من لبنان وعمل هذه الدمار وهذه يعني العمليات العسكرية ما راح يقبل، يعني هو قال لها بالسخات بلغها هي عم تقولها قال ماني انا مش يعني مش رح اقبل اوصل على انتخاباتي وبعده عم بلي شيخ نعيم قاسم بدنا اسلم السلاح. عم بحكي كلام منقول.
13: نعم.
12: فاذا
13: وهو يعني يصر ايضا يعني الشيخ نعيم قاسم يعني لربط مسار لبنان بطهران، وكذلك يعني يعني هو بيقول لنا يعني انه هو رافض تماما التفاوض المباشر. طيب نحن بس يكون المفاوض وهو الدوله اللبنانيه، يعني الشرط الاساسي هو نزع سلاح حزب الله، وحزب الله يرفض، يعني ما هي الخيارات المتاحة وما هي يعني أوراق القوة عند الدولة اللبنانية؟
12: هلا اليوم ما في وقف إطلاق نار للأسف، كنت عم بحكي بدي أحكي بسيئ جواب قبل.
13: نعم.
12: مش العمليات الحزب هو عم بي يعني عم بيمارس عملية يعني الانتحار اليومي، ما في يقول بده وقف لأنه بده يضم عم بقاتل، لأنه إسرائيل هي عم بتقاتل، هي فتحت، هي ما يعني ما التزمت بوقف اطلاق النار، هو عم بيكون بحالات دفاعيه بس تراجعيه. الدوله عم تيجي تقول انه اذا يعني هي تضبط السلاح انه باللحظه بيوقف اطلاق النار بتفاوض انه على انسحاب اسرائيل على عوده العالم، بعدين بنحكى بموضوع الاعمار انه مقابل هالمكاسب هي تنتشر في مناطق اللي فيها كان حزب الله. هي هذه هي انا ما يعني النقاط اللي طرحتها الدوله لحد اليوم ما فيها، يعني النقطة اللي عم تحكي حضرتك عن الإشكالية بين إنه وقف إطلاق النار وكلام الدولة وكيف بدها تأخذ السلاح، لا هي غامضة هي
13: آليات التطبيق.
12: إيه ما أمدي غامضة لأنه في نتائج ما انحسمت لا بإيران ولا بالميدان هون، يعني الشباب هون بحزب الله بقولوا يعني المعركة بعدها طويلة، إنه بالسابق نحن وصلت على بيروت إسرائيل، هذا كلام انه بدنا ننطر شو حدوده، وفي بدنا ننطر مفاوضات بالخارج، يعني بمعنى بدها تقول اسرائيل انه مثلا انا وقفت هون ما رح اعمل بقى عمليات، بدكم بلشوا هلا تحكوني بالاجراءات الامنيه والنقاط الامنيه، بده واحد ينطر، يعني ما فينا بهال يعني بهالسهوله، انا عم بحكي عن حالي يمكن غيري عنده كل الحلول، ما فيني انا بهالسهوله ارسم نتيجة. أنا عم برسم لك مسار نتنياهو قبل انتخاباته لن ينسحب إلا ما يكون أخذ اتفاقيات أمنية رفيعة الضمانة، يعني يمكن توصل يقول بدي دوريات مشتركة مع الجيش اللبناني، يمكن يكون عندنا نقاط مشتركة، يعني حيكون
13: فيه ممكن نوصل لهالمرحلة برأيك؟
12: أنا هيك بشوف رح استطرد فضل. موضوع قوات الدولية والدخول الفرنسي مش سريع. إسرائيل منا رغبة بدور فرنسي وعطاء فرنسا دور، رغبة إنه يبقى الدور أمريكي لحد هلا يعني إسرائيل بالمنطقة بدون منازع.
13: خيار البند السابع
12: ما في بند سابع، هو بند سابع بده قوة نفسه، هي بتعتبر إنه 17-01 بلس بيعني معناتها إنه يضمن يتضمن البند السابع وهي بدها تطبقه.
13: طيب يعني نحن الدولة اللبنانية أكيد يعني شفنا قراراتها، بيكفي الحظر الأمني والعسكري لحزب الله يعني، وبالمقابل استمراره في الحياة السياسية. لازم نميز دكتور سيمو،
12: هلا هو حزب موجود،
13: نعم
12: انتخب، هلا في فريق بيقول انه انتخب بظرف انه كان في عنصر السلاح وكان في تهديد وفي المال، ولذلك انه الناس بعضهم اليوم بدهم يقولوا كلام ضد الحزب، ما عم يسترجوا، عم ببين انه بس حدا ينتقل الحزب كيف يشعر بحطوا السلاح براسه بيجيبوه يغير كلامه. انه خارج اطار السلاح خلينا نشوف نحن كمراقبين عم بيقولوا يعني قديش حزب الله حجمه. هلا خلينا نتعاطى مع الوقاية، بالوقاية عنده حضور سياسي موجود، عنده وزراء بالحكومة، ما بيمنع انه يعني بالكفاء العسكري انتهاء دوره العسكري يكون يعني استمرارية لدوره السياسي، ما في شيء بيمنع، بس هو لا بيعتبر انه قوته جاي من القوة من استعمال العنف. يعني بتشوفي مثلا احد النواب مرة كان عم بيقول نواف الموسوي انه الحرب السابقه كان فيها انه كنا فيها نسبه عنف وقوه اكثر، يعني انه عندهم مبدا انه ممارسه العنف والقوه انه هو منطق يقويهم يعني بشد عزيمتهم وبقوي فريقهم، لذلك بده واحد يشوف مرحله هدوء، مرحله هدوء كيف بيكونوا. هلا يعني الحزب يعني بالسلاح عاطي قوه للحاله الشرعيه.
13: قد استاذ سيمو يعني الدوله اللبنانيه ممكن تواجه تحديات وتعقيدات في مواجهه الدوله العميقه؟
12: ما في دولة عميقة بلبنان.
13: لا يوجد.
12: مين الدولة العميقة؟ أنا بدي أسألك شو هي الدولة العميقة؟ الدولة العميقة
13: أليست هي يعني الدولة التي ترفض الشرعية؟
12: شو هالحكي هذا؟ مش حضرتك عم تقولي. الدولة العميقة كان أول ابتكار هذا أيام أتاتورك. يعني الدولة اللي هي بالداخل إنه المجموعة الخفية لتحمي مصالح الناس ومخالفات.
13: صحيح وتتمرد.
12: اليوم ما في. أولاً هيدي كانت من فينا نقول مثلاً أيام قبل 2005 كان الدولة العميقة هي المنظومة الأمنية، هي كانت منظومة الأمنية، وإن كان النظام هو معه يعني كان أمير لحود معه، الاستهراب معه، كانت قوة متماهية معه، بس كانت إنه هي لأنه بين منظومة اللبنانية الأمنية والمنظومة الأمنية السورية هي أقوى هون من التركيب السياسي، يعني كانت تعين وزراء توصل نواب. هون ما في منظومة أمنية يعني أو مجموعة قضائية نقول هي متحكمة بالبلد مثل ما كان قبل. لا في مجموعة عندها مصالح
13: حاليا
12: بتأمن
13: حضرتك.
12: مصالح نعم. بتأمن مصالح يعني أنا لا انتبه ماني بمعرض إنه أعطي النقاط لحدا لا هلا ولا بالسابق بس عمول المنظومة الأمنية هلا يعني مش متكاملة، وأنا بعرف الأجهزة يعني من بعيد كنا سواء إنه منه من فريق السوري أو من فريق حزب الله الفريق الجديد.
13: نعم.
12: يعني قبل كان من فريق حزب الله كان من فريق السوريين كانوا يتكاملوا مع بعضهم مع القضاء، اليوم لا في تباينات يعني بس ما في يعني هدف موحد كلهم سوا. يعني قبل كان كلهم ممنوع حدا يحكي ضد المقاومة مثلا وممنوع السورية اولا، هلا لا اليوم يعني قبل قديش توقف بالسابق قديش توقف ناشطين سوريين بالقضاء والامن، اليوم مش موجودة هي. يعني تغير الزمن، مثلا الدولة العميقة مش موجودة بعكس ما بقوله البعض، انا هذا رأيي مقتنع فيه. ما في دولة عميقة، في دولة بالداخل مشتتة أكثر ما هي دولة يعني موحدة بالرؤية، يعني إنه كل فريق بيشتغل لوحده. القضاء لك اختلفوا عليه تيعينوا مدة عام تمييز.
13: نعم.
12: بكرة هنشوف مشاكل تانية بتعين اسم القضاء على بأي تعيينات في خلافات. أيام الدولة العميقة يجي الاسم من سوريا قبل بجمعتين نعرف إنه هذا بده يركب. الدولة العميقة بتكون لقطة السيستم، لا اليوم بيطلع الواحد بينتقد الأجهزة بينتقد الجيش، اختلف الزمن، الزمن ما كان هيك قبل. لا ما في دولة عميقة.
13: طيب حزب الله ذكرنا يعني احنا يعني الحل وما هي الخيارات المتاحة، إذا تم تسليم السلاح رح يقبل حزب الله يكون متساوي مع بقية الأفراد والأفرقاء اللبنانيين؟
12: كل الحكي عم أطشي، كل الحكي اللي انحكى إنه حزب الله إنه إذا سلم سلاحه، إحنا بنقول إذا سلم سلاحه
13: لا ونشدد على إذا
12: سلم سلاحه، لأنه بفضل حزب الله حزب الله بفضل خليني أقولها نقطة إنه ينكسر وبروح على الواقع على الذاكرة بروح على الوجدان ما أحكي أكثر إذا ما وبتذكر شو بقول بكلامه بفضل ينكسر من إنه يسلم سلاحه ويخسر من إنه يسلم سلاحه. أعطيك مثال، الشيخ نعيم قاسم عمل عدة خطابات قال إنه نحنا من زمان اغتالوا عباس الموسوي وقعدنا بناء حالنا، كذلك عماد مغنية قعدنا بناء حالنا، السيد حسن نصر الله وقعدنا بناء حالنا ومع القيادات. هني بفضل يقولوا إنه نحنا انكسرنا وقعدنا بناء حالنا تضمن محافظين على نمط يعني عقائد من إنه يقولوا سلمنا. إذا قالوا سلمنا بتوقعوا إنه رصيدهم بده يحترق والناس بتقولوا أنتوا خسرتوا بعتونا، لذلك بفكر يبنوا على خسارة. لذلك تسليم السلاح، أي سلاح، السلاح الصغير هذا الدولة فيها تاخده، السلاح الكبير الصواريخ. أنا بدي أسألك، إيران لعاطية صواريخ لحزب الله، عم بقول نفس الكلام دائما أنا ما بعرف أكثر منه بهالمجال، يعني صاروخ طوله يمكن 8 أمتار 7 أمتار وزنه 500 كيلو مدى 300 كيلومتر أو 400، هيدا ما رح يتم تسليمه بسهولة. لذلك إذا إيران سقطت نظام له طريق للتسلم، إذا ما سقطت رح يكون لنا إيران دور، من هون في إيران إلى دور، إلا أنه الدولة هي القادرة تحدد قديش هي مش الدور الإيراني. بس قريبة لحظة معينة في دور، لأنه إيران فيها تقول لهم لحظة، فيها تقول لهم لخمسين شخص ومئة شخص يعملوا مشكل هلأ مع الجيش اللبناني، بيعملوا مشكل مع الجيش اللبناني تيرجع ينحكى معه تدعوه وقت أو يتذكر من زمان.
13: نعم،
12: عندما رئيس نبيه بيري ظهر هو ومئاتي وجملات وقالوا نحن بدنا وقف إطلاق نار، إجا تاني يوم وزير خارجية إيران قالوا لا ما بتعمل وقف إطلاق نار، بيكملوا المعركة حزب الله. فإذا إيران بعدها تحرك القاعدة العسكرية الحزبية،
13: هي متمسكة يعني بحزب الله بشكل خاص. ما بنشوف يعني مع الحوثي يعني مع كل، خليني أقول أنا يعني ما في هالقد هيك الإصرار، لكن يعني هي متشبسة بحزب الله. لماذا برأيك الورقة اللبنانية؟
12: الحوثي كان عم يستفيد عنده نظرة عقائدية، ومن سنة 92 بلش يحول حاله دينيا أنه أقرب إلى يعني الفكر الديني الشيعي، لهم غمق بالموضوع.
13: بس
12: الحوثيين الحوثيين 10 مليون نسمة،
13: نعم،
12: يعني مش انه مجموعة من حزب الله مكودرة ما فيها انه مصلحتها، ما فيها تحدد مصلحتها قبل مصلحة إيران. هوديك عرفوا وين مصلحتهم، ضربوا كم صاروخ، عملوا كم عملية، وقفوا.
13: نعم،
12: بس شافوا أمريكا كيف فاتت على إيران قالوا نحن ما فينا نستمر هالقد، ضربوا فريم. الحوثيين وقفوا عند هذا الحد. بتسأليني عن حشد الشعبي، عم تقولي لي حشد الشعبي بإيران صار في تفاهمات إنه أمريكا بتنسحب بأيلول الماضي من من من من العراق مقابل عدم يعني دخول الفصائل بالحرب، ويبدو عم ينضبطوا يعني ما في رغبة يفوتوا بالحرب. ما في إلا هون الانتحار موجود عند حزب الله هون، لأنه إيران لقطتهم مثل ما بيقولوا يعني على الآخر يعني بالسيطرة عليهم.
13: لن تنجح الدولة اللبنانية بكسر هذا الأمر،
12: ما عم تنجح لأنه مدام طيب أنا بعرف شخص بقاتل بناضل تيأسس حاله تيسوي عنده حريته، الأحزاب يكون عندها استقلالية تعطي نتيجة أنه هي متقدمة، هي حرة، هي خلقت مسار بالبلد. طيب هو ده عند حزب الله يعني بعيدا عن المقاتلين، طيب بقاتلوا وبهجموا الدولة وبيعلنوا الولاء لإيران، طيب تيكونوا تابعين، يعني شو هالتألق بالتبعية؟ شيء مستغرب تحت شعار ديني أو إيديولوجي، يعني هن راضين يكونوا هيك، بدهم يضربوا لورقة لبنان بالتفاوض يعيشوا ورقة إيران، في قناعة بالعبودية عندهم.
13: بس كمان حزب الله يعني دكتور سيمو هو عم بدافع عن أرضه، يعني نحن هالأرض اللي عم بتم اجتياحها، يعني لوين يعني شايفين الاجتياح الإسرائيلي لوين بعد ممكن يعني يوصل؟ نترك أرضنا؟
12: ما حدا بالبلد كله قال يتركوا أرضهم. بس انت بتعرف انه اليوم بيقولوا الدولة الفلانية شو بدي بالدول الكبيرة امريكا وروسيا، لا هو بيعملوا بده ان يكون عندهم حضور يعني سياسي بالنفوذ الاقليمي والدولي، وكل الدول تدفع حق سلاح بيجيب ارقى سلاح اقوى سلاح تدافع عن شعبها. بتشوف اذا الشرطة يجيبوا له فرد جديد مسدس جديد او بيقولوا هون تيقدر ينظم السير ويكون قدير ويكون قبضاي يعني او الجيش، طب هيدا معه سلاح تيستعمل ضد شعبه، يعني اوص على اسرائيل ودخلت. طب حجم الدمار، حجم التهجير، حجم القتلى طب اي سلاح كيف بدك تقولي لي انه عم يدافع عن لبنان؟ انا ما بقدر اقتنع بالواقع، ما بقدر اقتنع. 2000 بسنه 2000 فلت اسرائيل، انسحبت اسرائيل نتيجه عمل مقاومه. طب معقول لي بال 2006 اليوم 2025 26 و24 طب حزب الله يضموا بحاله تنفيذيه مطلقه، ما يقولوا لحظة معينة أنا بدي تحل علي العنصرة بدي وقف هيدا العبالي. في شعب عم بموت.
13: لكن أنا أسمع يعني عن مطامع إسرائيل، إسرائيل الكبرى.
12: ليش إسرائيل انسحبت؟ ليش انسحبت بالألفين؟ ليش انسحبت بالألفين وستة؟ ليش؟ لو عندها مطامع كانت بقيت.
13: نعم.
12: لو عندها مطامع كانت بقيت. خلينا نحدد الوقائع، شو كان بيمنعها تفل؟ ما عندها مطامع. هلا أني وعوا على مطامع انه بخمس بسبعة الشهر فات السنوار اللي هو الحمساوي هيك عفوا الاخواني الارهابي المتطرف عليها على المستوطنات. بثماني الشهر مين هجم عليها؟ الحزب الايراني مدعوم من ايران، يعني حزب الله الايراني الملتزم شيعيا بالوليد فقيه، يعني يعتبر انه من مهدوي. فات هود اللي كانوا عم يتقاتلوا بالإقليم على مدى سنوات، اتنيناتهم اتفقوا يعملوا 24 ساعة معركة على إسرائيل تبعت كيف. لذلك قالت إسرائيل بعقل يهودي أنا لن أقبل بعد اليوم أنه يكون الإسلام العسكري مسيطر علي. وتذكري شو قال إسرائيل جاتس وزير الدفاع بس إجا من ثلاثة جماعة الجنوب، قال نحن وقت تم اغتيال نصر الله ما مات دغري.
13: نعم.
12: بقي كذا دقيقة تمات لأنه مات تحت تأثير الدخان اختناق. بيكون عنده الوقت، بيكون كان عنده الوقت كيف تعرف إنه يهود تغيروا. عم يحكي بعقل ديني. العقل الديني ما حكوا فيه بالألفين وألفين وستة، هلا عم يحكوا فيه. لأنه حزب الله وعيهم. لأنه حزب الله وعيهم إنه أنا إنه صار يشوف إنه هذا الفريق لن يبتعد، سيبقى مهددا لنا. لذلك هلا أني يمكن يعملوا منطقة بجنوب عازل. هن وصلوا البلد لهون. إسرائيل عندها مطامع بس ما كانت مبينة، أنا ما شفتها.
13: ما مصير أهل الجنوب؟
12: غامض ومؤلم. مؤلم. اليوم الشخص يعني ما فيك تسأليه هيك سؤال.
13: نعم.
12: لأنه
13: طبعاً.
12: في كتير بيعرفوه وبيتألموا بس أسأليوني.
13: ليس لدينا الأجوبة أو نحن نعلم، لا. لكننا
12: يعني إذا بدي أقول لك إنه هيك ببساطة يمكن ما يرجعوا مش هيني. إذا بدي أقول لك كيف بدو يعملوا 20 مليار دولار، إنه بدك سياسة، بدك يكون بسياسة معينة يقدروا يعملوا. ما فيه إنه يجوا يعملوا إنه هن مع إيران إذا انتهت الأمور هيك، يعني بمعنى إنه إذا انتهت بتسوية بدنا نشوف دور إيران وين منه من دعمهم، مين بدو يدعمهم. في غموض.
13: نعم دكتور سيمون، بدي كمان أسألك عن زيارة يعني رئيس الحكومة دكتور القاضي نواف سلام لسوريا. يعني هل نحن أمام يعني فصل جديد من العلاقات بين سوريا ولبنان؟ ويعني بدي أعرف توقيت هالزيارة الحالية.
12: أولا الزيارة كما حكى فيه قبل، من بهالوقت يعني إجت فجأة. أنا ما بعطيها كتير قراءات يعني تعطي إشكاليات.
13: نعم.
12: بعتبرها بضمن مسار عم يتكون بالعلاقة بين البلدين بكتير ملفات أمنية وعسكرية، مجال الكهرباء، مجال السيادة، يعني موضوع الموقوفين. بعتقد هي استكمال لتثبيت العلاقة بين البلدين. يعني فيني أعطيك مسار طويل عنه، فيني اختصر. لا، هي زيارة بتأكد على هذا المسار، يعني بأكد على الفصل بين دولتين، كل واحد عنده سيادتها. طبعا اثنيناتهم بحاجه كثير وقت لينبنوا.
13: نعم، لانه كمان يعني البعض ربطها هيك ببعد امني، لا سيما يعني سمعنا بخليه لحزب الله يعني موجوده كانت، ويعني كانت تخطط لاغتيالات والانفاق وما الى ذلك. يعني
12: انا حكيت قبل عنهم يعني بهالموضوع، مشان هيك ما استفضت هذا الموضوع كثير انحكى عنه. مزبوط. ولا انا يعني قلت لك امنيا يعني موضوع حزب الله كان مطروح.
13: نعم،
12: انه موضوع حزب الله وضبط تحركاته. هلا بالواقع الدوله ما فيها تعرف شو عم يعمل فوق، يعني بس الدوله عم تاكد انه هي تمنع اي تسرب، يعني مثلا مقاتلين من هون لفوق، مع انه هن مش بحاجه يعني يبعثوا لفوق. يعني بالعكس عم يقال انه عم يجي من فوق، او اذا حدا اجى من العراق. هذا الكلام يعني الدوله اليوم مش قادره يعني تضبط هالقد الفراغ اللي هن عم يقدر يستفيد منه حزب الله. يعني بس انه ان حكى فيه
13: نعم
12: انحكى فيه واكد طيب. انه الجانب السوري لن يسمح انه حدا يمس بامن لبنان وكذلك رئيس نواف ثاني.
13: بدي بس كمان اسالك يعني ملف الساعه بعد الامير الوهمي اليوم عندنا كمان العقيد الوهمي، قد في شخصيات عم تنتحل يعني هالصفات ويلي عم تتكشف تباعا، في ظاهره يعني عم بتصير بالفعل يعني تساؤلات جديه حول الثغرات الامنيه.
12: انا هودي بتطلع عليهم انه يعني هلا هودي لانه صار في اعلام كثير بخبروا عنه بس
13: معقول
12: إيه يعني
13: عم نشوف عم يبقوا لسنوات موجودين يعني
12: مع عم ببين انه هذا الزلمه عنده محل.
13: نعم.
12: وبحب هذا الدواء يعني بكون يعني اذا قلت لك هذا مرض نفسي بتقلي لي سماء ابو فاضل عم تخفف من هالموضوع
13: هو مرض بس نفسي برايك
12: بس هو مثلا يعني لو قلت لك هو مثلا اللي كوهين لو قلت لك هو شيء مخبر كبير انه كان بدك بتقلي له اوكي انه واحد مريض بحب يكون انه هو عم يلعب ادوار مش انه عم اقول لك انه مثلا اذا واحد وخرق جهاز امني كبير واخذ معلومات انه اما المصالح وعمل خدمات انه اذا قلت لك بهالخفيه انه نصاب محتال بتقلي له طب بهالطريقه
13: بس ما عم يقدروا يكشفوا
12: ما بيعرفوا
13: يعني
12: في ناس ما استقبلوا في ناس قالوا ما استقبلوا بعض الضباط استقبلوا وفي ناس ما استقبلوا يعني انه بخبروك يعني هي انه دق كثير باب هو في ناس انعجقوا فيه الناس قالوا بالعراق والعراق عنده امكانيات هلا انه عنده ادوار انعجقوا فيه وفي ناس ما شافوه بعكس ما انحكى.
13: نعم طيب بدي هيك يعني نختم معك بجمله توصف لنا المرحله المقبله بالداخل اللبناني.
12: ما فيني يعني انتهي بجملة واحدة.
13: تفضل.
12: في لا البلد قدام مسارين، واحد بياخذ على حل بده يكون موجع بالبدء يعني هو من خلال المفاوضات اللي مع الوقت بده يجي إلى يعني على ضوء توازنات، أو إنه الوضع بيبقى بهذه الدائرة من النزاع يعني الداخلي والجبهات المفتوحة بالمنطقة إلى حد إنه ينحسم الموضوع. أنا بشوف الموضوع الأول أسرع إنه ينحسم الموضوع بالمنطقة ويتكون واقع جديد بكل الشرق الأوسط.
13: بدنا نشكرك لهالمقابلة الشاملة دكتور سيمو أبو فاضل. بدنا نشكر كمان المستمعين والمشاهدين على حسن المتابعة. بيتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وجي تي في معي أنا ميري عالم حبشة.
14: تحت الضوء مع ميري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: بانتظار ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن البيدان يستمر مشتعلا في الجنوب
7: راديو راما من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد مارلي دكاش ووسام قنواتي

0: العناوين.
1: نفى أو أكد الرئيس بري عم بيطلع على كل التفاصيل اللي عم بيعملها رئيس الجمهورية. تجاوزها للمفاوضات غير المباشرة وصار عم بيطالب
2: من
1: المفاوضات المباشرة عم بيطالب بالنتائج تبعها.
3: قسما لن نترك السلاح، سنبقى أحرارا ندافع عن مقدساتنا والسلاح.
4: يا عيب الشوم، هذه سلطة وصاية، الذين يفرضون وصايتهم على لبنان.
5: واضح أن الحرب لم تتوقف، وحتى إذا ما توقفت الحرب فإن العودة لن تكون سريعة وسهلة، خاصة في القرى التي تم تدميرها في الجنوب.
6: وفي راديو رما أيضا، مشروع قانون العفو أمام جولة جديدة من النقاش داخل اللجان الأسبوع الطالع. بوتين إلى الصين الثلاثاء، ومعلومات عن استعداد أمريكي إسرائيلي لاستئناف الضربات على إيران.
0: وفي راديو رما أيضا، الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداءً من $8. لمزيد من المعلومات حملوا

0: تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مساء الخير. لم يتغير شيء حتى الساعة، ومفاعيل الهدنة التي تشهد التمديد تلو الآخر لم تترك أثراً يمكن الإشارة إليه على الجبهة الجنوبية باستثناء تحييد بيروت والمرافق العامة والضاحية، وعليه ما خرجت به جلستات التفاوض الأخيرتان في واشنطن سيكون مطابقاً لما هو حاصل بشكل يومي، استمرار العدوان والتدمير والتهجير في مقابل ردود محدودة من حزب الله تتركز على المواقع العسكرية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. أما في السياسة فانتظار لما ستحمله الجولات المقبلة من التفاوض بإشراف الخارجية الأمريكية في الشقين الأمني والسياسي. في الغضون يواصل حزب الله رفض التفاوض المباشر ويؤكد بلسان نوابه وآخرهم النائب إبراهيم الموسوي القسم بأن السلاح لن يسلم، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول كيفية تطبيق أي اتفاق قد يتم التوصل إليه وبأية آلية تنفيذية. وتحسباً لأي تعثر قد يطرأ على مسار واشنطن بعد تعثر مفاوضات إسلام أباد الأمريكية الإيرانية يصل إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، المكلف الملكي السعودي الأمير يزيد بن فرحان في محاولة لإيجاد مخرج ينقذ لبنان من الفوضى الشاملة ويوقف الحرب. وإلى التفاصيل مع مارلي.
3: إذن يترقب لبنان الرسمي ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن التي خلصت إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة اعتباراً من 29 من أيار. وعلى خط المساعي الدبلوماسية يعتزم الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان زيارة بيروت مطلع الأسبوع المقبل في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن.
2: سلسلة غارات إسرائيلية على قرى في الجنوب سبقها إنذار بالإخلاء وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أما حزب الله فرد بشكل محدود عبر مسيرات انقضاضية. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
4: صعد العدو الإسرائيلي اليوم من عدوانه واستهدافه للقرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي الذي توسع بعد ظهر اليوم ليطال معظم القرى في جميع القطاعات وبالغارات الجوية التي تجاوزت حتى الساعة 80 غارة، واستهدفت في فترة بعد الظهر بلدات الحوش والمنصوري وجبال البطم وزبقين وطير فلساي والشهابي وينوح والقليلي وصديقين ومعركة وتبنين وحداثة وبريكة وحبوش ويحمر شكيف وأرنون والمرواني، بعد أن كان الطيران المعادي قد استهدف في فترة قبل الظهر أكثر من 20 قرية وبلدة، وأسفرت الغارات عن سقوط ما لا يقل عن 12 شهيد والعديد من الجرحى. وترافق مع العدوان الجوي قصف مدفعي عنيف ومكثف طاول بلدات قانا ورأس العين والمعلي والمنصوري وزبقين ومجد السلم وكبريخة وفرون وصريفة. وفي شمال النهر استهدفت المدفعية الإسرائيلية زوترة الشرقية ويحمر شكيف وكفر تبنيت والنبطي الفوق وأرنون وميفدون وجبشيت وشوكين. إلى ذلك توغلت اليوم قوة إسرائيلية باتجاه منطقة الوادي الرمادي في بلدة شبعة تزامنا مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة. من جهة ثانية توجه صباح اليوم فريق من الصليب الأحمر اللبناني إلى بلدة الحنية لسحب جثة شهيد، إلا أن القوات الإسرائيلية استهدفت البلدة والمنطقة المحيطة بها بعدد من القذائف المدفعية، ما اضطر الفريق إلى الانسحاب. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيام بمحلقة انقضاضية، كما أعلن عن استهداف آلية همر وآلية نميرة في ساحة بلدة الطيبي بمحلقتين انقضاضيتين، محققا إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: وعصر اليوم أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ الثاني من آذار الماضي حتى السادس عشر من أيار الحالي باتت 2969 شهيداً و 9112 جريحاً.
3: في المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارة الإنذار في المطلة بعد رصد مسيرة من لبنان. إلى ذلك حلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق العاصمة بيروت، وبقاعا سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك.
2: ومع استمرار العدوان أظهر التقرير الإحصائي الجديد لحصيلة النزوح في المراكز المعتمدة الذي أصدرته خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا ارتفاعا طفيفا في أعداد الوافدين إلى مراكز الإيواء بواقع 335 وافدا جديدا، مما يضع البلدية وغرفة عملياتها أمام تحديات إضافية لاستدامة الدعم.
3: في المواقف دعا النائب غياث يزبك الدولة اللبنانية إلى الاستفادة من الفرصة المطروحة لإنقاذ البلاد من تداعيات سياسات حزب الله بعيدا عن الضغوط والتهويل، وأشار إلى أن المسارين الأمني والسياسي المطروحين حاليا قد يمهدان لتفاهمات طويلة الأمد. وبشأن قانون العفو العام قال يزبك في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، سنصل إلى نتيجة قريبا لإقفاله بالطريقة الأقرب للمثالية بعيدا عن البازار السياسي.
5: الدولة اللبنانية اليوم يجب أن تستفيد من هذه الفرصة، يجب أن لا تتأثر بالضغوط والبهورة اللي عم بيعمل عليه حزب الله فقط. نفى أو أكد الرئيس بري عم بيطلع على كل التفاصيل اللي عم بيعملها رئيس الجمهورية، تجاوزها للمفاوضات غير المباشرة وصار عم بيطالب المفاوضات المباشرة عم بيطالب بالنتائج تبعها. هيدا من دون ما يكون عم بيحكي أنا بعتبره تقدم في وعي أنه إذا نحن كفينا بالمسار اللي عم بيجرني عليه أنا كطرف تاني بالثنائي حزب الله، لن يبقى هناك لا شيعة ولا دولة في لبنان.
2: في المقابل رأى المسؤول في حزب الله محمود قماطي أن إسرائيل لا تستطيع نزع سلاح الحزب ولا الجيش اللبناني يستطيع نزعه. النائب إبراهيم الموسوي أشار من جهته إلى أن أي إهانة أو إدانة للمقاومة من قبل السلطة التي تسمع كلام الأمريكي والإسرائيلي إنما هي طعنة في ظهر طائفة الوطنيين في هذا البلد، وقال كفى بذلك عارا وخزيا ومذلة للأمريكي وغيره. الموسوي دعا البعض في لبنان إلى أن يوقفوا ما أسماه تآمرهم على هذا البلد والوطنيين فيه، متطرقا إلى مسألة السلاح.
6: قسماً لن نترك السلاح، سنبقى أحراراً ندافع عن مقدساتنا والسلاح.
7: هناك في الوطن من يتنكر لكل هذه التضحية ولكل هذا الوفاء ولكل هذه القيم. يا عيب الشوم، هذه سلطة وصاية، الذين يفرضون وصايتهم على لبنان وبيذلوا المسؤولين اللي مفكرين حالهم مسؤولين، هودي لا ينبسوا ببنت شفا، ما بيحكوا كلمة عليهم.
3: وصف النائب فؤاد مخزومي المسار التفاوضي بالوطني الشجاع والمسؤول الذي يعيد لبنان إلى منطق الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار وإعادة الأعمار وبناء المستقبل. مخزومي كتب عبر أكس: زمن السلاح الخارج عن الدولة انتهى، وزمن استعادة لبنان لسيادته الكاملة قد بدأ. إن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق المسارين السياسي والأمني يشكلان خطوة متقدمة على طريق تثبيت سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز دور الجيش اللبناني كمرجعية واحدة لحماية الحدود والأرض والشعب وتأمين العودة الآمنة والكريمة لأهلنا في الجنوب وإطلاق مسار إعادة الأعمار واستعادة الأسرى ورفات الشهداء.
2: في المواقف أيضا أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور أن جولة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جملاط خلقت مناخا من المسؤولية الوطنية الجامعة رفضا لأي فتنة أو صدام أهلي وعززت مناخات الوحدة الوطنية. أبو فعور تناول مسألة النزوح والإيواء.
8: واضح أن الحرب لم تتوقف، وحتى إذا ما توقفت الحرب فإن العودة لن تكون سريعة وسهلة، خاصة في القرى التي تم تدميرها في الجنوب. ماذا يفعل النازحون الذين لا بيوت لهم ولا قرى ولا كهرباء ولا طرقات ولا أي مقومات للحياة؟ الحل الوحيد هو في أن تقتنع الحكومة بضرورة تجهيز مراكز إيواء جماعية كبرى لتخفيف الاحتقان في المدن، تحديدا بيروت، في بعض مناطق جبل لبنان الجنوبي الذي بلغ الاكتظاظ.
3: أكد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن لا شيء ينقض لبنان إلا الوحدة والتضامن وتأكيد أولوياته السيادية واستعادة دور الدولة الوطني، وعلق في بيان على نتيجة الإعلانات الخاصة بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل قائلا: ببعض النظر عن عدم ثقتنا بالسلطة الحالية.
2: البطريرك بشارة بطرس الراعي أكد من جهته أن الأوطان لا يحفظها السلاح بل تحفظها الضمائر الحية والقيم والإيمان والإنسان الذي يعرف أن له دورا ورسالة وشهادة. وقال الراعي: إننا نعيش حالة تعب وانقسام وفقدان ثقة، لأن الحقيقة تضيع وسط المصالح والتجاذبات، ولهذا رغم كل ما نعيشه من قلق وانتظار وغموض يبقى إيماننا بأن كلمة الله قادرة على فتح طريق الرجاء وأن تعيد بناء الإنسان وأن تعطي وطننا قوة جديدة للنهوض والثبات والبقاء. التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة حضرت في اليرزي بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل والسفير المصري علاء موسى، الذي أكد في خلال اللقاء دعم بلاده لجهود الجيش في الحفاظ على أمن لبنان في ظل ما يمر به من تحديات.
3: من المتوقع أن يحضر قانون العفو العام مجدداً على طاولة اللجان النيابية المشتركة في خلال الأسبوع المقبل لمتابعة درسه ومحاولة التوصل إلى صيغة تحظى بتأييد معظم الكتل حول الفئات المشمولة بالعفو وآلياته. وفي السياق تسلم النائب وليد البعريني مذكرة تتضمن مطالب السجناء المرتبطة بملف قانون العفو العام في خلال لقائه وفداً من لجنة متابعة الموقوفين الإسلاميين. وأكد البعريني أن قضية العفو العام تمثل أمانة إنسانية ووطنية، وهو يحمل بعداً إنسانياً قبل أي شيء، مشيراً إلى أن من حق الطائفة السنية كغيرها من مكونات الوطن أن تنال حقوقها كاملة في إطار العدالة والمساواة.
2: وصل وزير الخارجية الباكستانية محمد إسحاق دار إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. وقالت مصادر باكستانية رسمية لقناة الحدث إن إسلام أباد تسعى لمواصلة عملية الوساطة بكل جدية، وتحاول إقناع طهران وواشنطن بالمرونة في التفاوض. في الغضون أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن طهران تلقت رسائل من الأمريكيين يبدون فيها رغبتهم في مواصلة المحادثات. وكشف عرقجي عن أنه تم التوصل إلى تفاهم مع واشنطن على تأجيل ملف اليورانيوم المخصب لمرحلة أخرى من التفاوض.
3: وفي السياق أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن دولا أوروبية تجري محادثات مع طهران بشأن مضيق هرمز. وسط هذه الأجواء أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن نيويورك تايمز بأن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لاستئناف الهجمات على إيران الأسبوع المقبل. وعلى صعيد آخر أفاد إعلام إيراني باندلاع حريق في مصنع لزيوت المحركات في شمال غرب إيران ولا أنباء عن إصابات.
2: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في 19 و20 من الجاري. من جهة ثانية أكدت الخارجية الروسية أن الاتصالات مع الولايات المتحدة مكثفة ومتواصلة.
3: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى مع الشباك على عز الدين الحداد قائد الجناح العسكري لحماس وأحد أبرز المخططين لهجوم 7 أكتوبر. توازياً أكد مسؤول كبير في حركة حماس لرويترز نبأ اغتيال القيادي العسكري بالحركة عز الدين الحداد. رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وصف اغتيال الحداد بالنجاح العملياتي المهم للجيش، وقال: سنواصل ملاحقة أعدائنا ومهاجمتهم ومحاسبة كل من كان جزءاً من مجزرة 7 أكتوبر.
2: اعتبر رئيس الحكومة العراقية فالح الزيدي أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة وتجاوز للخلافات، مشيرا إلى أن الأولوية تكمن في إطلاق برنامج إصلاحي واقتصادي ومالي شامل.
3: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية التي تتخطى معدلاتها وانخفاض بنسبة الرطوبة. يتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة جنوب البلاد.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلقتنا اليوم: حين يصبح الرضا طريقا إلى التقدير. إن أردت تقديرا واهتماما من الآخرين فلا تتحدث عن الزهد ولا عن التقشف ولا عن المعاناة، قل دائما ما يرضي وما يجذب الآخرين. هذا المنطق يبدو واقعيا وذكيا في ظاهره، لكنه في العمق يكشف أزمة أخلاقية وثقافية عميقة، حيث تقاس قيمة الكلمة بقدرتها على الإرضاء لا على الصدق، وبقدرتها على الجذب لا على التغيير. لم تعد السلع وحدة خاضعة لمنطق العرض والطلب، بل الأفكار أيضا. الفكرة التي تتعب أو تقلق أو تدعو إلى مراجعة الذات تعتبر غير مرغوبة، أما الفكرة التي تطمئن، تسلي، تؤكد للإنسان أنه على صواب دائما فهي الأكثر رواجا. هكذا يصبح الزهد موضوعا ثقيلا، والتقشف فكرة غير جذابة، والمعاناة حقيقة غير قابلة للتسويق، ومن يريد التقدير يتعلم سريعا أن يتجنبه. الزهد في جوهره ليس رفضا للحياة، بل تحررا من عبودية الاستهلاك، لكنه في خطاب اليوم يقدم كعدو للسعادة، كدعوة للحرمان لا إلى الحرية. لذلك يستبعد من المنصات، يهمش في الخطابات، لأن الحديث عنه قد ينقص المتحدث جمهورا أو دعما. من يريد التقدير في هذا السياق يتعلم قواعد اللعبة: لا تزعج الناس بالحقيقة، لا تذكرهم بالحدود، لا تتحدث عن الألم أو التضحية، قدم لهم ما يحبون سماعه لا ما يحتاجون إلى سماعه. وهكذا تتحول الكلمة من مسؤولية إلى خدمة، ومن أمانة إلى منتج. المتكلم يصبح قادرا أن يريح النفوس لا شاهدا على المعنى. المشكلة أن هذا الخطاب لا يكتفي بإخفاء القيم الصعبة، بل يعيد تعريف القيم، فبدلا من أن يكون النجاح مرتبطا بالعمق يصبح مرتبطا بالانتشار، وبدلا من أن يكون التقدير نتيجة للصدق يصبح نتيجة للقدرة على الجذب. لكن لماذا ينجح هذا الخطاب؟ لأنه يلتقي مع رغبة بشرية عميقة، الرغبة في الراحة. الإنسان بطبعه يميل إلى ما يخفف عنه لا ما يثقله، ومن يتكلم ليحصل على الأجر والتقدير يستثمر هذا الميل، يقول للناس ما يحبون فيحبونه، يتجنب ما يزعجهم فيصفقون له، وهكذا تبنى علاقة تبادلية: رضا مقابل اهتمام، إرضاء مقابل أجر. غير أن هذا النجاح له ثمن، فحين تقصى المعاناة من الخطاب تقصى معها الحقيقة، لأن الحياة مهما حاولنا تزيينها لا تخلو من الألم، وحين لا يجد الإنسان من يساعده على فهم معاناته أو إعطائها معنى يبقى وحيدا أمامه. أما الزهد فغيابه عن الخطاب العام يترك فراغا أخلاقيا. في عالم محدود الموارد يصبح الحديث عن الاعتدال ضرورة لا خيارا، لكن منطق الجذب لا يحتمل هذا النوع من الكلام، فهو يفضل الوعد بالوفرة الدائمة حتى لو كان وهما. وهكذا تشجع الرغبة بلا حدود، ويهمش السؤال عن العواقب، ويبقى السؤال مفتوحا: أي تقدير نبحث عنه؟ تقدير الجمهور أم تقدير الضمير؟ لأن الكلمة التي تقال فقط لترضي قد تكافأ، لكنها نادرا ما تغير. أما الكلمة التي تقال بصدق حتى لو لم تجذب فهي وحدها القادرة على أن تمنح المعنى وتفتح طريق للخلاص. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديوراما تذكير بعناوينها: بانتظار ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن، الميدان يستمر مشتعلا في الجنوب. بن فرحان في بيروت مطلع الأسبوع سعيا إلى إيجاد مسرب ينقذ من الفوضى. يزبك لإذاعتنا: ليسلم حزب الله أمره للدولة، وبري يتابع المفاوضات، أقر بذلك أو نفى. الموسوي: أية إدانة من السلطة للمقاومة هي طعنة في ظهري، طائفة الوطنيين. مشروع قانون العفو العام أمام جولة جديدة من النقاش داخل اللجان الأسبوع الطالع. بوتين إلى الصين الثلاثاء ومعلومات عن استعداد أمريكي إسرائيلي لاستئناف الضربات على إيران. هذه عناوين راديو راما بالإضافة إلى الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو راما قدمناها من صوت كل لبنان. اللقاء يتجدد عصر الغد.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: عالم سبوتنيك،
6: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
5: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
7: والاقتصادية
6: والرياضية،
7: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
5: عالم سبوتنيك.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم خالد عبد الجبار وجيهان لطفي. والبداية من العناوين:
9: بكين وواشنطن تعربان عن أملهما في تسوية الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات.
8: ترامب يقول إنه سيقبل بتعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما.
9: المغرب وسوريا يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت سنوات.
8: واقتصاديا، روسيا تقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول بريكس كأداة واعدة.
9: إلى التفاصيل. أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أمل الصين والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مؤكدا بذل جهود حثيثة لدفع المفاوضات. وقال وانغ يي عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين إن الجانبين بذلا جهودا كبيرة لدفع مفاوضات السلام. وأكد وانغ يي استعداد الصين والولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة الحوار والإسهام بشكل بناء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
8: يأتي ذلك تزامناً مع استمرار تقدم القوات الروسية على الأرض في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا، كما يأتي وسط تأكيد روسيا استعدادها للسعي نحو حل دبلوماسي للأزمة استناداً إلى التفاهمات التي توصل إليها رئيسان فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتحديداً التهديدات التي تواجه أمنها القومي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بكين مدير مركز الدراسات الأسيوية والصينية الدكتور هيثم مزاحم. أهلا بك معنا، وبداية كيف تنعكس نتائج قمة ترامب شي على القضايا الدولية خاصة الأزمة الأوكرانية؟
10: تحية لك يا المستمعين الكرام. يعني طبعا حاولت القمة بكين بين الرئيسين الصيني والأمريكي مقاربة جميع القضايا الدولية الأزمات الدولية الكبيرة الكبرى، وخاصة موضوع الحرب على إيران وموضوع أزمة تايوان، كده أضف إلى الأزمة الأوكرانية وموضوع يعني إغلاق مضيق هرمز وحالية الملاحة في المضيق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة في العالم. وقد يعني اتفق الطرفان على ضرورة حل هذه الأزمات جميعا، وخاصة يعني موضوع الحرب على إيران واسم فتح مضيق هرمز. وكما تطرق موضوع الأزمة الأوكرانية الحرب الأوكرانية، وقد أعلن وزير خارجية الصين اليوم يعني في بيان بأن الطرفين يعني يرغبان في العودة مجددا إلى محاولة الدفع في محادثات السلام بالنسبة للحرب الأوكرانية. والصين كما نعلم يعني في بداية الحرب يعني حاولت القيام بوساطة بين الطرفين، ولكن تم رفضها من الجانب الأمريكي والغربي إلى آنذاك. والآن يعني بعد الجهود في موضوع المفاوضات الروسية الأوكرانية وربما يعني تسلط الجانب الأوكراني من جهة والجانب الأوروبي الداعم له من جهة أخرى، الآن يعني ربما أراد ترامب من الرئيس الشيء المحاولة يعني مع الحليف الروسي لمعاودة موضوع الوساطة الصينية علّه يضغط على روسيا من قبيل يعني المونة أو يعني النفوذ الصيني لدى روسيا من جهة قولهما حليفين استراتيجيين وشريكين اقتصاديين، ربما يعني يتم تسجيل بعض العقبات ويعني التوصل إلى تسوية للحرب الأوكرانية.
8: إذن ما طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه بكين بالتعاون مع واشنطن لتسوية الأزمة الأوكرانية؟
10: يعني نحن نعرف أن الأمور كانت يعني كانت تعلمين وكانت هناك عدة جولات من المفاوضات، وكان ترامب يأمل في بداية ولايته أنه يعني موضوع أوكرانيا سهل ويمكن من خلال علاقته وصداقته بالرئيس الروسي حل هذه الأزمة، ولكن واجه تصلبا من الرئيس الأوكراني زيلينسكي من بعض الضغوط الأوروبية التي دفعته إلى التراجع، يعني لم يكن الأمر بالسهولة التي كان يفترضها، لأن يعني كما يقال يعني الأمر يحتاج الطرفين، يعني لا فقط الطرف الروسي، يعني كان يمنع الطرف الروسي لا يمنع الطرف الأوكراني أو العكس صحيح، لذلك الآن يعني يجب يعني هو يفترض أنه نتيجة تمويل الغربي الأمريكي وتسليح لأوكرانيا هناك قدرة على يعني الضغط على أوكرانيا، ولكن روسيا لا يستطيع أمريكا الضغط عليها والغرب، ربما الصين نتيجة شراكتها الاقتصادية يعني واعتماد روسيا على الصين في بعض يعني شرائها كثير من المنتجات وشرائها للنفط والغاز الروسي، ربما يكون لها نفوذ أكبر، خاصة يعني أن الأزمة الأوكرانية حل الأزمة الأوكرانية الآن يساعد أيضا في حل مشكلة انضباط الطاقة العالمية بعد العقوبات التي فرض على روسيا وتوقف الغرب وكثير من الدول عن شراء النفط والغاز الروسيين، والآن في حال يعني حل غلة هذه المسألة يعني تخفف من ضغوط غلاف مضيق هرمز والحرب على إيران في هذه الأزمة.
8: دكتور، من قراءتك لموقف السياسي للإدارة الأمريكية، هل لدى واشنطن رغبة في إنهاء هذه الأزمة أم تريد استخدامها كورقة تفاوضية على طاولة القوى العظمى؟
10: يعني هو يعني كانت مقاربة أمريكا في البداية عندما دخلت روسيا إلى الأراضي يعني شرق أوكرانيا أو ما عرف بالعملية العسكرية الروسية في بداياتها، يعني كانت المقاربة أو التحذيرات ترى بأن بالنسبة للغرب يعني وجدوها فرصة وخاصة أمريكا بأن يتم استنزاف روسيا في أوكرانيا كما حصل عندما دخل الاتحاد السوفيتي أفغانستان، وتم استنزاف الاتحاد السوفيتي اقتصاديا وعسكريا وأدى ذلك لاحقا إلى انهيار الاتحاد السوفيتي، كان هذا السيناريو نفسه يخطط لروسيا، ولكن استطاعت روسيا من خلال اكتفائها الذاتي سواء من ناحية يعني النفطية والغازية والغذائية إضافة إلى يعني قدرتها على يعني التسلح وصناعة الأسلحة، يعني لم تكن بحاجة رغم العقوبات كلها لم تشهد أي أزمة من ناحية الضغوط الغربية، واستطاعت الصمود والثبات والتمسك بمواقفها فضلا عن يعني في الميدان يعني قدرتها على التوسع وتحقيق إنجازات كبيرة خاصة في الفترة الأخيرة السنة الأخيرة، وتراجع يعني رغم الدعم الغربي الكبير بالتسليح والتمويل الأوكراني تراجع القدرات الأوكرانية والجيش الأوكراني، كل ذلك يعني يجعل الوضع الروسي في وضع أفضل من ناحية التفاوض ومن ناحية التواصل والتسوية، وروسيا يعني لا أحد يريد الحرب، لا أحد يريد استمرار الاستنزاف واستمرار العقوبات والخسائر المادية والبشرية، ولكن هناك ثوابت روسية تريد المحافظة عليها، فإذا تم تحقيق هذا المطالب الروسية يعني خاصة من ناحية الأمن الاستراتيجي الروسي وعدم تشكيل أوكرانيا أي تهديد للأمن الاستراتيجي الروسي سواء من جهة دخولها لحلف الناتو أو وضع بعض الصواريخ والأسلحة داخل أوكرانيا، إضافة إلى يعني مصير المناطق الروسية داخل أوكرانيا يعني وأمانها ويعني عدم التعرض لها وتمتعها بنوع من الحكم الذاتي أو الاستقلال، كل ذلك في حال تم تلبيته ستكون هناك قدرة على العودة إلى يعني التوصل إلى تسوية خاصة. ولكن يعني ربما يجد الآن الغربيون بأن يعني موضوع استنزاف روسيا لم يعد أصبح استنزافا لأوروبا والخزينة الأمريكية. يعني نحن نعرف أكثر من 200 مليار دولار تم دفعها لأوكرانيا من الخزينة الأمريكية، والآن يعني نتيجة الحرب في إيران يعني حاجة أمريكا للذخائر والقذائف التي تضرب على إيران وتم تزويدها لإسرائيل، كما تم التوقف عن يعني إعطاء أوكرانيا الكثير من هذه الذخائر. لذلك يعني هناك ربما رغبة في يعني وقف هذه الحرب ويعني العودة إلى تسوية سياسية بعدما فشلت في إخضاع روسيا، وربما يعني توفير هذه الأموال والذخائر يعني لمعارك مقبلة في حال يعني طبعا خاصة الموضوع أنه هم يعني هدف أمريكا الأساسي هو احتواء الصين والجهوزية في المحيطين الهادئ والهندي، يعني منطقة التي مواجهة نفوذ الصين.
8: بالحديث عن البعد الاقتصادي بالنسبة لبكين وواشنطن، دكتور، هل يمكن أن يكون الاقتصاد بوابة لتفعيل المواقف الأمريكية من هذه الأزمة؟
10: طبعا يعني ترامب يعني بالنسبة له الاقتصاد وال يعني الصفقات التجارية هو الأساس، وهي يعني يعني الآن في خلال زيارته في الصين حاول عقد الكثير من الصفقات ويعني طلب من الصينيين شراء المزيد من المواد الغذائية كفول الصويا ولحم الخنزير وغيرها من يعني المنتجات الزراعية والغذائية والحيوانية التي تنتجها أمريكا، يعني فضلا عن الصين تشتري الكثير ولكن يريد أن تشتري أكثر من أجل يعني كسب شعبية كثيرة لدى المزارعين الأمريكيين على أبواب الانتخابات المصرية للكونغرس، إضافة إلى أنه طلب منهم يعني شراء مجددا العودة لشراء النفط الأمريكي بعد يعني إغلاق نبيك هرمز ويعني لجوء الصين إلى يعني استخدام احتياطاتها النفطية بعد يعني كما نعرف هي تشتري أكثر من 50% من النفط يعني أكثر من 15% من الغاز من منطقة الخليج الفارس والإيران من دول الخليج العربية، والآن نتيجة الأزمة والحرب والإغلاقات يعني تتأثر الصين وتستخدم احتياطاتها، يعني وربما يعني كما برز بالعيان أنه وافق الصين على العودة لشراء النفط الأمريكي، لكن الصين طبعا كما تعلم لا تريد تنوع المصادر وليس يعني اعتماد على مصدر واحد حتى لا تكون يعني رهينة اتجاه أي دولة خاصة خصمة أمريكا، يعني ولكن لا بأس تشتري من روسيا وتشتري من دول الخليج ومن إيران ومن أفريقيا ومن الجزائر، يعني لا بأس تشتري من أمريكا في محاولة يعني في المقابل يفتح لها المجال لشراء التكنولوجيا الأمريكية ويسمح بصادراتها من دون يعني رفع التعريفات على صادراتها إلى أمريكا.
9: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لقبول تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاماً، وأضاف في تصريحات صحفية أن مستوى الضمانات التي سيقدمها الإيرانيون يجب أن تكون حقيقية وتكفي 20 عاماً. وشدد ترامب على ضرورة أن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، معربا عن رفضه لأحدث مقترح سلام إيراني مع واشنطن بسبب موقف طهران من البرنامج النووي.
8: في سياق متصل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ستتناقش مع موسكو وستناقش معها مصير مخزون اليورانيوم المخصب بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة وإيران بمناقشة هذا الملف، وأضاف أن موضوع اليورانيوم المخصب ليس مدرجاً حالياً على جدول اتصالات طهران وواشنطن، فيما أكد التقارير أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان إلى تأجيل المحادثات المتعلقة بمخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب في إطار المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة أستاذ الدراسات الإيرانية الدكتورة نسمة عبد النبي. أهلا بك عبر أثير سبوتنيك دكتورة. وبداية، ترامب يقول إنه سيقبل تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما، هل يمكن أن تقبل طهران بتعليق البرنامج النووي لمدة 20 عاما؟
11: في البداية تحياتي لحضرتك ولجميع السادة المشاهدين. طبعا العرض الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ساعات فيما يخص تعليق قبوله لتعليق تخصيب اليورانيوم لدى الجانب الإيراني لمدة 20 عام بيعكس أنه بيحاول إظهار للعالم أنه لديه مزيدا من المرونة. فبعدما كان قد أعلن أنه لن تمتلك إيران أي سلاح نووي ولن يكون لديها أي مشروع أو برنامج نووي، فبدأ قبول الفكرة وطرح فكرة أن يتم التعليق لفترة محددة وهي 20 عام. فهو بيحاول يعني إظهار صورة أنه بدأ في مزيد من المرونة. ولكن على الجانب الآخر نجد أن الجانب الإيراني كان قد أعلن سابقا أنه لن يقبل بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عام، وكانت الفترة التي وافق عليها الجانب الإيراني هي 15 عام. وفي تقارير أخرى كانت في مباحثات أخرى كان القبول على 10 أعوام، ولكن مدة 20 عام هي مدة طويلة جدا الجانب الإيراني لن يقبل بها. وهو ما يعكس أن دونالد ترامب لديه أيضا رغبة في اختبار نوايا الجانب الإيراني. فهل سيظل الجانب الإيراني متمسكا بموقفه في إبعاد الملف النووي ومناقشة تعليق التخصيب وتسليم اليورانيوم المخصب الأكثر من 440 كيلوغرام؟ كان الجانب الإيراني لديه إصرار بإبعاد هذا الملف عن أي تفاوض أو أي نقاشات، وكان يركز على أن يتم وقف كامل إطلاق النار على جميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية دون الحديث عن ملف النووي الإيراني. وأيضا الجانب الإيراني كان بيركز على جانب رفع العقوبات ودفع تعويضات للجانب الإيراني. فهناك اختلاف في وفروق جوهرية لدى وجهة نظر الطرفين فيما يخص الملف النووي.
8: بالحديث عن هذه النقطة، هناك تقارير تتحدث أن واشنطن وطهران يتجهان لتأجيل المحادثات المتعلقة بمخزون طهران من اليورانيوم المخصب. إلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك في حلحلة المفاوضات التي وصلت حاليا إلى مرحلة من الجمود؟
11: بالفعل هو المسار الدبلوماسي الآن بيعاني من حالة جمود وتوقف تام. حتى بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، هي كانت يعني الزيارة تستهدف كثير من القضايا الجوهرية ما بين الجانبين، سواء كانت الحرب التجارية والاقتصادية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا التعريف الجمركية. ولكن أهم القضايا التي من المؤكد أن تم مناقشتها هو ملف إيران ومحاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار الجانب الصيني للتدخل للسيطرة أو محاولة التأثير على الجانب الإيراني لتغيير موقفه فيما يخص فتح مضيق هرمز. أيضا هناك تحركات بتعكس أن بدأ هناك استعدادات لمزيد من التصعيد العسكري وعودة الهجمات. بالأمس وصلت ناقلة الطائرات الأمريكية تشارلي ديغول إلى بحر العرب. أيضا كان هناك تصريحات من قيادات لدى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، جميعهم بيجمعوا على أن هذا الحلف لديه أسلوب متطور في استخدام كاسحات الألغام لمحاولة إعادة فتح مضيق هرمز مرة أخرى. يعني هناك احتمالية لعودة مشروع الحرية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني هناك حالة من التوقف التام لمحاولة التفاوض مجددا، لأن القضايا الجوهرية هناك خلافات حولها ولم تحسم حتى الآن. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيهدد أنه سيعاود الهجمات مجددا، أو على الأقل سيحاول فتح المضيق وفتح سير الملاحة واستعادة مشروع الحرية الذي كان قد توقف قبل بدءه.
8: إذن هل يمهد ذلك لموافقة واشنطن على تأجيل الفصل في الملف النووي الإيراني إلى وقت لاحق كما تسعى طهران؟ خاصة أن ترامب يتحدث عن أن اليورانيوم مدفون في أعماق الأرض، والحديث يركز حاليا على مضيق هرمز.
11: لا، الجانب الأمريكي لن يقبل باستبعاد الملف النووي عن طاولة المفاوضات، لأن هذه هي الأزمة الحقيقية التي تهدد الجانب الإسرائيلي. ومن المعروف أن الجانب الإسرائيلي واللوبي الإسرائيلي يسيطر على صانعي القرار ويسيطر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يعني قامت بسببه الحرب أو زعموا أن الملف النووي الإيراني هو الذي جعلهم يقوموا بالهجوم على الجانب الإيراني. ففكرة فصل الملف النووي عن المفاوضات هو أمر مستبعد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران بتحاول طبعا الضغط بورقة مضيق هرمز وأيضا التلويح باستخدام ورقة مضيق باب المندب. يعني حتى الآن الحوثيين لم يشاركوا في الحرب بشكل كبير، ولكنهم بيلوحوا أكثر من مرة بأنهم يستطيعون من إغلاق مضيق باب المندب وتعطيل سير الملاحة عالميا وإصابة سير الملاحة بحالة شلل كامل. فإيران لديها أوراق ضغط ستحاول الاستعانة بها في حالة الضغط عليها. أما فيما يخص قبول الجانب الأمريكي فهو أمر مستبعد جدا.
8: أخيرا دكتورة، بعد تهديد ترامب بأن صبره على إيران على وشك النفاذ ورد طهران بأن واشنطن غير جادة في التفاوض، ما هي السيناريوهات المتوقعة في المرحلة المقبلة؟
11: السيناريوهات المتوقعة الآن هو محاولة انتظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتائج زيارته للصين بعد أن قد قام قد بمحاولة إدخال وإشراك الجانب الصيني في الضغط على إيران. هل سينجح الجانب الصيني والرئيس الصيني في إقناع إيران بمحاولة عودة سير الملاحة وقبولها أو رضوخها للشروط الأمريكية؟ هو ما سينتظره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن في حالة عجز الجانب الصيني على إقناع الجانب الإيراني من المتوقع عودة مشروع الحرية الذي كان قد زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبدء فيه، وهو تأمين سر الملاحة. وأيضا سيعاود الرئيس الأمريكي السماح للجانب الإسرائيلي باستعادة الهجمات مجددا على الجانب الإيراني. الجانب الإسرائيلي متوقف عن الهجمات، ولكنه ذكر نتنياهو منذ يومين أن العملية العسكرية في إيران لم تنتهي بعد، فهو يلوح ويشير ويؤكد على أنه سيقوم باستعادة الهجمات مجددا. ففي حالة استعادة الهجمات ستكون عن طريق الجانب الإسرائيلي، ولكن بموافقة ورغبة شديدة من الجانب الأمريكي.
9: أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إعادة فتح السفارة السورية في المغرب وعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد سنوات من التوقف. ووصف بوريطة خلال مؤتمر صحفي زيارة نظيره السوري أسعد الشيباني للرباط بالتاريخية، مؤكدا أنها جاءت في سياق سوري وعربي خاص، وأشار إلى تعافي سوريا التدريجي واستعادتها لمكانتها الإقليمية والدولية كشريك موثوق به في الحل والتنمية والاستقرار في محيطها العربي والإسلامي والمتوسطي.
8: من جهته قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية المغربية تاريخية، وأن بلاده لا تنسى الموقف الإنساني والأخلاقي والسياسي المشرف الذي انتهجته قيادة المملكة المغربية بدعم تطلعات الشعب السوري خلال 14 عاماً الماضية. وأضاف الشيباني أنه تم الاتفاق على مسار شامل للعلاقات بين البلدين سياسياً اقتصادياً وتعليمياً وتجارياً.
9: من الرباط ينضم إلينا الأستاذ رشيد غفران الكاتب والمحلل السياسي المغربي. أستاذ رشيد، بداية، ما دلالة توقيت عودة العلاقات بين سوريا والمغرب؟
12: أعتقد أن توقيت استئناف العلاقات بين المغرب وسوريا هو مرتبط أساساً بالتحولات التي يشهدها المشهد العربي خلال السنوات الأخيرة، وبشكل خاص بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأيضاً أن المنطقة اليوم تتجه نحو منطقة التهدئة وإعادة بناء قنوات التواصل بدل استمرار القطيعة. كما يضاف إلى ذلك أيضا أن المغرب كما هو معروف يتحرك وفق مقاربة براغماتية تراعي التحولات الإقليمية وتوازن بين الثوابت السياسية والمصالح الاستراتيجية. هذا ما يعني ما أرى في هذا الجانب.
9: دعم دمشق لمغربية الصحراء، هل يمهد لمرحلة جديدة من العلاقات بين الرباط ودمشق؟
12: بطبيعة الحال، لأن قضية الصحراء بالنسبة للمغرب هي قضية سيادية ومحورية في سياسته الخارجية، وبالتالي فإن أي موقف داعم لوحدة المغرب الترابية يحمل دلالة سياسية مهمة، ويساهم يعني هو يساهم في بناء ثقة بين الطرفين. هذا التقارب يعني بين سوريا والمغرب يمكن اعتباره أنه يمهد فعلا لمرحلة جديدة تتجاوز مجرد استئناف العلاقات الدبلوماسية نحو تعاون سياسي واقتصادي أكثر عمقا بين البلدين.
9: وإلى أي مدى تنسجم هذه الخطوة أستاذ رشيد مع مساعي دمشق في إعادة تموضعها والانفتاح على محيطها العربي؟
12: هي بشكل أو بآخر تنسجم بشكل واضح مع توجه دمشق، خاصة أن دمشق يعني كانت في عزلة تامة نظرا للظروف التي يعرفها الجميع، وتوجهها نحو هذا الانفتاح يعني يصب في هذه يعني هذا السياق. سوريا تدرك اليوم أهمية إعادة بناء علاقتها مع مختلف العواصم العربية. أما بالنسبة يعني المغرب في هذا السياق، فالمغرب يمثل فاعلا مهما داخل الفضاء العربي والإفريقي، ولذلك يمكن اعتبار هذا التقارب جزءا من مسار إعادة التموضع الإقليمي الذي يعني تسعى إليه دمشق خلال هذه المرحلة.
9: هذا الواقع الجديد بين البلدين كيف ينعكس برأيك على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات؟
12: هذا يعني رهين بتوفر الإرادة السياسية لدى الطرفين. يعني من الممكن أن تنعكس عودة العلاقات بشكل إيجابي على عدة مجالات، يعني سواء الاقتصادية والثقافية أو حتى التعليمية والاستثمارية، لأن العلاقة السياسية عادة يعني تشكل مدخل لإعادة تنشيط التعاون العملي، لكن هذا المسار سيبقى مرتبطا بمدى استعداد الطرفين أو قدرتهم على تحويل التقارب الدبلوماسي إلى مشاريع وآليات تعاون ملموسة يعني على أرض الواقع.
9: وما الذي يمكن أن يعوق ذلك من وجهة نظرك؟
12: ربما يعني الظروف أو التغيرات الإقليمية يعني ممكن أن تعيق الأمر.
9: ما المقصود هنا أستاذ رشيد بالتغيرات الإقليمية؟
12: هناك يعني كما تعلم مستجدات على الساحة الإقليمية، يعني ما يحدث الآن في الشرق الأوسط مثلا، الحرب على إيران وما يحدث يعني في دول الخليج، كل هذا يمكن يعني أن يؤخر هذا الأمر، يعني هذا التقارب.
9: بعد اتفاق الرباط ودمشق على تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، هل يفتح ذلك المجال لمشاركة المغرب في عمليات إعادة الإعمار في سوريا؟
12: بطبيعة الحال يمكن أن يعني كما قلت دائما أن الأمر يعني يرتبط بمدى رغبة الطرفين في تنفيذ هذه الاتفاقيات. والمغرب يمتلك يعني لديه خبرات في مجالات البناء والبنية التحتية، يعني يمكن أن يساهم ذلك يعني في دخول المغرب يعني في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا. وأيضا هذا الأمر يرتبط يعني مدى بعوامل أخرى، منها يعني الاستقرار الداخلي في سوريا، أيضا يرتبط كذلك بطبيعة التمويلات الدولية، يعني كما رأينا ما يحدث الآن في غزة، يعني يمكن يعني أن يحدث الأمر كذلك في سوريا.
9: وحول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا من دمشق دكتور عبد الباسط أبو نبوت، الباحث في العلاقات الدولية والإقليمية. دكتور عبد الباسط، فصل جديد يبدأ في العلاقات بين دمشق والرباط، كيف ترى دلالته الآن؟
13: العلاقات أو الفصل الجديد، بداية فصل جديد من العلاقات بين سوريا والمغرب، يعطي انطباع أن الدبلوماسية السورية لا زالت تحقق نجاحات، وأنها تدخل الآن من البوابة الإفريقية من الدار البيضاء أو من الرباط. هذا إنجاز يعتبر مهم على صعيد القارة الإفريقية، أولا على صعيد علاقات الدبلوماسية، إعادة علاقات سوريا، علاقاتها مع المحيط العربي، مع عمقها العربي الكبير من المشرق إلى المغرب الذي بدأ، كيف كانت بوابة الرياض مدخل، وعمان وما فعلته الدبلوماسية عمان التي كانت ممثلة للدول العربية، ومن ثم انتقلت إلى كامل دول الخليج، والآن هناك زيارة إلى مصر كانت، والآن هذه على التعميق باتجاه علاقات طيبة وجديدة وفصل جديد مع علاقات مع المغرب. يعطي انطباع أن فعلا سوريا انتقلت من مرحلة دولة مصدرة للمشاكل إلى دولة محورية في هذا الإقليم، يعني تساعد في حل مشاكله، ولابد من الجميع أن يتعامل معه، وضمن أفق نرى أن هناك ويرى الجميع أن هناك استقرار نسبي نوعا ما في سوريا، يعطي الحكومة الجديدة نوع كبير من الشرعية، ويعطيها جزء كبير من أنه يمكن أن نذهب باتجاه سوريا في اتجاه الاستثمار، في اتجاه العلاقات السياسية المتزنة، باتجاه الاستقرار الإقليمي.

0: أولا الشعب السوري يريد وحدة أراضي ويريد وحدة باقي الدول العربية، ولا يدعم أي تقسيم ولا أي حركات انكسار في أي دولة. فهذا قبل أن يكون يعني هو سياسة، هو منطلق وطني وقومي لدى الشعب العربي السوري. ربما النظام البائد بحكم الأسد عندما استغل هذه الفرصة ليريد أن يضغط على المغرب نوعا ما، فدعم جبهة اليساريو الانفصالي على حساب مصالح معينة تتعلق ببقائه ومصالحه ونفوذه. هذا الأمر بان فشله وسقط مع سقوط النظام البائد، وعادت الآن نرى أن سوريا تدعم استقرار الصومال ووحدة أراضيه، ودعم استقرار السودان ووحدة أراضيه، وكذلك المغرب.
1: دكتور أبو نبوت، كيف ستسهم هذه الخطوة في إعادة تموضع سوريا في محيطها العربي؟
0: نعم، سوريا حسنت وأرسلت رسائل كثيرة من المغازلة السياسية تجاه جيرانها منذ سقوط النظام، منذ اليوم الأول انتصار الثورة ووصول الثوار إلى دمشق، ومن ثم بناء الهندسة الجديدة للدبلوماسية السورية. كانت رسائل إيجابية تجاه بيروت، تجاه بغداد، تجاه العلاقات الوطيدة مع أنقرة وبوابة الرياض التي فتحت الأفق السياسي الكبير والاقتصادي والاستثماري الذي رأته سوريا أنها مفتاح، هي المفتاح كانت. ومن ثم توطيد العلاقات مع عمان، كيف هناك أصبح مجلس تنسيقي أعلى، وكذلك مع تركيا مجلس تنسيقي أعلى، والآن لبنان وبيروت ودمشق يتجهون إلى هذا المجلس التنسيقي الانفتاح الأوروبي. ونرى يعني مؤخرا كيف كان هناك مؤتمر الحوار الأوروبي في بروكسل، كيف كان الدبلوماسية السورية، التقارير التي تخرج من المنظمات الاقتصادية الدولية التي دعمت أن فكرة أن سوريا تتجه نحو الاستقرار، وهذا الشيء الإيجابي لمسته المغرب، وخصوصا بعد تحسن علاقات سوريا مع الإمارات مثلا، وزيارة الأخير رئيس السيد أسعد شيباني إلى القاهرة ولقائه، هذا يفتح الباب على مصراعيه باتجاه الرباط والمغرب.
1: وبعد اتفاق الرباط ودمشق على تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، هل يفتح ذلك المجال لمشاركة المغرب في عمليات إعادة الإعمار في سوريا؟
0: نحن نعول على التجربة المغربية. التجربة المغربية حققت قفزا في التنمية المستدامة، في النمو والتعافي المبكر، في موضوع التنمية بشكل عام. هي دولة رائدة في شمال إفريقيا، ولها تجارب ولها شراكات اقتصادية مع أوروبا وأمريكا، تعتبر يعني بوابة خلفية دبلوماسية لكثير من الأمور. التجربة السورية الآن خارجة من حرب وتحتاج إلى هذه التجارب والخبرات. المغرب يريد الدخول من بوابة التنمية، من بوابة التعافي المبكر إلى سوريا. لديه تجربة في كدولة نامية انطلقت حققت شوط كبير نمو اقتصادي. الاستثمار يعني هنا سوريا تريد الاستثمار، ولكن قبل ذلك تريد إعادة الإعمار. فهذه مصالح مشتركة. المغرب دعمت الثورة السورية، دعمت الشعب السوري منذ اليوم الأول، وهي مستمرة في هذا الدعم. والآن هو يتبلور بفصل جديد من العلاقات، منها سياسي كبير ومنها أمني كبير وكذلك اقتصادي.
2: أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا اقترحت إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول بريكس كأداة واعدة، مشيرا إلى أن بريكس تشكل نقطة التقاء للقوى الداعية إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب. وأوضح لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول بريكس أن المنصة تتيح تجميع أموال كبيرة بما في ذلك من خلال استخدام الأصول الرقمية لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن دول المجموعة، مجموعة بريكس.
1: وشدد لافروف على ضرورة مواصلة تطوير آليات تسوية المعاملات عبر الحدود التي تتسم بالمرونة في مواجهة المخاطر الخارجية، لا سيما بالعملات الوطنية، فضلا عن تطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع التجارة المتبادلة. واعتبر أنه من غير المقبول أن دول بريكس التي تسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لا تتمتع بنفوذ مماثل لنفوذ مجموعة السبع. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. دكتور وليد، ما طبيعة المنصة الاستثمارية التي تقترح موسكو إنشائها لدول بريكس؟
3: فكرة المنصات يعني فكرة معروفة، وهي أن يكون هناك موقع إلكتروني يتضمن فرص استثمارية ويتضمن الإجراءات التي تقدم أو التي ينبغي أن يقوم بها المستثمرين في حال الدخول سوق

0: معين والحوافز التي تقدم لهم فيها. هناك صعوبات بتواجه المستثمرين في مجال دخولهم أسواق جديدة، وأهمها افتقار المعلومة. لا توجد عندهم المعلومة المتكاملة، لا توجد عندهم التشريعات والإجراءات المنظمة بصورة كاملة. عندما نكون أمام منصة تجيب على كافة الأسئلة التي يحتاجها المستثمر لدراسة سوق معين وللبحث عن وتقدم له فرص استثمارية يمكن أن يختار بينها من أجل أن يقوم بالاستثمار، هذا الأمر شيء جيد. تم تطبيقه جزئيا في بعض الدول، ولكن بيتم تطبيقه بصورة خاصة. يعني مصر لديها بالفعل منصة للاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة فيها، ولديها خريطة استثمار، ولكن عندما يتم تعميم ذلك الأمر على كل دول بريكس بالتأكيد سيكون شيء جيد، وسيقدم معلومات جيدة للمستثمرين الراغبين الدخول في تلك الأسواق، ويساعد على عمليات تبادل الاستثمارات ما بين دول التكتل.
1: وكيف تعمل هذه المنصة؟ هل ستعمل على نحو منفصل عن بنك التنمية التابع لبريكس؟
0: هي المنصة لا تنفصل ولا تندمج، هي المنصة هي بتكون كيان بيشجع على الاستثمار، ولكن من الممكن أن تكون من ضمن الإجراءات التي تقدمها المنصة هي كيفية الحصول على التمويل من البنك والضوابط التي يحتاجها البنك لتقديم التمويلات التي يقدمها والمبادئ التي يسعى لتطبيقها. فالمنصة يمكن أن تكون أداة من الأدوات التي تساعد المستثمر في الحصول على التمويل من البنك.
1: هذه المنصة دكتور وليد من أهدافها تنفيذ مشاريع تنموية ضمن دول بريكس، إلى أي مدى يزيد ذلك من الثقل والنفوذ الاقتصادي لبريكس؟
0: بيكون لها دور كبير في عمليات الإفصاح وعمليات الإعلان عن المشروعات، هذه المشروعات المزمع إدراجها على المنصة الآن ونحن نتحدث لا نعرفها على وجه التحديد. ربما تكون هناك مشروعات محلية ترغب فيها دول البريكس، ربما تكون هذه المشروعات معلومة للبعض دون الآخر. أما فكرة أن توضع على المنصة فبيكون أمام المستثمر مرآة متكاملة لكافة المشاريع ويختار بينها ويكون له فرصة المبادرة للتصدي من أجل تنفيذ ما يريد من تلك المشروعات.
1: وما الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنصة الاستثمارية في مساعدة بعض دول بريكس على تجاوز العقوبات الغربية؟
0: المنصة عندما تقدم المشروعات أيضا هي تقدم التمويل وبالتأكيد تقدم الإجراءات، فالعقوبات هي عقوبات إجرائية محددة لها ضوابط لها نظم. من الممكن أن المستثمر عندما يعني يحدثه أحد عن دولة ما فيطلق حكم إجمالي يقول لا لا لا هذه الدولة دولة معرضة للعقوبات ولن يسمح لي بالاستثمار فيها، بينما واقع الحال أن نطاق العقوبات تكون محددة بنطاقات معينة وهناك فرص استثمارية إلى جوار تلك العقوبات، فعندما تعلنها المنصة فإن ذلك بيكون باب جديد للاستثمار يمكن أن يدخل من خلاله المستثمرين هذه السوق.
1: دكتور، إلى أي مدى يسهم إنشاء هذه المنصة في إنهاء هيمنة الدولار على المعاملات الدولية، خاصة في ظل الدعوات لتطوير آليات تسوية المعاملات عبر العملات الوطنية؟
0: يعني لا أتصور أنها سيكون لها دور مباشر في الـ خفض الاعتماد على الدولار، ولكن عندما تطبق المشاريع وتكون لها دور في تطبيق المشاريع الجديدة يمكن لهذه المشاريع أن تستخدم آليات أخرى لتقييم مشروعاتها لانتقال الأموال وتوزيع منتجاتها بعيدا عن سويفت، فعندما يكون ذلك فالمنصة بيكون لها دور غير مباشر في الحد من سيطرة الدولار على العمليات التبادل التجاري وتبادل الاستثمارات الدولية.
1: لكن عمليا حتى الآن لم تحدث هذه الخطوة.
0: لا، لازال بالتأكيد هناك محاولات لكي يكون هناك تبادل بالعملات المحلية، ولكن نطاقه محدود، ولازال الدولار هو المسيطر على عمليات التبادل التجاري الدولية دلوقتي.
1: وما الذي يعوق ذلك؟
0: لا يوجد عائق، ولكن الهدف عندما استهدفت بريكس هذا الأمر هي لم تحدد له مدى زمني ولم تستهدفه بمدى زمني، هو أفق بعيد المدى لا يرتبط بمدى زمني، فبالتأكيد لا يمكن لنا أن نحكم عليه بأنه يعني ناجح أم فاشل. فلا زالت الاحتياطات الدولية في الصين وفي الكثير من دول بريكس هي احتياطات بالدولار، ولا زالت تتعامل بالدولار، يمكن لها أن تقوم بعمليات تبادل بعملات أخرى أو بعملات محلية، أو يكون هناك اتفاقات لتبادل الاستثمارات وغير ذلك، لكن هذه الأمور بتكون إلى جوار الدولار. ولا أتصور أن بريكس أعلنت أنها تقوم بالحرب ضد الدولار، ولكنها أعلنت أنها تبحث عن مسارات إضافية إلى جوار الدولار.
1: أخيرا دكتور وليد، دولة مثل مصر كيف يمكن أن تستفيد من انضمامها إلى تجمع البريكس؟
0: مصر، هناك مصر حصلت على تمويلات من بنك التنمية التابع لبريكس حتى من قبل أن تنضم إلى التكتل، ووجود مصر مع بريكس كان هناك اجتماعات على مستوى رجال الأعمال، وهي متفاعلة مع التكتل. مصر لديها استثمارات بالفعل مع دول بريكس حتى قبل أن تنضم، بالتالي العمليات التعاون في مجال الاستثمار وفي مجال التبادل التجاري مع دول بريكس لا تبدأها مصر من الصفر، ولكن هي من خلال وجودها في التكتل وحضورها المنتديات والفعاليات التي ينظمها التكتل يمكنها أن تقوم بالبناء على ما تحقق من تعاون من أجل المزيد من التعاون ما بينها وما بين دول بريكس.
2: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلنت الرئاسة الروسية الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري زيارة رسمية إلى الصين في الفترة ما بين 19 إلى 20 من أيار مايو بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. ولفت الكريملين إلى أن بوتين وشي جين بينغ سيناقشان القضايا الراهنة في العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية. ومن المقرر التوقيع على بيان مشترك عقب المحادثات بين الرئيسين وعدد من الاتفاقيات الثنائية.
1: أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف جولة تفقدية قيم خلالها العمليات القتالية لقوات مجموعة الغرب الروسية، مسندا إليها مهام إضافية. وكشف جيراسيموف عن تقدم كبير على الأرض للقوات الروسية في مناطق استراتيجية مهمة في دانيتسك وخاركوف بعد تحريره الكامل لجمهورية لوغانسك. ونقل بيان وزارة الدفاع الروسية عن جيراسيموف قوله إن المعارك مستمرة لتحرير كراسني ليمان، حيث تسيطر القوات المسلحة الروسية حاليا على 85% من المدينة.
2: صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا تؤيد بقوة توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن الدولي وتدعم تطلعات البرازيل والهند للحصول على عضوية دائمة. وأشار لافروف إلى أن هناك حاجة لإصلاح الأمانة العامة للأمم المتحدة بما في ذلك معايير تشكيلها، حيث ينص الميثاق على معيار واحد فقط وهو التمثيل الجغرافي العادل، لكنه لا يحترم بحسب قوله.
1: أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يواجه أخطر أزمة منذ تأسيس الدولة اللبنانية، معتبرا أن البلاد أديرت لسنوات طويلة باعتبارها غنيمة وليس كدولة جامعة لكل اللبنانيين. وخلال كلمة ألقاها في عشاء جمعية المقاصد، شدد سلام على أن أي إنقاذ حقيقي للبنان لن يتحقق من دون العودة إلى منطق الدولة صاحبة القرار السيادي التي تحترم الدستور وتطبق القوانين على الجميع، مؤكدا ضرورة إعادة بناء الإدارة العامة على أسس الكفاءة والشفافية والمحاسبة.
2: ارتفعت أسعار النفط مسجلة مكاسب أسبوعية في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن صبره تجاه إيران على وشك النفاد مع استمرار المخاوف من مهاجمة السفن واحتجازها، رغم إعلان طهران أن نحو 30 سفينة عبرت مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بمقدار 3.54 دولار، أي بنسبة 3.35% عند التسوية، ليصل سعر البرميل إلى 109.26 دولار. كما زادت العقود الآجلة للخام الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 4.25 دولار ليصل إلى 105.42 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 4.2%.
1: ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا على إثر صعود أسواق النفط، وأظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال أن عقد أقرب شهر استحقاق في هولندا في مركز TTF ارتفع بمقدار €0.435 إلى 49.9 يورو لكل ميجاوات في الساعة، أو نحو $16.74 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأظهرت البيانات ارتفاع العقد البريطاني لشهر يونيو حزيران بمقدار 4.25 بنس إلى 121.3 بنس لكل وحدة حرارية.
2: قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الإمارات ستسرع وتيرة بناء خط أنابيب نفط جديد بهدف مضاعفة السعة التصديرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عبر ميناء الفجيرة بحلول 2027، وذلك في مشروع من شأنه أن يزيد قدرتها على تجاوز مضيق هرمز. وذكر المكتب أن ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد وجه أدنوك بتسريع تنفيذ مشروع خط الأنابيب غرب شرق واحد، وذلك خلال اجتماع للجنة تنفيذية لمجلس إدارة الشركة. وأضاف أن خط الأنابيب قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله العام المقبل.
1: ومن أخبار الرياضة، حقق فريق أستون فيلا فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة 37 قبل الأخيرة من الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 59 نقطة بفارق 4 نقاط عن بورنموث السادس. وحسم أستون فيلا رسميا تأهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، بينما سيواجه ليفربول منافسة من ملاحقه بورنموث.
2: أعلن نادي بايرن ميونخ أن حارس مرماه المخضرم مانويل نوير سيبقى في صفوف بطل ألمانيا لموسم إضافي بعد توقيعه على تمديد عقده حتى عام 2027. وقال هيربرت هاينر رئيس النادي البافاري إن بايرن ميونخ امتلك عددا من الحراس الاستثنائيين طوال تاريخه، ويحتل مانويل نوير مكانة خاصة جدا بينهم. وأضاف أنه وجه ليس لجيل واحد فحسب، بل لجيلين، وقائد يمثل نموذجا يحتذى به داخل الملعب وخارجه.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم ونتابع فيه بعد لحظات. الفيلم المصري أسد يواجه اتهامات حول دعم حركة الأفرو سنتريك المضادة لمصر.
3: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم، يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف.
2: يواجه فيلم أسد المصري بطولة الفنان محمد رمضان اتهامات واسعة بدعم سردية الأفروسنتريك المناهضة لمصر. وفي هذا الصدد حذر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار بمصر من المساس بالهوية المصرية على خلفية مشاهداته للمواد الدعائية للفيلم. يأتي ذلك فيما انتقدت مواقع التواصل الاجتماعي قصة الفيلم الذي عرض مؤخرا بالسينمات المصرية وحقق إيرادات مليونية في شباك التذاكر، وفق بيان الموزع المصري محمود الدفراوي.
1: من جهته استنكر المخرج محمد دياب الاتهامات الموجهة لصناع الفيلم حول دعم فيلم أسد لأفكار الأفروسنتريك، وأكد دياب أن من يشاهد أول مشهد بالفيلم سيعي جيدا أن العبيد الذين ظهروا خلال الأحداث ليسوا من أصل مصري بل من إفريقيا، وهذا الأمر ينفي الاتهامات بحسب قوله.
2: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الناقد الفني الأستاذ مصطفى الكيلاني. بعد التحية، لماذا أثار فيلم أسد حالة انقسام واسعة بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل تحولت هذه القضية من فيلم إلى نقاش حول الهوية والتاريخ؟
4: في جدل كبير طول الوقت حوالين محمد رمضان. محمد رمضان هو صاحب مساحة جدلية كبيرة جدا جدا، هو بيسعى ليها رجل من زمان، واضاف ليها مواقفه وظهوره مع مغني إسرائيلي في الإمارات من قبل، غنائه مع بنت ترامب والكليب اللي عمله لما في وسط الحرب على غزة. ففي تفاصيل كتير جدا جدا حصلت خلال مسيرة محمد رمضان، خلت طول الوقت عنده أزمة حقيقية مع بعض الجمهور، مش مع كل الجمهور. ما زال في جمهور بيحب محمد رمضان، ما زال في جمهور بيتعامل مع محمد رمضان، ما زال في جمهور بيدعم محمد رمضان. ما نقدرش نقول انه يعني واحد حفلاته بتكون مكسرة الدنيا طول الوقت بالمناسبة، سواء في مصر او خارج مصر.
2: إذن ما الذي يجعل البعض يتهم الفيلم بالترويج لأفكار الأفروسنتريك بينما يرى آخرون أن الهجوم عليه مبالغ فيه؟
4: طيب الأفروسنتريك يعني أي حد ممكن دلوقتي يظهر ببشرة سوداء. كتير جدا من المصريين بقى عندهم حساسية كبيرة جدا ضد الأفروسنتريك، ودي مشكلة كبيرة. إحنا في مصر، في أوساط مثقفين، في أوساط أبناء الهوية المصرية، برضو بقى عندنا مشكلة كبيرة جدا، يمكن حتى مع ممارسات البعض داخل الدولة المصرية اللي قد تكون ممارسات خاطئة بتدعم أفكار الأفروسنتريك. محمد رمضان بيظهر بشخصية أحد العبيد في الأفارقة في الفيلم، فالبعض تخيل أنه بسبب كم المواقف الكتير اللي حصلها زائد الضغط من عدد من اللجان الإلكترونية، كان واضح جدا كمان خلال الفترة اللي فاتت أنه اللعب على فكرة الهوية المصرية وأنه بيدعم الأفروسنتريك لضرب محمد رمضان أو فكرته أو الفيلم نفسه يعني. وفي ناس بتكره للأسف وجود محمد رمضان جوه الساحة بعض الممارسات اللي بيعملها. فالنتيجة زي ما احنا شايفين، ان احنا شفنا انه طالما هو انت بتقوم بدور عبد اسود فانت كده بتدعم فكرة الأفروسنتريك للأسف يعني. ده والسبب في ده مش اي حد تاني اكتر من انه رمضان نفسه. رمضان نفسه هو السبب في تلك الصورة الذهنية اللي لازم هو نفسه يغيرها.
2: بالحديث عن هذه الحساسية أستاذ مصطفى، لماذا أصبح المصريون أكثر حساسية تجاه أي عمل فني يتناول التاريخ أو الهوية الحضارية؟ وهل يرتبط ذلك بحالة الجدل المستمرة والضغط من اللجان على وسائل التواصل كما تفضلت؟
4: هو في مشكلة أصلاً. مصر أكثر دولة تعرضت إلى شائعات من 2011 لغاية دلوقتي، أكثر دولة في العالم يعني تعرضت لشائعات، وللأسف كتير جدا من الشائعات بيرددها بعض الإخوة العرب وبيتعاملوا على أساسها مع المصريين، فالنتيجة بتبقى مزعجة جدا بالنسبة لكل المصريين. المصريين بقى عندهم حساسية لأنه كم الشائعات اللي بتطلق عليهم، كم محاولات سرقة حضارتهم، وده للأسف كمان بيتم برعاية بعض الدول يعني في محاولة لإلهاء شعوبها. فبقى فكرة إنه اشتم مصر، فرغ طاقتك، طاقة الغضب اللي جواك، بدل ما تدور على أزمتك جوه بلدك، لا اشتم مصر، مصر هي محاصرة غزة، اشتم مصر. وده للأسف بيبقى حتى في وسائل إعلام تابعة للدولة، ونحن عارفين في كل الدول العربية فيش حاجة اسمها إعلام خاص، مفيش حاجة اسمها إعلام خاص نهائيا. كل الإعلام خاص حكومي أيا كان هو بيأتمر بأوامر الأجهزة الأمنية اللي في الدول العربية. ففعليا لما يتحرك إعلام إحدى الدول ضد مصر، لما يتحرك يردد شائعات يفرغ طاقة شعوبهم في مصر وفي المصريين، ده مخلي فعليا في حساسية عند المصريين، وده حقهم. يجي بقى يعني نخلص من الدول العربية، فيطلع طبعا الدعاية الصهيونية، ثم الدعاية التنظيم الإخوان، ودي دعاية لوحدها أزمة تانية أصلا، دعاية ضد مصر والمصريين. ثم تأتي بقى الدعم الصهيوني للأفرو سنتريك وأفكار الأفرو سنتريك. فالنتيجة طبعا من حق المصريين، أنا ما أقدرش، أنا مش شخص صهيوني، لكن أنا ما أقدرش إن أنا أقول للمصريين ما تعبروش عن غضبكم، ما أقدرش أقول للمصريين ما يكونش عندكم حساسية، لأنه كم الضغوط اللي حصلت على المصريين خلال الشعب المصري، سواء من داخل أزماتهم الداخلية كدولة بتعاني اقتصاديا وسياسيا من سنين، ثم جاءت الثورات فزودت المعاناة أكتر على المصريين، فالنتيجة طبعا من حق المصريين ان هم يكون عندهم حساسيه، من حق المصريين يبقوا مستائين، من حق المصريين يبقى عندهم انه خايفين من اي حد يسرق هويتهم، يسرق تراثهم، يسرق حضارتهم.
2: في هذا السياق، هل تعكس هذه الازمات المتتاليه والازمه الحاليه خوفا شعبيا من اعاده تقديم التاريخ المصري بصوره يعتبرها البعض اما غير دقيقه او موجهه؟
4: ده حصل بالفعل، حصل بالفعل في فيلم احمس، في مسلسل احمس، يعني حصل بالفعل في واحد من المسلسلات اللي بتنتجها الدولة المصرية، وكان المعالجة التاريخية خطأ جدا، وبعد ما اتصرف رقم كبير جدا على المسلسل، أكتر من 1.5 مليون دولار بسعر السعر الحالي، يعني الموضوع كان مزعج جدا بالنسبة للمصريين، وهو ملك مصري بقى قديم، واحد من أعمدة الدولة الحديثة في مصر القديمة. لا، الموضوع يعني هنا بنتكلم على عمل مصري ساهم في، كان لو اتعرض كان هيساهم في تشويه تاريخ المصري، فما بالك بقى بحد من الخارج هيبقى عامل ازاي؟ ان المصريين خايفين من تشويه حضارتهم، مصريين خايفين من تشويه تراثهم، اذا كانوا بيتشوهوا علنا دلوقتي، يعني لما انا سافر مهرجان خارج مصر، فبعد 2013 بدات المنابذات، بعد ما المصريين طردوا حكم الاخوان، فبدات المنابذات كتير جدا من بعض الشخصيات، وقد يكون شخصيات شهيره وشخصيات مؤثره وشخصيات سياسيه في بعض الدول العربيه، فبنسافر مهرجانات وبتحصل للاسف مشادات ما بيننا وما بينهم قد تصل للقطيعه، يعني انه انتوا عملتوا كذا، انتوا سويتوا كذا، انتوا يا حبيبي ما فيش حاجة بالشكل ده، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها انك انت بتسقط ازماتك الداخلية على المصريين، بتسقط. ف يعني الواحد كمصري حتى بقى عشان بتابع الاخبار بحكم عملي الثقافي، بكون مشبع بكثير من الترومات والازمات والتفاصيل المزعجة جدا جدا جدا، وخايف على هويتي، خايف على تراثي، خايف على تاريخي، إذا كان زي ما قلت لحضرتك وأنا موجود، وأنا بيتروج علينا كمصريين إشاعات والجميع يصدقها ونحاسب عليها إعلاميا ونحاسب عليها شعبيا، يعني أكتر من إنه مثلا إنه إشاعة إن مصر أغلقت معبر رفح في وجه الفلسطينيين، وكأن دولة الكيان الصهيوني مسيطرة على كل محتلة كل فلسطين، وهي بالفعل محتلة كل فلسطين، وثابت معبر رفح بس اللي بتسيطر عليه مصر، حاجة مجنونة جدا وحاجة مختلة جدا. تخيلي بقى إنه كذبة زي دي تم ترويجها بدعم من الإعلام الأمريكي، ودعم من الإعلام الصهيوني، ودعم من الإعلام العربي بالكامل بالكامل، كان بيدعم ده. لما يبقى فيه مثقفين وسينمائيين وفنانين وسياسيين وشعراء وكتاب رواية وكتاب قصة بيدعموا نفس الفكرة، وكأنه فلسطين محتلة كلها إلا معبر رفح اللي مسيطرة عليه مصر. فالنتيجة إنه السردية دي باقية ولا يمكن محوها، ولا يمكن محوها مع الأسف. ودي جريمة في حق مصر وجريمة في حق المصريين بيمارسها إخواننا العرب ومكملين فيها.
2: شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية الأستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني، كنت معنا من القاهرة.
1: ختام عالم سبوتنيك، وللمزيد زوروا isarabic.ae. إلى اللقاء.
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
7: نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
9: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة يصحبكم فيها صبري سراج. أعلنت حكومة عدن اليمنية توقيع أكبر صفقة تبادل أسرى مع حركة أنصار الله، وذلك خلال مباحثات أجريت في العاصمة الأردنية عمان. الصفقة التي وصفت بالتاريخية تشمل الإفراج عن نحو 1728 أسيرا من الجانبين. الحكومة اليمنية أكدت إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح عدد من أفراد قوات التحالف العربي ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، إضافة إلى عناصر من التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، فضلا عن سياسيين وإعلاميين أمضوا سنوات في الأسر. ترحيب عربي ودولي واسع قوبل به الاتفاق وسط دعوات إلى مزيد من الإفراجات وإنهاء الأزمة بالطرق السلمية، بما يمهد لحراك سياسي يكسر جمود العملية السياسية في اليمن. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكد أن الاتفاق يفتح آفاقاً لصفقة تبادل أشمل وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل، وعده نموذجا إيجابيا يؤكد أن الحلول السلمية للأزمة اليمنية لا تزال ممكنة. فإلى أي مدى يمهد هذا الاتفاق لصفقات أشمل بين الحكومة وأنصار الله؟ وهل يمهد لكسر جمود العملية السياسية في اليمن؟ من صنعاء ينضم إلينا عضو لجنة التفاوض في جماعة أنصار الله السيد حميد عاصم. سيد حميد، وبعد التحية، ما دلالة توقيع أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بين أنصار الله والحكومة اليمنية؟
10: أول اتفاق كان في السنة 2018، اتفاق الكل مقابل الكل، سواء كانوا مخفيين أو معتقلين أو أسرى أو مفقودين. اليوم تم الاتفاق بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين رئيس اللجنة العسكرية في صنعاء الوار الرجامي ورئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبد الوجاد بن الصدع، وكذلك بيننا وبين الرياض. وتم الاتفاق على أساس أنه يتم إخلاص 1100 أسير من الأسرى الذي لدى السعودية وهم إليها، وحوالي 600 أسير من الأسرى الذي لدينا في صنعاء. وهذا يدل على أن هناك حلحلة في عملية التفاوض بشكل عام، لأنه كان في اتفاق في صنعاء قبل 3 سنوات في خارطة الطريق كاملة. هذه نعتبرها بأنها أول خطوة في خارطة الطريق، وذلك نقول إذا صدقوا للرجل السعودي ومن إليها في إتمام الصفقة، هذا شيء جيد لأبناء الشعب اليمني، بالرغم من الملف إنساني ولا يحتاج إلى مفاوضات طويلة. هو ملف إنساني يتم إطلاق على الأسرى الموجودين لدينا والأسرى الموجودين لدى الآخرين، ولكن المماطنة كانت من قبل الرياض.
9: وما هي آليات تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع؟
10: الآن هم على السيد الأحمد سيأخذ إجراءاته ويتأكد من الأسماء الموجودة في شوفاته وشوفات القرب الثاني، ويبدأ التجهيز لإعداد الطائرات وسعر النقل للأسرى من الأسماء إلى الأراضي الأخرى، وكذلك العشرة الموجودين في الطرف الآخر إلينا. هناك 20 أسير من السعودية ومن السعودية إلى جانب أسرى من ادعوا أنفسهم بأنهم الشرعية. والآلية هي آلية الصليب الأحمر، وهي ليست أول مرة قد تم في هذه طبقات أسرى، وكان الصليب الأحمر هو الذي يرعى رسالة عملية التنفيذ يسرقون التبادل عن طريقه أو يشرف أيضا الأمم المتحدة.
9: إذن ما هو الجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ هذا الاتفاق؟
10: هو يقول بأنه بداية شهر سبعة سيكون عملية التنفيذ الإطلاق. الآن فيه في جدول زمني عملية الترتيب، لأنه الأسرى الموجودين لدينا هم موجودون في سجون محددة وفي معتقلات محددة، لكن أسرانا عند الطرف الآخر موجودين في الرياض، موجودين في أبو ظبي، موجودين في عدن، موجودين في مأرب، موجودين في كعد. لديهم آلية معقدة لأنهم ليسوا في معتقل واحد أو في أو حتى في عدة معتقلات، ولكن هناك أطراف أخرى في السعودية، في الإمارات، في مأرب، في حضرموت، في عدن، في كعد. لذلك أنا أقول إنه هذا الجدول هو يحتاج إلى وقت من قبل لجنة الصليب الأحمر الدولي لتجميع هؤلاء الموجودين في الطرف الآخر والذين سيعودون إلى صنعاء إن شاء الله سبحانه وتعالى.
9: سيد حميد، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الاتفاق خطوة لتحريك العملية السياسية المتعثرة في اليمن؟
10: أولاً أنا لحد الآن لست مطمئن على أنهم سيدخلون ذلك الاتفاق. أنا كانت الاتفاقات والثالث تفشل في آخر لحظات، كان يفشلات والتحالف في آخر لحظات. لذلك لا أستطيع أن أقول الصفد إلا بعد أن يتم التبادل، لأنه عندما أعلم مع الطرف الآخر على ما في كثير من الأحيان كنا نحدد الأسرى ونحن في السويد، وكذلك ونحن في سويسرا وفي الكويت وفي السويد ونحدد الأسماء كاملة ونبحث الأسماء كاملة، وعند التنفيذ يأتينا بمغالدات غير جيدة، مغالدات كلها مغالدات وعملية التواء. لكن نقول إذا نجحت هذه الصفقة فإن الأمور ستتحل على الأمور في بعد ذلك في عملية إطلاق سراح المعتقلين الآخرين أو الأسرى الآخرين، ثم بعد ذلك الملف الإنساني ورفع الحصار ودفع المرتبات الموجودة لدى السعودية، وكذا بعد ذلك عائلة الإعمار والتعويضات للمتضررين مما قامت به دول التحالف، ثم بعد ذلك يأتي إلى مرحلة الجانب العسكري وخروج القوات الأجنبية من داخل أراضي الجمهورية اليمنية.
9: وبرأيك كيف ينعكس اتفاق تبادل الأسرى حال تنفيذه على مساعي خفض التصعيد العسكري، خصوصا بعد المواجهات الأخيرة بين أنصار الله والحكومة اليمنية؟
10: هي المواجهة الأخيرة مواجهة بسيطة، ليست مواجهة كبيرة، هي مواجهة نتطلب على الإطلاق، لا بيننا وبين السعودية ولا بيننا وبين الطرف الآخر. المعركة معركة متدفعة ومعركة قاسية وتسامن، لكن هناك كانت بالشكل الكريم. لذلك أنا أعتقد أنه على هذا الموضوع سينعكس إيجابا على المواضيع الأخرى، ولا شك بأن خروج الأسرى لو تداعي الطيبة وتهيئة نفسية لدى أبناء المجتمع اليمني ولدى القوات المسلحة في صنعاء ومن وكذلك لدى الآخر، أنه هذا الضغط الإنساني هو ملف شائك وملف مهم لآلاف الأسر اليمنية. إذا كانت هذه حالة مثل هذا الملف لا تجعل الساتي على الملفات الأخرى.
9: وهل تعتقدون أن ملف الأسرى يمكن أن يتحول إلى بوابة ثقة تمهد لاتفاقات أوسع تشمل وقف إطلاق النار وفتح المسارات الإنسانية والاقتصادية؟
10: ليس أمام السعودية إلا فتح ذلك المسار، لأنه إذا لم فسنستخدم القوة. الشعب اليمني محاصر برا وبحر وجوا، الشعب اليمني ممنوع من استخراج ثروته، الشعب اليمني لا تولد عمر التبعات، الشعب اليمني مرتبات كاملة موجودة في البنك الأهلي السعودي أكثر من 25 مليار دولار موجودة في البنك الأهلي السعودي، وهذا مستحق الشعب اليمني. السعودية حين يجب أن تدفع يجب أن تعوض لأنها اعتدت على الشعب اليمني اعتداء صارخا دون أسباب في 23 مارس 2015. لذلك أنا أقول إذا نجح هذا الملف فلا بد أن ننجح في المرات الأخرى، إن لم ننجح في المرات الأخرى فسيكون الشعب اليمني سيكون وقال هذا الشعب اليمني وقال وصل الوطني وذلك وزيادة الخارج اليمني بينهم، لن يظل الشعب اليمني نفسه بالأيدي وحقوقه تنهب ومستحقاته تنهب ومرتباته وأيضا مستحقاته في المنطقة العالية السعودية والقدارات مغلقة والموانا مغلقة. إذا سلامت السعودية أن تأتي سلام عليها أن تأتي لأنه إحنا ما أصبح الخلاف بيننا وبين السعودية. أما الطرف الآخر فليس إلا السعودية ولا يقول إلا من داخل السعودية. فنتحداه أن يقول شيئا وينفذه دون رضا السعودية. لكن نحن سياستنا في صنعاء وقررنا في صنعاء، فإما أن يكون سلام واضح أما مرحلة لا سلم ولا حرب، فعلى قد بأن ليس وقتها الآن على الإطلاق، وإنما لأن الشعب اليمني يطالبنا باستعداد كبير جدا ويضغط علينا على صنعاء بأنه يا إما أن يكون هناك سلام دائم وشامل وحقوق المتوحد للشعب اليمني، أو أن الحرب أحلى للشعب اليمني من أن يموت حسابه، يموت شهداء ولا يموت من الجوع.
9: لكن ما هي أبرز العقبات أو التحديات التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاق أو تهدد استمراره، خصوصا في ظل تعقيدات المشهد اليمني وتعدد الأطراف الفاعلة؟
10: المشهد اليمني ليس معقد، المعقد هو القضايا العربية الأخرى. نحن كنا في 2023 اتفقنا على خارطة الطريق، وحينما تم طوفان الأقصى وتم العدوان على أبناء غزة ووقف الشعب اليمني إلى جانب أهل غزة، رفض السعودية أن تنفذ إطلاق الأسرى أو المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق، وذلك كان بناء على توصيات وعلى توجيهات وعلى أوامر من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب. لا يوجد هناك أمور معقدة بين أبناء المجتمع اليمني. أبناء المجتمع اليمني حينما يحضرون حتى لو كان بينهم خصومة فإنهم يتفقون في آخر المطاف. لكن الشيء المعقد لكل الأمور هي نظام آل سعود في الرياض، ومن ورائه أمريكا وإسرائيل.
9: عضو لجنة التفاوض في جماعة أنصار الله حميد عاصم، كنت ضيفا كريما علينا من صنعاء، شكرا جزيلا لك.
3: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم، يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف.
9: وللمزيد ينضم إلينا الكاتب والباحث في القضايا الدولية الدكتور عبد الكريم الآنسي. دكتور عبد الكريم، وبعد التحية، ما دلالة اختيار العاصمة الأردنية عمان لتوقيع أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بين أنصار الله والحكومة اليمنية؟
11: مساء جميل صبري ومستمعينك الكرام. بالتأكيد الأردن أخذت فترة طويلة للوصول مع الطرفي الشرعية والحوثيين للوصول لهذه الاتفاقية الذي كما ذكرت بأنها أكبر عملية تبادل أسرى بينهم 7 سعوديين و20 سودانية، ناهيك عن تبادل الزيارات للجان عبر الطريق الأحمر لكلا الطرفين لثبوت الزيارة سبل أخرى. الأردن احتضنت هذا الملف ورعته بشكل كبير جدا، تمكنت من دخول وتسهيل كل النقاط الفنية للفريقين، كذلك عملت مستشارة، وكانت نحن نعلم تماما أن كانت هذا الملف بالذات يصل إلى نقاط ويكون هناك خلاف، يعني استمر على شخص واحد كان هو محمد قحطان الذي كان الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح يعمله يعني حاجز كبير لإلغاء اتفاقيات كثيرة من التبادل الأسرى، وهو فعلا حتى الآن الذي هو كان سبب عدم تبادل الكل مقابل الكل. الأردن تمكنت بتفاصيلها هذه إدارة الطرفين، تمكنت من اكتساب ثقتهما. أعتقد العامل الرئيسي كمان اللي أدى إلى كبر هذه الصفقة أن كلاهما يمشيان في أمور التهدئة، وأنا أتمنى أن كما سعت الأردن عبر المبعوث الأممي لإبرام هذا الاتفاق وهذه التهدئة، وهي نتاج للقاءات عمان ولقاءات عدة ومنها اتفاق السويد ب يعني تبادل الأسرى، وكذلك كل النقاط نقاط التفتيش أو نقاط المنع الذي هي تعد مأساة من مأساة الشعب اليمني، وكذلك إطلاق الرواتب وإعادة التهدئة للأجواء اليمنية. كل هذه الملفات الإنسانية أتمنى أنها تعمل كما عمل ملف الأسرى، ورغم أنه طال جدا، ولكن دعنا نتفاعل كشعب، الشعب مكلوم يئن تحت وطأة ظروف تعتبر أكبر مأساة إنسانية على مستوى العالم.
9: وإلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الخطوة في بناء الثقة بين أنصار الله والحكومة اليمنية بما يمهد لتحريك العملية السياسية؟
11: فعلا هي كانت الصفقة صبري 2900 ولكن تراجعت إلى حدود 1750. إذا تم تبادل الزيارات من قبل لجان تابعة للصليب الأحمر تزور صقور الشرعية للأسرى وصقور الحوثيين للأسرى، وكذلك يعني إزالة العقبات، كان هناك تحفظ من قبل الحوثيين على جثمان محمد قحطان وهو قيادي في حزب الإصلاح، ولكن بالأخير محمد قحطان هو يعني شخص يمني زيه زي أي أسير، يعني لا يجوز تعليق هذه التبادل الأسرى مقابل هذا، كانت عنط والطرف. أثناء زيارات وتسليم رفاته لأسرته أعتقد أن سيتم استكمال استبدال الكل مقابل الكل، لكن نقطة أساسية صبري هي أن كلا الطرفين وصل إلى تهدئة كبيرة تقوم بها السعودية بالذات، وأن الإمارات خرجت من المشهد، والسعودية الآن تعمل على عملية توحيد الجيش بشكل كامل واستيعابهم تحت مسمى واحد وإلغاء كافة المسميات، تقريب وجهات النظر، فك المطارات، عودة المفوضين للأمم المتحدة للعمل في المجال الإنساني، صرف الرواتب المستحقة، تهدئة والخطاب الإعلامي لكل الأطراف اليمنية. كل هذا أنا أرى أنه آن الأوان لإنهاء الحرب في اليمن، لأن العالم أدار ظهره كامل لليمن رغم تأثيره مؤخرا ودخول الحوثيين في حرب مع إسرائيل ومع أمريكا والحب الطاقات وتفاصيل كثيرة، ولكن بالأخير الحرب منسية صبري، والشعب هو من يدفع ثمن هذه الحروب. حكومة الرئيس رشاد العليمي تتمكن من دبلوماسيتها يعمل على طريقتين، طريقة توحيد قوات الجيش وبنفس الوقت تظل سياق المفاوضات، وأنا أثق تماما خلال هذه الفترة أن كلا الطرفين ينظر للشعب بنظرة آخر فرصة أنه يستحق منهم تنازلات ثم تنازلات ثم تنازلات. الشعب اليمني شعب كريم ولا يستحق أن يستمر في هذه الحرب اللانهائية التي أصبحت لا يعبأ بها العالم، وهذه تصب في مصر في رصيدهم الوطني إذا فعلا تم تغليب مصلحة الشعب اليمني والمواطن اليمني بعيدا عن كل الاستعراضات والتشنجات والعصبيات. أعتقد أن لصالح السعودية ولصالح كذلك الدول الخليج أن تهدأ اليمن، وهذا ما أثبتته هذه الحروب صبري، حرب إيران وأمريكا وحرب الحوثيين مع أمريكا والحروب التي حدثت في الخليج مؤخرا لا تصح في صالح أي طرف من الأطراف اليمنية أن يبقى هو المتعدد، يعني ولا في صالح هذه الدول أن تستمر اليمن على ما هو ذلك. أثبتت اليمن أنها أمن عمق أمني قومي خليجي عربي، وآن الأوان لهذا الشعب أن يتصالح وتعود الحياة التهدئة وخارطة الطريق أو خارطة السلام الموقعة منذ أكثر من 10 سنوات.
9: إذن ما هي التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، وإلى أي مدى يمكن أن يمهد هذا الاتفاق لصفقة شاملة لتبادل الأسرى؟
11: هو يشوف وجود الطرفين والتوقعات، لأنه في كل مرة تسبق هذه الإعلان أو هذا اللقاء تسبق تشنجات وتسبق تعنتات وتسبق بدأت أن قيادة اللجان الأسرى هذولا هم أنفسهم لم يتغيروا، وبالتالي لديهم حساسيات شخصية ولديهم كانوا يذهبون بتفاصيل ويتركون الملفات الأساسية. أنا أعتقد أن هذه الهدوء والانسيابية في الإعلان والانسيابية في التصريحات والترحيب من قبل الطرفين دليل واضح أن هناك تقدم في هذا الملف حقيقة، وأنا أتوقع أن قريب سنسمع من أردن بأنه تمت مبادرة الكل مقابل الكل وأنهي ملف الأسرى. تنتقل بعد ذلك إلى ملف الرواتب، يعني أو إلغاء كافة المنع من المطارات وعودة الحياة، يعني تطبيع الحياة يحتاج إلى وقت. أنت تتكلم عن 4000 طالب يمني خارج العملية التعليمية، تتكلم عن 17000 يمني، 17 مليون تحت خط الفقر، يعني بمعنى صح في مجاعة، يعني 4 مليون طفل بشكل يعني وضع مأساوي جدا جدا. وللأسف الإعلام القطري لم يغطي الملف اليمني ومأساته بشكل كبير. تخيل أن اليمن في هذه الحروب كلها لا يوجد مخيم لاجئين يعني يطابق المواصفات والمقاييس لدى الأمم المتحدة، لديهم شوية خيام كل ما يأتي سيل يجرفها بالكامل، ناهيك عن المستشفيات والتطعيمات والتفاصيل كثيرة. أمراض كانت انتهت منذ عشرات السنوات في اليمن عادت كأوبئة كارثية يعني. وبالتالي أعتقد أن استنفار العضلات والاستعراضات وأن القيادة الحوثيين تغلب مصلحة المواطن اليمني، وأن لا أحد استطاع أن يلغي الآخر، وبالتالي اليمن لا يستطيع أحد أن يبتليها يعني أو طرف دون الأطراف الأخرى، لن يستطيع لا هذا ولا هذا. وبالتالي تغليب المصلحة الوطنية بتفاهمات سياسية. بالأول والأخير طالت الحرب هذه أو قطر سيعودون إلى طاولة المفاوضات ويتقاسمون السلطة وكيفية التسهيل وتسهيل مصالح الشعب اليمني حتى الانتقال إلى فترة انتخابات حرة نزيهة مباشرة يقرر الشعب من يختار.
9: إذن برأيك كيف ينعكس اتفاق تبادل الأسرى حال تنفيذه على مساعي خفض التصعيد العسكري، خصوصا بعد المواجهات الأخيرة بين أنصار الله والحكومة اليمنية؟
11: انعكاس مباشر على كافة الملفات. يعني هذا الملف قلت لك تبادل الأسرى وإنهاء هذا الملف وتعليقات وزيارة وتبادل السفور وكل شيء. إن كان هناك قضية التي هي مثلا المطلوبين على ذمم قضائية، يعني تحقيق قضائي أو جنايات قضائية، وجود هذه اللجان ستتبع هذا الأمر وسيبتعد اتهامات التراشق الاتهامات ما بين الأطراف، وستأخذ كل النيابات مجراها والقضاء يأخذ مجراها القانوني، وستنتهي هذه الأمور. وكذلك ستفكك كل العوائق، يعني وهم أصبحوا الآن تقريبا بنسبة كبيرة، يعني لم يعد هناك الكثير، أصبحنا على وشك إغلاق هذا الملف. وبالتالي إلغاء هذه العوائق ستنعكس وكيف تدرجت وكيف تم إلغاء هذه الصعوبات ولغة الحوار ما بين الطرفين وإعادة بناء الثقة. هذه الخبرة ستنعكس على بقية الذي كانت في ملف الأسرى، ستنعكس على بقية الملفات الإنسانية حتى إعادة التطبيع والمشاركة السياسية لكافة الأطراف لفترة انتقالية للبدء لتمهيد الانتخابات.
9: إلى أي مدى يا دكتور يمكن اعتبار هذا الاتفاق خطوة لتحريك العملية السياسية المتعثرة في اليمن؟
11: خطوة هامة جدا في كسب الثقة وإعادة بناؤها من جديد، بالذات بعد أن فقدت تماما ما بين الطرفين وكان هناك تعنتات. هذا الملف ذكرت لك صبري أنه عدة مرات يوصل إلى مرحلة التوقيع ويتم إلغاؤه نتيجة تفاصيل صغيرة. وصولهم لهذه المرحلة هي أعتقد بدء سلسلة الإجراءات التي يجب أن ينخرطوا بها مباشرة لإنهاء هذا الوضع الحرب ولا سلم، يعني لا يصفي أي طرف من الأطراف يعني. واليمن لن يكون شعب مقاتل وفي حروب كتب عليه الحروب، هو شعب كريم يحلم بحياة كريمة كبقية الشعوب، ومن حقه أن ينهي هذه الحروب ويعيش في سلام. وبالعكس شعب يحب الحياة ويحب العطاء ويحب العمل ويحب النمو. ونعتقد أن اليمن خلال فترة بسيطة ستستطيع أن تتغلب على كل هذا الدمار وكل هذه الأوجاع وكل هذه الأحقاد يجب أن يتغلب عليها الأطراف السياسية، كما سيتغلب عليها الشعب الذي هو دفع ثمنها غاليا.
9: وهل يمكن برأيك أن يشجع نجاح اتفاق تبادل الأسرى الأطراف اليمنية على فتح ملفات إنسانية أخرى مثل صرف الرواتب وفتح الطرق والمطارات والموانئ كذلك؟
11: بالتأكيد يعني جدا. أنت تتخيل أن كم حجم المعاناة في عملية انتقال السفر لمريض يريد أن يتعالج حالة طارئة لعدم توفر مواد أساسية وغرف عمليات داخل أهم المستشفيات في اليمن. أنت تتخيل أن شعب يعيش أكثر من 10 سنوات دون راتب، يعني حالة الفقر، خروج منظومة الطاقة الكهربائية، خروج منظومة المشتقات النفطية، صعوبة في كل شيء. كم حجم الوفيات في المواليد، كم حجم التشوهات في الأطفال، يعني هناك حالات أسرة، يعني جرحى حرب، ملف مدخن بتفاصيل كثيرة، يعني فتسهم هذه بشكل كبير وسيتضح للعالم بأن الشعب اليمني الذي يؤخذ عنه صفة أنه مقاتل أكثر شعوب العالم محبا للسلام، وسينخرط بشكل فوري لإعادة تطبيع الحياة المدنية الذي أشتاق لها.
9: برأي حضرتك، هل ما تحقق حتى الآن يعكس وجود إرادة حقيقية لدى الأطراف اليمنية للوصول إلى تسوية شاملة، أم أنه يظل محصورا في إطار التهدئة المؤقتة؟
11: هو جميل، هو يعود على مستوى الوعي السياسي الحقيقي المدرك للتركيبة الاجتماعية لليمنيين من قبل الطرفين، سواء الشرعية أو سواء الحوثيين. أنا أعتقد أن الحوثي وصل إلى مستوى إدراك بأنه لن يستطيع السيطرة الكاملة على اليمن بمنهجه لوحده وبطريقته لوحده، ولا الشرعية استطاعت أن تلغي الحوثي أو أن تحرر مناطق. وبالتالي 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات تقدمت فيها كل أنواع الأسلحة، كل أنواع الحروب. تتحدث صبري على حرب على مستوى كل المحافظات، يعني لا توجد محافظة سالمة من هذه الحرب، على مستوى الأحياء، على مستوى البيوت. وبالتالي إذا تغلبت هذه الأطراف وأدركت أن لا أحد استطاع أن يلغي الآخر، والقعود على طاولة المفاوضات بشكل يغلب مصلحة اليمنيين دون العنتريات ودون ارتهان للخارج ودون من كل الأطراف، أنا أتحدث وفعلا يعني لأنه أنا أعتقد أن الشعب وصل إلى مرحلة صبري، إذا لم يغلب هذا الأمر سيكنس كل الأطراف السياسية الفاعلة الآن، الذي يعني وصل فيها إلى حد الصبر إلى حد الموت. فهي مرحلة أنا أعتقد ستكون مرحلة اللا عودة، وبالذات أن هناك في تفاؤلات كثيرة، هناك تغريدات، هناك تصريحات، هناك ترحيب من كل الأطراف. نحن تابعنا الناطق الرسمي الحوثي محمد عبد السلام كيف رحب بذلك، إعلامه كيف رحب بذلك، كذلك الشرعية، وهذا كله في تهدئة الخطاب الإعلامي، شيء جميل للتمهيد لبداية مفاوضات حل الملفات الإنسانية الأخرى لبدء مرحلة حقيقية في المشاورات، في خروج اتفاق انتقالي لإدارة البلد تمهيدا للانتخابات.
9: أخيرا دكتور عبد الكريم، ما الدور المتوقع من الأمم المتحدة وكذلك من الوسطاء الإقليميين خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة التفاهمات ومنع عودة التصعيد العسكري في اليمن؟
11: أشوف الأمم المتحدة حقيقة أقول لك لا ثقة لها أن تقوم بأي عمل. نتحدث عن الشركاء الرئيسيين والأساسيين في المنطقة، يعني السعودية لا دور مهم، حتى روسيا، حتى أمريكا، بريطانيا في هذا الملف، الإمارات، مصر، مصر هي الشقيقة الكبرى وهي من أكثر من ممكن أن تتحدث في شأن الملف اليمني، لأن لديها 35,000 شهيد وفي بعد أمني. كل هذه الدول العربية والإقليمية والدولية لها تأثير مباشر، عمان كذلك، كل الذي تأثر من هذه الأوضاع الأخيرة لها رغبة حقيقية في إنهاء الصراع اليمني وإيران كذلك. يعني
9: الكاتب والباحث في القضايا الدولية الدكتور عبد الكريم الأنسي، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، للمزيد زوروا موقعنا sarabic.com.

0: لسبوتنيك.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش: المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة بين العمل والقيادة. تحطم النساء في الإمارات العربية المتحدة الصور النمطية بتوليهن المناصب القيادية في السياسة والأعمال، وتحتل الإمارات اليوم المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في مجال المساواة بين الجنسين. لكن كيف صنعنا ذلك؟ ولماذا حققنا هذا؟ سنسأل كيف توازن الإماراتيات بين بناء إمبراطورياتها التجارية والحضور الدبلوماسي العالمي، وبين الحفاظ على العادات والتقاليد في هذا الوطن الأصيل. وما هو ذاك السلاح الخفي الذي يسمى بالقوة الناعمة النسائية؟ للحديث أكثر تنضم إلينا الكاتبة والأديبة الإماراتية والحائزة على العديد من الجوائز الأدبية الأستاذة فاطمة المزروعي. أهلا بك أستاذة فاطمة عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
2: يا مرحبا، حياكم الله. مرحبا،
1: والله شرفتونا ونورتونا أستاذة فاطمة.
2: الله يسلمك.
1: يعني اليوم اسم حضرتك علم يعني العالم الأدبي والفني وعالم الرواية والقصة بالشكل العام. اليوم بداية أستاذي، حابين من واقع تجربة حضرتك الأدبية، كيف يمكن للكتابة أن تتحول من مجرد تعبير إبداعي إلى أداة حقيقية لتمكين المرأة في سوق العمل، وخاصة أننا نتحدث عن سوق العمل الإماراتي؟
2: أول شيء طبعا حابة أن أوجه الشكر الجزيل على استضافتكم، وحابة يعني أوجه الشكر الجزيل بعد لك مستر محمد على تعريفك لي، ويعني وصراحة يعني هاي فرصة جميلة يعني يكون بينا تواصل كبير إن شاء الله.
1: أكيد مكسب
2: طبعا لنا. أكيد طبعا يعني إحنا إذا يعني تكلمنا عن موضوع الكتابة، هي الكتابة يعني بحد ذاتها نعتبرها تعبير داخلي، يعني كتعبير داخلي كحاجة إنسانية. لما يجي الكاتب وغض النظر سواء كان إماراتي أو غير إماراتي، اللي يحتاج الكتابة على أساس أنه هو يعبر عن نفسه، يعبر عن إحساسه. مع الوقت الكاتب يقدر يفهم حاجة السوق. يعني في فترة من الفترات كانت يعني مثلا كان مثلا نحن نقول في فترة من الفترات كانت القصص أو المجموعة القصصية كان لها دور كبير، وكنا دائما نشوف مجموعات قصصية كانت تحصل على جوائز. بعدها كنا نشوف حتى الروايات، وتعرفنا على روايات عالمية مثل روايات شكسبير، وعندك ماركيز، وعندك نجيب محفوظ. هذه الروايات اللي قدرت اليوم تصنع الإبداع وتنتقل من مجرد أوراق، يعني كلام على أوراق، إلى يعني مسلسلات وأفلام حصلت يمكن اليوم على يعني حصلت مثل ما نقول على يعني تحول حقيقي في مجال السينما، في مجال الأفلام، ويمكن بعد جذبت أعمال أخرى. يعني مثل نجيب محفوظ، الأعمال اللي هو طلعها أكيد حصل فيها على جوائز مثل جائزة نوبل للآداب. في نفس الوقت تعرفت حتى النقاد على المجتمع مثلا المصري. عندك ماركيز، حتى ماركيز نفسه يعني أنا قريت له روايات جميلة مثل مائة عام من العزلة، وهاي من طبعا من احنا ممكن نقول انها من الروايات الخالده يعني، واللي كان لها اثر كبير. فاذا تكلمنا نحن على السوق الاماراتي اليوم، او ممكن نتكلم عن الكتابه الابداعيه، نقدر نقول ان نحن عندنا موهبه او مواهب كثيره، سواء بين الشابات او بين حتى الشباب. هذه المواهب ممكن هي يعني تتحول الى اعمال الادبيه اليوم، وخاصة أنا يعني إذا أكلمك يعني في مجال مثلا السينما والمسرح والقصة، أنا عندي اليوم يمكن حوالي 5 يعني مسرحيات، إلى جانب يمكن 6 يعني سيناريو، إلى جانب طبعا عشرات من القصص والروايات. المسرحيات تحولت يعني أكثر المسرحيات فزت فيها بجوائز، وبعضهم أصلا مثلت سواء هنا أو على بعض الدول الخليجية. الاقتصاد كيف ممكن نحول الأعمال اليوم؟ هذه الأعمال اللي أنا أتكلم عنها لولا قيمتها الإبداعية أكيد ما تحولت إلى قيمة اقتصادية. يعني القيمة الاقتصادية اليوم حولناها يعني تحولت أقصد من خلال يعني الشركات التجارية اللي تهتم بالإبداع، ممكن نقول الصناعات الإبداعية. ممكن نتكلم اليوم على الأعمال الأدبية والأعمال الفنية اللي نشوفها.

0: في مثلا في المتاحف مثل متحف اللوفر عندك، في المتاحف الموجودة في مدينة السعديات عندنا نحن. هذه الأعمال كلها اليوم قاعدة تجذب حتى السياح، يعني حتى السياح اللي قاعدين يزورون دولة الإمارات من مكان، يعني يجون من دول مختلفة يجون عشان يزورون يعني دولتنا، فلما يدخلون يشوفون هذه اللوحات الجميلة يشوفون هالإبداع. يعني أنا مثلا عدد كبير مثل ما ذكرت تحولت من مجرد أعمال يعني عادية، يعني مجرد أعمال يعني مكتوبة بالعربي إلى لغات أخرى. ولما أكون أنا في بعض الفعاليات، خاصة لما أسافر مثلا خارج الدولة، وكذا مرة سافرت إلى إيطاليا ورحت إلى فرنسا ورحت بعد إلى دول عربية، كان العالم تنبهر تسمع قصص وحكايات يمكن تكون بعضها صح أنها تراثية، فلما يسمعونها ينبهرون أن تحولت هذه القصص من مجرد قصص وحكايات كانت تروي داخل إلى اليوم. يعني بدت عليها الناس تكتبني أن المستقبل أكيد موجود اليوم معانا، ممكن حتى لو كانت يعني لو كان شيء معين قصة معينة ممكن أحولها اليوم إلى إبداع. يعني تخيل هاي المباني اللي موجودة سواء نحن على مستوى إمارة أبو ظبي أو حتى دبي أو على باقي المؤسسة الإمارات، أقصد في بعض الأبنية وفي بعض الأشياء الجميلة التحف جات بس مستر محمد من فكرة إبداع من
1: أستاذة
0: قصة
1: فاطمة،
0: معينة
1: لو سمحتي لي، يعني
0: استطاعت.
1: اليوم اليوم الإمارات اليوم لا بد يعني من الحديث عن الإمارات بالشكل العام، لكن حضرتك تطرقتي لعدة مواضيع مهمة جدا. في البداية وضحتي لنا يعني أهمية الرواية وأنها كانت مرآة للمجتمعات التي كانت ينتمي إليها الأدباء. حضرتك اليوم هل تم يعني إظهار المرآة الخاصة بالمجتمع الإماراتي ضمن رواياتك وكتاباتك، وخاصة أنه تم ترجمتها إلى الهندية أو الإنجليزية وغيرها من اللغات؟
0: نعم طبعا، أنا عندي حوالي 4 روايات تقريبا، بعض الروايات أنا حصلت الحمد لله على جوائز. الأعمال هذه أنا من نفسي تفاجأت إن في عدد كبير طبعا من النقاد كتبوا عنها، إلى جانب عدد كبير طبعا من طلبة الماجستير والدكتوراه كانوا يأخذون شخصيات الروايات نفسها ويسقطون عليها مجتمعاتهم. وأنا أذكر أن في رحلة كنت مسافرة إلى الهند، مسافرة إلى الهند في رحلة أو في مهمة أني راح يعني ألقي عدد من المحاضرات الأدبية في عدد من الجامعات، وتفاجأت طبعاً في كلية من الكليات أن هاي الكلية طالبة من الطالبات أخذت، يعني طالبة هندية في الجامعة نفسها أخذت شخصية من الشخصيات اللي موجودة في رواية اسمها كمائن العتمة. طبعاً كمائن العتمة من الروايات اللي أنا يعني
1: حصلت
0: صراحة
1: على
0: أفتخر
1: جوائز
0: فيها
1: أيضاً.
0: وأفتخر، نعم حصلت على جائزة العويس لأفضل إبداع، والعمل هذا طبعا كان في الفارابي، في دار الفارابي في لبنان. العمل هذا بعد تم ترجمته، فتفاجأت أن الشخصية طبعا شخصية سارة هي العمل شوية قائم على العمل النفس، يعني على جوانب نفسية معينة ويعني تكسر النمط العادي، ما يعني النمط العادي اللي دائما نحن نتعود عليه الكلاسيكي لا مش موجود، العمل دائما قائم على شيء نفسي مستر. تفاجأت أن الطالبة أخذت شخصية واحدة اسمها شخصية سارة بس موجودة.
1: هذا الموضوع مهم جدا أستاذة فاطمة، حابب أنا أنوه على كلام حضرتك المهم جدا اللي هو وجود شخصية سارة اللي هي شخصية نسائية. اليوم حضرتك يعني كما تعلمين يعني الشخصيات القديمة من بداية يعني الفن، خاصة لما كان الفن المسرحي ببداياته خاصة بالوطن العربي كان يمثل الشخصيات النسائية رجال. اليوم أصبحنا نحن بمجتمع يعني معاصر ولديه هوية واضحة. اليوم إذا تحدثنا بالنسبة للأستاذة فاطمة المزروعي، كيف يعني جعلت للشخصيات النسائية صورة غير نمطية في أعمالها، وخاصة أنه يعني اليوم هذه القطاعات الفنية يهيمن عليها الصورة الرجالية؟
0: هو الأستاذ محمد هي الصورة النمطية ترى اللي موجودة في المجتمع، يعني للأسف يعني يمكن في بعض المجتمعات، لكن بالنسبة لنا كمجتمع إماراتي بدينا نكسر هذه الصورة حقيقة. يعني نحن في مجتمعاتنا ما في تمييز في الأعمال أن هذا العمل لذكر أو لأنثى أبدا، يعني هذا الشيء جميل جدا. أنت لما تدخل في سوق العمل يعني خاصة أنا أتكلم عن بلدي الإمارات، يتم التقييم من خلالك أنت، خلال ذكائك أسلوبك تعاملك حتى في العمل وعلى قدراتك مهاراتك. فتخيل يعني لما تدخل هذا العمل يعني تكسب العمل أنت بغض النظر كنت يعني كانت امرأة أو رجل. فالروايات اللي أنا يعني كتبتها كلها شخصياتها نساء. فأنا لما يعني لما اقتحمت بصراحة يعني موضوع الكتابة وكتبت عن المرأة، ما كتبت بأسلوب يعني مثل ما تقول فرض، ولا جيت وفرضت على سوق العمل أن لا أنت عامل المرأة بهذه الطريقة. لا، أنا أسقطت العمل الروائي على شخصيات موجودة بيننا. هذه الشخصيات بغض النظر شخصيات قوية ضعيفة، شخصيات قادرة أنها تغير المجتمع. فأي وحدة يعني أي بنت أو أي قارئة ممكن تقرأ هذه القصة، راح تقرأها وتفهم الشخصية بكل هدوء، تفهم الشخصية كيف تترتب النفسيات، كيف الكسر اللي داخل، كيف القوة، كيف الألم، كيف تتعايش نفسها مع المجتمع. كما لا تنسى نحن يعني نعيش في مجتمع فيه عادات وتقاليد، مهما يعني صح الحمد لله يعني تعرف صار في تطور كبير في المجتمع، ما نقدر نقول لك لا، بس نظل تحت مظلة العادات والتقاليد. ويمكن هذا الوضع شوية بالنسبة لنا نحن الكاتبات كان صعب في البداية نكسر هاي النمطية. فأنا مثل ما قلت لك يعني في كتاباتي ما فرضت أبدا على الشخصية، أبدا ما فرضت على الشخصية، يعني ما فرضت على الشخصيات اللي عندي إن تقول لا أنا امرأة ولازم أسوي هذا الشيء. أستاذة
1: فاطمة،
0: لا.
1: يعني هل الروايات كانت خاصة للقارئات النساء؟ اليوم الروايات خاصة للقارئات النساء فقط؟
0: يعني لا، هو مش خاصة للنساء، بإمكان الرجل، بس يعني يمكن أحيانا أنا يعني لقيت غضب من الرجل بشكل كبير. يعني أكثر أعمالي الروائية في البداية، وخاصة عندي رواية زاوية حادة، هذه كتبتها يمكن شوي كان في سن أصغر، يمكن كان عمري 18 أو 19 سنة لما كتبت زاوية حادة، وأول مرة أجرب عالم الرواية. وطبعا عالم الرواية أخذت من المجتمع نفسه، يعني أنا عندي احتكاك كبير مع الشخصيات النسائية. بصراحة أول شخصية نسائية كان لها تأثير كبير في حياتي هي جدتي رحمة الله عليها، يعني كانت سيدة رائعة جدا كشخصية، وكانت قوية جدا برغم أنها كانت أمي يعني غير متعلمة، لكنها كانت حكاءة تحفظ دائما، يعني أي شيء كانت تسمعها تحفظه. فكان هذا الحفظ والسرعة البديهة اللي عندها كانت تحاول قدر الإمكان أنها تنقلها لي. فكنت أنا دائما لما أسمع الحكاية أستانس عليها فأغيرها، وهذا الشيء اللي كان فيني. يعني تعطيني مثلا حكاية معينة، مثال تعطيني أم الدويس، أكيد أنت تعرف قصة أم الدويس. أم الدويس من القصص التراثية القديمة اللي دائما تتكلم عن امرأة تظهر ليلا وهذه تواجه الرجال، يعني ويعني مارس معهم نوع من الإغواء فتقتل الرجل. فكنت أنا أحورها دائما وأجيب لها نهاية أو بداية، فيمكن هذا الشيء اللي شجعها مع الوقت أنها تعطيني المزيد من الحكايات. يعني الشخصيات النسائية اللي قعدت فيها مثل ما ذكرتك جدتي، بعدين أمي يعني الوالدة الله يحفظها من السيدات الجميلات الرائعات جدا، بحكم يعني أني أنا أكبر شقيقاتي من البنات، فكنت دائما مع الوالدة في أي مجلس. فكنت يعني مستر محمد دائما كل الكلام اللي يذكرون الكبار، بمع الكلام أسمع الألم، أسمع الحزن، أسمع الشكوى، أسمع الفرح، الضحك، الابتسامات، الحكايات والقصص اللي كانت تتداول بين السيدات في هذه الفترة. يعني إحنا نتكلم أكثر عن 10 ل 15 سنة، يعني كان عمري لا يتجاوز 6-7 سنوات تقريبا. فكنت دائما أسمع، فكان المجتمع حقيقي النسائي يثير عندي فضول كبير، وكانت هذه العبارات والكلمات أسجلها في راسي، وعلى طول من أكتب يعني أي عمل إبداعي على طول ما أنسى أني أنا يعني دائما نصيرة المرأة في أي مكان. فكنت لما أنقل هاي العبارات وأنقل هاي القصص يشعرون بعض الرجال للأسف يعني بنوع، يعني ما بقولك نوع يعني ما بقولك نوع من العنصرية، لكن نوع من الغضب دائما، يعني يقولون إن هذا الشيء مش موجود في مجتمعنا وإن إحنا متساوين عادي. الحكومة دائما تحاول قدر الإمكان، وما يقصرون شيوخنا إن يوفرون لنا كل شيء الحمد لله ولله الحمد، لكن ما يمنع إن في بعض مثل ما نقول بعض الأشياء الفردية اللي تحدث في المجتمع أكيد يعني في
1: أكيد.
0: البيوت أنت تعرف
1: لكن
0: الصغار.
1: يعني نعلم اليوم أن الإمارات هي رائدة في مجال المساواة بين الجنسين، يعني صراحة على مستوى العالم وليست فقط على المستوى الوطن العربي. لكن اليوم يعني استحضرني سؤال لحضرتك أستاذة فاطمة. تحدثت عن جدتك رحمها الله بموضوع أنها كانت حكاءة، وأيضا بموضوع يعني اليوم كان موضوع الحكواتي عنه من التراث الذي يعتبر من التراث اللامادي، وحضرتك أيضا كنت بمكانين، يعني حضرتك بالإضافة إلى أنك أديبة أيضا بمكان يعني هو يعتبر وظيفة حكومية، فهذا يعني كنت حابب أتحدث عن هذا الموضوع. اليوم إعطاء الفرص ضمن حكومة الإمارات يعتمد على أساس الحصص أم على أساس الكفاءات؟
0: نحن الحمد لله ولله الحمد في الإمارات نعتمد على الكفاءة بشكل كبير. يعني لو تلاحظ المرأة موجودة في كل مكان، يعني كل الوظائف وصلت المرأة إلى الفضاء اليوم، صح ولا لا؟ يعني نلاحظ أن المرأة موجودة في الأيوة، وصلت إلى الفضاء وحتى وصلت يعني للمجلس، أن المجلس الوطني هناك نسبة يعني كبيرة تساوت فيها على الرجل، ويمكن تعدتها في هذه النسبة بعد. المرأة موجودة، يعني أنا واحدة من النساء الحمد لله اللي عندي الحمد لله منصب، يعني أنا اليوم رئيس قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والشيء هذا أعتز فيه، يعني هذه الثقة اللي أعطتني إياها القيادة الرشيدة ولله الحمد وشيوخنا يخلي الحمد لله أن أنت يعني مثل ما ذكرت العطاء اللي عندك، العطاء اللي عندك، الكفاءة، المهارة، الخبرة، هي اللي في سوق العمل هي اللي تقدر تثبت نفسها. ما عاد النظرة إلى الجنس، يعني اليوم ما عدنا أن رجل هو اللي يتصدر في الصدارة، لا، اليوم أنت كفاءتك هي اللي تصدر. وهذا الشيء اللي احنا نلاحظه في مجال في جميع المجالات، سواء في مجال الأعمال، في مجال يعني حتى في مجال الكتابة نلاحظ، يعني لو تلاحظ حتى عندنا نحن بشكل عام، يعني أقصد أتكلم عن الإمارات، لقي أكثر الكاتبات هم نساء، يعني اللي صدرنا بعد في موضوع الكتابة فلله الحمد. يعني المرأة دخلت أماكن كبيرة، هي الطبيبة، هي المحامية، هي اللي في الفضاء، هي اليوم اللي تشتغل حتى في القضاء وتتبوأ يعني أعلى المراتب وأعلى المراكز، يعني بفضل قيادتنا. فمثل ما ذكرتك الكفاءة، الكفاءة يعني هي اللي دائما يعني صارت معيار اللي في موضوع الاختيار ولله الحمد.
1: أستاذة فاطمة صراحة في عدة يعني مواضيع مهمة ذكرتيها حضرتك، لكن بالعودة لموضوع الكتابة وخاصة يعني تخصص حضرتك، كان في عندك عدة روايات بالإضافة إلى قصص، بالإضافة إلى أعمال كانت يعني نقول عنها فنية، إن كانت مسرحيات أو شيء خاص ب يعني العمل الفني اللي خاص بالتمثيل، فأظن كل عمل من هذه الأعمال له خاصية أستاذة فاطمة. اليوم إذا تحدثنا عن خلينا نسميه الأدب الإماراتي المعاصر، كيف تنظرين إلى الأدب الإماراتي المعاصر؟ هل يواكب يعني التحولات الحالية؟
0: نعم طبعا، يعني لما تطالع طبعا إلى نظرة سابقة تشوف كيف العمل الإبداعي أو أقصد العمل الإبداعي كيف تطور. يعني في البدايات ممكن كان يركز على البحر، على النخلة، كان يركز على البيئة الصحراوية، على سفر يعني خاص الغواصين إلى مكان بعيد. لكن اليوم بالنظر تغير جدا، صار الأدب إلى أم يعني في العصر الرقمي، صار إلى أم الفضاء، حتى الصناعات الإبداعية والثقافية وايد تطورت بشكل كبير. فيعني لو نلاحظ حتى الأعمال الإبداعية مثل الرواية والقصة والشعر والمسرح والأعمال نفسها الإبداعية اللي أو الموضوعات اللي كانت تطرح، يمكن كانت تطرح كانت جزء كبير من يعني ممكن نقول إن كان التراث هو الشيء الرئيسي اللي كان يطرح يمكن في الماضي. بس اليوم نظرة للأفكار المطروحة نلاقي لا، الإنسان، الغربة، الحياة، الصعوبات اللي قاعدين يعني نواجهها في الحياة، رغم يعني رغم أن الحمد لله يعني نحن نعيش في مجتمع يعني جميل ورائع جدا، لكن أحيانا يعني تمر على الإنسان غربة داخلية يحس، يعني وانت تعرف مستر محمد هاي المواضيع الواحد كيف ممكن يطرحها وكيف ممكن يعني، لأن اليوم احنا قضايانا ككتاب ما تي بس قضايا الإمارات، يعني اليوم أنا ككاتبة أعمالي ما تتجه فقط للإمارات، أعمالي اليوم تتجه حتى للخارج بدليل عملية الترجمة اللي صارت مثل ما ذكرت لك في البداية. أنا عندي أعمال كثيرة الحمد لله ترجمت ومن الأعمال يعني العمل الفائز الأخير اللي هو كحل أسمد اللي فاز بجائزة إبداعات المرأة الخليجية، اليوم يعني ترجم للغة الإنجليزية وإن شاء الله راح أوقع قريب. هذا العمل الدار اللي أخذته في لندن سمته هي بوابة شرق إلى الغرب، لأن
1: أول
0: العمل
1: شيء منهنئ حضرتك، يعني ما شاء الله عن حضرتك، يعني تهنئة خاصة، يعني لأنه هذا الإبداع الفني ومن يعني النساء الخاصة بمنطقتنا العربية هذا يقدر يعني.
0: الله يهني، الله يحفظك يا ربي
1: الله
0: ويبارك
1: يسلمك.
0: فيك المجموعة.
1: إذا بدنا نحكي شوي عن التراث الإماراتي، أنا صراحة حابب كتير أتطرق لموضوع التراث الإماراتي، إذا ممكن نحن
0: ما هو
1: نتطرق.
0: إذا حكينا عن التراث الإماراتي لازم نحكي عن كحل أسمد بعد.
1: لابد، يعني اليوم حضرتك كيف عم تستلهمي النماذج النسائية، إن كانت القيادية مثل اللي عم تقولي حضرتك اللي هو سارة، شخصية سارة اللي كانت، وكيف أنت استلهمتي حتى الشخصيات الأخرى، إن كان يعني بالروايات الأخرى، بعيدا حتى عن الغضب اللي عم تقولي إنه حتى في رجال أثار غضبها هذا الكلام المكتوب، فيا ريت تشرحي لنا شوي بعد إذن حضرتك.
0: طبعا يعني هو تعرف انا ابدا والله مش ضد الرجل ابدا، لكن يعني مثل ما تقول احنا شويه البيئه يعني البيئه في بعض التفاصيل تستوي داخل البيئه شويه. الرجل يعني يخاف انها يعني خاصه في الاعمال الروائيه لما انت تكتب هذه التفاصيل احيانا ليش تثير الغضب عند الرجل؟ لانها يعني تلمس عند بعض المواقف المعينه. بالنسبه طبعا لمواضيع التراث، انا يعني حكيت لك في البدايه ان رغم التحضر ورغم الحمد لله يعني التطور اللي حاصل، لا يزال نحن عندنا يعني لا نزال نحن في مجتمع يعني بدوي. نحن كمجتمع نزال في مجتمع بدوي ونحافظ جدا على تراثنا. يعني نحن في البيت بين اسرتي يعني وعائلتي اللبس على الاكل، عامل التراث يلعب دور كبير. اكثر يعني الشخصيات اللي استلهمتها مثل ما ذكرت لك في البدايه، انا اقرب وايد قريبه جدا للنساء ولمجالس النساء، واحب دائما
1: عفوا استاذي، انا يعني
0: تفضلي.
1: انا بدي اكسب الوقت مع حضرتك لاخذ يعني اكثر كميه من الفائده نقدر ننقلها للنساء، انا بعتذر على المقاطعه، لكن اليوم اذا كان ممكن يعني نحاول تعاون بين الكتاب والقطاع الخاص على انتاج ادب يحفز النساء وخاصه في المنطقه العربيه، كيف يمكن صناعة هكذا أعمال أستاذة فاطمة من وجهة نظرك وخبرتك؟
0: طبعا كيف يكون في تعاون تقصد بين التراث والاقتصاد صح؟ يعني كيف ممكن نحول التراث إلى اقتصاد؟
1: التراث
0: يعني مثل أنا ما
1: والكتابة
0: ذكرت لك
1: الفنية
0: أن
1: أيضا.
0: اليوم نعم الكتابة، يعني شوف حاليا مستر محمد نحن في تراثنا الكثير من الإبداعات اللي ممكن احنا نحول هاي الأعمال الإبداعية إلى أشكال مختلفة، سواء من الرسوم المتحركة، يعني خاصة اليوم الرسوم المتحركة بدأت تاخذ جانب آخر، وأفلام الفيديو بدأت تاخذ جانب يعني مختلف جدا. يعني بدينا نحن نصدر بعض البرامج وخاصة البرامج التراثية إلى الخارج، يعني بدأوا الناس حابين يتعرفون على التراث الإماراتي، فبدينا نصدر هاي الشخصيات. يعني تشوف هاي الشخصيات، وأنا أذكر يعني من المسلسلات الجميلة جدا اللي انعرضت في الإمارات هي مسلسل فريج، وأكيد أنت يعني ممكن يعني القراء أو المستمعين أنهم يبحثون عن هذا المسلسل
1: جميل،
0: الجميل جدا اللي يعكس تاريخ الإمارات جدا. فكيف شوف الفكرة على الرغم من أنها فكرة يعني الكاتب يابها من المجتمع نفسه، يعني عبارة عن مجموعة من الشخصيات النسائية اللي كل واحدة منهم تلبس برقع واللي يلبسن الكندورة المخورة. طبعا الكندورة المخورة يعني هي الجلابية اللي تلبسها النساء والشيلة. فرغم ان الفكرة هاي بسيطة بس بدأ الناس عندهم فضول كبير يتعرفون على مجتمع الإمارات في اللبس في الأكل، فتحولت بس من مجرد فكرة على أوراق إلى يعني اقتصاد إبداعي أو إبداع الاقتصاد ممكن نسميه. فبعد الفيديو بدأت الناس تفكر شو هذه الأكلة المعينة، شو هذا اللبس. فتخيل أنت تقدر تروج من خلال كتاباتك بتحويلها إلى سينما إلى مسرح إلى أفلام، تخلي نفس الجمهور قادر أنه ياخذها من مجرد فكرة على الأوراق إلى اقتصاد يرفع حتى مستوى السياحة في البلد، ويخلي السياح يتعرفون على هاي الثقافات. يعني أنا أتوقع أنك مستر محمد واحد من الأشخاص اللي عنده فضول يتعرف على يعني ثقافة الإمارات وعلى تراثه. يعني أنت شفت عدد الزوار اللي يجون للقرية العالمية، يعني عدد الزوار اللي يجون للقرية العالمية عندنا في يعني في إمارة دبي عدد كبير من السياح، في منها القرية التراثية الإماراتية. طبعا القرية التراثية الإماراتية اللي داخل هذه ما قامت بس شكل، لا، جات من قط من أرض الواقع وتحولت يعني مكان أو مزار للسياح. وهذه الأفكار تشوفونها الإبداعية، يعني من مجرد أفكار على الأوراق تتحول إلى شيء يعني جميل جدا ممكن نعرضه في أي وقت.
1: أكيد أستاذة فاطمة، اليوم مصطلح القوة الناعمة إحنا نسمع عنه كثير، اليوم شو كان توصيف حضرتك للقوة الناعمة، وكيف تتم ممارسة يعني القوة الناعمة لدى الكاتبة الإماراتية؟ وأيضا نريد من حضرتك توصية لكل امرأة تريد الدخول إلى عالم الكتابة والعالم الفني.
0: طبعا القوة الناعمة مهمة جدا ولها تأثير كبير، ونحن نلاحظ اليوم يعني كيف تأثيرها على الكثير يعني من القطاعات اللي موجودة. يعني احنا نشوف ان المرأة اليوم لها جانب يعني لها دور كبير في العديد من القطاعات، سواء قطاعات الإعلام أو التكنولوجيا أو الاستدامة أو حتى الذكاء الاصطناعي أو الطاقة. لأن اليوم نحن مو قاعدين بس نقدم المعلومة، لا، اليوم قاعدين نقدم يعني صورة جديدة للمرأة في خيال المجتمع. فالقوة الناعمة اليوم يعني كيف ممكن نقول لكم، اليوم يعني نحاول نصدرها كعقل اليوم يعني منتج وكفاءة وطنية قادرة اليوم على كسر هذا الروتين. لأن المرأة الإماراتية أو القوة الناعمة في أي مكان قادرة أنها تغير هاي الفكرة وأنها تنقل يعني تنقل المجتمع وتنقل هاي الأفكار، ممكن نقول من نمطية معينة إلى يعني إلى أسلوب مختلف. ما أعرف، يمكن شوي الكلام اللي أقول لك إياه في نوع من الفلسفة.
1: أنا بالحقيقة يعني ما بعرف الوقت اليوم يعني ما عاد يسعنا، بس أنا بتمنى أنه يكون في لقاءات متجددة. كل الشكر لحضرتك، معلومات قيمة جدا، بتمنى أنه فعلا نضل إحنا على تواصل دائم، بحكم أنه يعني لازم نوصل الصوت النسائي من خلال اليوم إذاعتنا. كل الشكر لحضرتك.
0: يعطيكم العافية، شكرا والله. يعني صراحة أنا جدا استانست معاكم على هذا اللقاء.
1: وبهذا الخصوص قالت سيدة الأعمال الإماراتية الأستاذة رجاء الحساني في حديث لسبوتنيك:
2: ريادة الأعمال النسائية في الإمارات لم تبدأ من حصص، بل البيئة، يعني البيئة صنعت الفرصة والمرأة أثبتت كفاءتها. المرأة الإماراتية اليوم موجودة في القيادة، الأعمال، التعليم، الصحة، القطاعات المستقبلية والرقمية. والأرقام الرسمية تأكد أن المرأة تشكل 66% في القطاع العام و30% تقريبا في المناصب القيادية، وهذا دليل كافي ويدل أن كفاءة المرأة مو مجاملة. معادلة رائدة الأعمال الإماراتية: أول شيء احترام العائلة، وضوح الرؤية، شو رؤيتنا نحن، إثبات النتائج، إحنا شو نقدم أو النتيجة اللي نطلع منها. لما تشوف العائلة أن المشروع ما فيه مغامرة، فيه خطة محترمة، تحفظ الاسم، تبني مستقبل، بتكون العائلة مش عائق أبدا، راح تكون سند. نجاح المرأة الإماراتية في سوق الأعمال، القيادة، الله يطول بعمره الشيخ محمد بن زايد عنده درجة أولى تمكين المرأة، والفرص المتاحة داخل دولة الإمارات ما أتوقع أنها متاحة في باقي الدول. أنا أحس أن في فرص غير عادية، والحمد لله هذا نحن محظوظين. الحمد لله المرأة الإماراتية والشباب الإماراتي لما يحضر أي مؤتمر أول شيء يحافظ على الزي الوطني، مو كمظهر، هو هوية. وإحنا لما نكون موجودين في المناطق إذا كانت دبلوماسية أو اجتماعية، إحنا نمثل سفراء لبلدنا، وما شاء الله ناجحين في كل المحافل وما في أي معوقات، الحمد لله.
1: وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة. كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
7: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائي.
8: غدا يوم آخر، ففيه يبدأ وقف إطلاق نار جديد بين لبنان وإسرائيل يمتد لخمسة وأربعين يوما. حتى الآن الدلائل والمؤشرات غير مشجعة، فإسرائيل واصلت استهدافاتها كما واصلت انذاراتها لعدد من البلدات الجنوبية، ما أدى إلى حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا وبيروت. وحتى الآن لا شيء يدل على أن إسرائيل ستغير في مخططاتها أو أن وقف إطلاق النار الجديد سيكون مختلفا عن المنتهية مدة صلاحيته. في هذا الوقت انشغلت الأوساط السياسية بإجراء قراءة لما نشر ولما تسرب عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن ليومين. فما اتفق عليه يتضمن مسارين، مسار أمني عسكري ومسار سياسي ودبلوماسي، والمساران يتكاملان، إذ يطلق الأول رسميا في البنتاغون في 29 من أيار الجاري، وهو مهم جدا لأن أمريكا سترعى من خلاله تسهيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل في سبيل تحقيق أهداف كثيرة، منها استعادة السيادة اللبنانية الكاملة. أما المسار السياسي فيهدف إلى تعزيز سلام دائم بين البلدين، والواضح أن لبنان يسعى من خلال المسارين إلى استعادة سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإعادة الأعمار، فيما إسرائيل تريد تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وإرساء حالة أمنية مستقرة على حدودها المشتركة مع لبنان. ولذلك فإن حزب الله لم يتأخر في الرد، إذ أصدر بيانا رسميا عالي اللهجة انتقد فيه مسار المفاوضات، معتبرا أن ما تقوم به السلطة اللبنانية هو إعادة إنتاج ما يتجاوز اتفاق 17 أيار خطرا وانحرافا، وأنها فيما تفعله تكمل مسارها التنازلي سياسيا وأمنيا لتزيد من سلسلة التنازلات المجانية التي تقدمها إلى إسرائيل. البيان التصعيدي يعني أن الحزب سيمارس ضغوطا في الداخل لفرملة اندفاعة الدولة، فكيف سيرد ومتى؟ بالتوازي الضربات التي يلقاها فريق الممانعة تتواصل، فاليوم تم اغتيال القائد العسكري لمنظمة حماس وأحد مهندسي عملية طوفان الأقصى في 27 الأول 2023. أما أمريكا فأعلنت القبض على قيادي كبير في كتائب حزب الله العراقية، وصفته بأنه مسؤول عن أعمال إرهابية جماعية على نطاق عالمي. ولكن البداية من واشنطن، فالهدوء الظاهر شيء وما يحضر خلف أبواب البنتاغون شيء آخر. والتفاصيل مع أنتوني مرشاء مباشرة من العاصمة الأمريكية. أنتوني أهلا بك، هل ما يجري إدارة مؤقتة للتصعيد أم بداية مسار قد يغير وجه المنطقة بالكامل؟
9: منى، من واشنطن تتضح أكثر فأكثر حقيقة اتفاق هدنة 45 يوم الذي خرجت به المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية. فبحسب الأجواء الأمريكية اللي تلت الاجتماعات، فإن هذه الهدنة منى ليست وقف كامل للحرب بالشكل التقليدي، بل عمليا تمديد لوقف الأعمال العدائية مع إبقاء إسرائيل على ما تعتبره حق التحرك الأمني ضد أي تهديد مباشر أو أي تحركات مرتبطة بحزب الله. وهذا ما يفسر استمرار الضربات الإسرائيلية حتى بعد إعلان التمديد، إذ بحسب المصادر الأمريكية تعتبر إسرائيل أن الاتفاق لا يمنعها من استهداف أي تحرك عسكري مرتبط بحزب الله أو تنفيذ ضربات استباقية ضد نقل أسلحة وتجهيزات، إضافة إلى مواصلة العمليات داخل ما تسميه المنطقة الأمنية جنوب لبنان، والرد الفوري على أي إطلاق صواريخ أو مسيرات، مع استمرار التحرك الجوي والاستخباراتي من دون العودة إلى أي لجنة مشتركة مسبقة. الإسرائيليون بحسب المصادر الأمريكية عملياً يتعاملون مع هذه الهدنة على أنها خفض واسع للنار وليس وقف مطلق للعمليات. ولهذا كان شدد السفير الإسرائيلي يحيى لايتر بعد الاجتماعات على أنه الإسرائيليين والجنود ستبقى أولوية أساسية خلال المفاوضات، بإشارة واضحة إلى أنه تل أبيب لا تعتبر نفسها مقيدة بالكامل عسكريا خلال فترة التفاوض. في المقابل حاول لبنان الدفع باتجاه آلية تحقيق مستقلة وضمانات أمريكية ووقف الخروقات، ولكن مع ربط هذا بأي تمديد بتحقيق تقدم أساسي وأمن فعلي. ولكن حتى الآن منى لا يوجد آلية رقابة ملزمة تمنع إسرائيل من تنفيذ الضربات. أما المرحلة المقبلة منى فستنتقل ب 29 أيار إلى البنتاغون عن مسار أمني بمشاركة وفود عسكرية وأمنية في لبنان بحضور الملحق العسكري العميد أوليفر حاكمي ولواء من إسرائيل برعاية أمريكية مباشرة، على أن تستكمل المفاوضات السياسية يومي 2 و3 حزيران مع ماذا سيحصل في البنتاغون بالخارجية الأمريكية. ووفق القراءة الأمريكية فإن واشنطن لا تحاول فرض سلام نهائي حاليا، بل إدارة التصعيد ومنع الانفجار الكبير في لبنان بانتظار معرفة ما إذا كانت هذه المفاوضات ستنجح أم لا. لذلك بس الشيء الوحيد المشترك بين لبنان إسرائيل والولايات المتحدة بهذه اللحظة منى، وكان كشف عنه للمرة الأولى بالمصادر، أن هنالك تقاطع غير معلن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة حول هدف استراتيجي واحد هو تثبيت سلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله.
8: شكرا لك أنطوني.
9: هذا معي أنا ورسير ربيع شمعون.
10: إذن الحرب الواسعة تأجلت وفرصة التهدئة حضرت، مساران أمني وسياسي متوازيان انطلقا، والبنتاغون معني مباشرة. فهل من لواء داخل الجيش سيهتم بنسع سلاح حزب الله؟ تقرير ماريان زوين.
11: على الرصيف البحري تنشق اللبنانيون ما بدا وكأنه بعضا من الصعداء مع خبر تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما إضافيا كنتيجة ليومي المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ومع بيان الرئاسة اللبنانية الذي تحدث عن مسار سياسي نحو تهدئة واستقرار دائمين، عاد الحديث عن فرصة جديدة لتجنب الحرب الكبرى.
12: نحن بنقبل هيدا الوقف اطلاق النار يجر لأكيد وقف اطلاق النار بالجنوب، هيدا الدمار والخراب اللي عم بيصير مش كرمال لبنان، هيدا كرمال أجندات خارجية، لازم قرار الدولة يصير للدولة.
13: أكيد مع السلام، أكيد مع السلام مليون بالمية، يعني ما حدا بحب الحرب.
14: كل همي هول 55 ضيعة بأقرب وقت نطلع عليهم.
11: ذلك المشهد كان من بيروت وانعكس على شمال العاصمة وشرقها، أما جنوبها فبقي مختلفا. فالجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرات بإخلاء قرى جنوبية واستكمل غارات قال إنها تستهدف مواقع لحزب الله.
15: لبنان يطلب وقف إطلاق النار، انسحاب الإسرائيلي، وفي المقابل هونيك عم يطلبوا فك سلاح حزب الله. أنا برأيي باثنين، يعني اللي عم يدمجوا بين اثنين، بس كيف تفصيل تطبيقهم هيدي قبل أكتر، هيدي بتجي من بعد أكتر. لهلأ عم توحي الاعتداءات يلي مكفية أنه نحن بس ينتهي موضوع سلاح حزب الله نلتزم بالبقيين، وهذه منه بضمانة أمريكي بس. هيك ماشي على ما يبدو لهي هلأ، هيك ماشي.
11: حتى الآن جرى تحييد الحرب الواسعة إذن، وهذا ما أراده المتفاوضان وراعي المفاوضات. لكن الضربات الموضعية مستمرة استنادا إلى آلية وضعتها واشنطن منذ الاتفاق الأول لوقف إطلاق النار تحت عنوان حق إسرائيل بالدفاع عن النفس.
16: إسرائيل ستواصل أحباط التهديدات الفورية والناشئة، انتهاكات حزب الله تقويض وقف إطلاق النار، وما يلزم تل أبيب هو أمن إسرائيل وسكان الشمال.
11: وبين التهدئة المعلنة والنار المستمرة، وصف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن المفاوضات بأنها صريحة وبناءة، لكنه ربط أي تسوية شاملة بتجريد حزب الله من سلاحه. عمليا لبنان خرج من الجولة الثالثة وهو أمام مسارين أساسيين، مسار سياسي يستكمل في 2 و3 من حزيران، ومسار أمني عسكري يحضر له داخل البنتاغون تمهيدا لاجتماع 29 من أيار.
15: هنتوقع من هلأ وبالطالع رفع مستوى الدعم للجيش اللبناني، بيعملوا هذه القوة لواء عم بيقولوا بتسليح خاص برعاية خاصة وبمهام خاصة، بتكون قوة مميزة داخل الجيش يلي مهمتها نزع سلاح حزب الله من دون ما تسمع الولايات المتحدة الأمريكية الأعذار السابقة يلي قالوا له قالوا له الأعذار ممكن ينقسم الجيش تماما شيء بيشبه كما حصل أواخر السبعينات عندما أنشئت المكافحة من أجل مواجهة الفلسطينيين اليومتها، وبالتالي هذا الشيء هلأ بيشبهه.
11: وفي الانتظار تبدو المعادلة واضحة، الفرصة موجودة لتثبيت التهدئة لكن ضمن موازين قوى لا تميل لصالح لبنان بسبب حزب الله، فيما تبقى كلفة البدائل أعلى وأكثر خطورة.
8: وفي أول تعليق له على الجولة الثالثة من المفاوضات أكد حزب الله في بيان أن الكثير من اللبنانيين يرون في تمديد وقف النار تمديدا لقتلهم وغطاء للعدوان عليهم، وأشار إلى أن السلطة اللبنانية انجرفت بعيدا وبرأت العدو في مخالفة صريحة وفاضحة للدستور اللبناني، ودعا حزب الله السلطة إلى عدم الذهاب بعيدا في خيارات منحرفة مع العدو ووقف مسلسل التنازل المجاني وسيناريو التفريط بالحقوق، وأضاف ندعوها لمغادرة أوهام إمكان التوصل إلى السلام مع العدو الغاضب.
10: وغدا تمديد وقف إطلاق النار، الجنوب لا يزال تحت النار. التفاصيل من الاستوديو مع الزميلة رنين إدريس. مساء الخير رنين. إذن تمديد الهدنة ما انعكس أبدا بالجنوب،
17: كل التفاصيل ما في تطورات بناحية التوغل، بس القصف والغارات بعدها مستمرة بشكل عنيف. على وقع تمديد الهدنة والجولات التفاوضية يستمر الوضع في الجنوب على حاله، انذارات بالأخلاء يصدرها الجيش الإسرائيلي تباعا في وقت يستمر قصف القرى والبلدات الجنوبية بكثافة مقابل تمسك حزب الله بالتصعيد المضاد ضد تجمعات الجنود الإسرائيليين خصوصا في النقورة العديس الطيب الخيم وموقع بلاط المستحدث، كما أطلقت صليات صاروخية باتجاه تجمعاتهم في القطاع الغربي منذ قليل. قبل الغوص في تطورات جنوب نهر الليطاني، ركز الجيش الإسرائيلي الإنذارات اليوم في بلدات شمال نهر الليطاني مثل المروانية، الغسانية، البابلية، البيسرية، تفاحتة، كوثرية السياد، وأيضا أرزي اللي هي في قضاء صيدا. بالعودة إلى جنوب نهر الليطاني، مع القطاعات الثلاثة لم يسجل أي محاولات تقدم جديدة للجيش الإسرائيلي على أي محور أو أي بلدة جديدة، وبقي الحال كما هو عليه في المناطق التي وصل إليها في اليومين الماضيين، فيما تكثف أو كثف قصفه على قرى مثل تبنين وصديقين. بالتوازي شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على قرى مثل يحمر الشيف التي تقدم فيها سابقا، كذلك على زوطر المتواجد على ضفة النهر فيها، فيما شن غارات كثيفة على قرى قضاء صور مثل وأيضا خلف فيها دمار هائل، وتحديدا في بلدات مثل الحوش نصار والبرج الشمالي. ويفسر تركيزه بالقصف اليومي على تلك القرى نيته التقدم أكثر للسيطرة عليها بحسب التحليلات العسكرية. بالنتيجة لا هدنة حقيقية وفعلية في جنوب لبنان مع غياب الحلول العملية لإيقاف الدمار والحرب التي مر عليها شهرين ونصف، على وقع ارتفاع عدد الضحايا منذ 2 آذار حتى اليوم إلى أكثر من 2260 شخصا وأكثر من 9100 جريح.
10: شكرا رنين، يعطيك العافية.
8: حزب الله خلف وراءه أكثر من دمار، سوق ركام كامل ينتظر التلزيمات والأموال العامة. تقرير مجدولين اللحام.
18: انظروا إلى مقاومتنا، إن قتلنا عدونا ازددنا قوة، وإن قتلنا عدونا ازددنا قوة. ماذا يستطيع أن يفعل العدو مع مقاومة من هذا؟
11: الحرب ما بتنتهي لما بيسقط القصف، وبتبدأ فاتورتها الحقيقية بعد ما تتحول لبيوت المهدمة في ذا المحور لكلفة ركام، تلزيمات، مطامر، آليات، وقود وشركات منتفعة.
19: اجوا دمروا الحي بكامله، هيدا تدمير شامل، هيدا أزي هائسية تدمير.
11: بعد الاحتفال المنتظر أيا كان شكله، في أطنان من الحجارة بحاجة رفع، وفاتورة مأجلة عم تكبر يومياً بدفاتر الدولة، كلفة إزالة، كلفة معالجة، كلفة نقل، وكلفة فساد محتمل. أما الدفع فمعروف سلفاً من جيب المواطن اللبناني، إن اختار يثأر لموت علي خامنئي أو اختار السلام مع إسرائيل أو اختار الحياد. بين حجم الدمار وكلفة المعالجة بيفتح ملف الردميات باب كبير على الأرقام. فالحرب الماضية خلفت ما يقارب 17 مليون طن من الردم، فيما قدرت كلفة إزالتها ومعالجتها بنحو 105 ملايين دولار. بالضاحية الجنوبية وحدها سجل نحو 1.2 مليون متر مكعب من الردميات، مع إزالة أنقاض 373 مبنى مهدم بالكامل. الدولة حددت سقف التلزيم عند 6 دولار للمتر مكعب، لكن العقد رسى على 3.61 دولار. أما الوجهة الأساسية للردميات فكانت مطمر الكوستا برافا اللي بيحتاج نحو 1.5 مليون متر مكعب من مواد الردم اللي بيستخدم لدعم وتوسعة المطمر. وبالجنوب بمناقصات الحرب الماضية تراوحت الأسعار بين 2.5 و 3 دولار للمتر المكعب. وهون خطورة الملف وضرورة الانتباه، فالدمار نفسه هو مورد مالي. وسؤال مين استفاد من إسناد إيران ما بقل أهمية عن سؤال مين حيستفيد من اقتصاد الضرورة؟ حزب الله ما ترك خلفه بيوت مهدمة، بس ترك سوق كاملة اسمها سوق إركام، والعنوان خصخصة الحرب بخدمة فئة محددة من اللبنانيين وتأميم الفاتورة على الكل.
10: وعلى وقع تمديد الهدنة أيضا تحدث رئيس الحكومة نواف سلام بمنطق الدولة قائلا كفانا مغامرات عبثية، مؤكدا أن أي إنقاذ فعلي للبنان يستحيل أن يتم من دون العودة الواضحة إلى منطق الدولة. كلام سلام قابله تصفيق حار ومطول من الحاضرين.
20: هذه الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد هو قرار مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح جيشها الوطني. وقانون واحد لا يعلو عليه أحد ولا يبقى خارجه أحد. كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية. وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس. وبعد كل هذا مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات.
10: رسالة السنوار إلى نصر الله قبيل هجوم 27 الأول، إليكم ما تضمنته في تقرير لحسن رفاعي.
21: لم تقتصر تحركات حماس في 27 الأول على الميدان، فبحسب ما كشفت صحيفة معاريف وجه قادة حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى رسالة إلى الأمين العام الراحل لحزب الله سيد حسن نصر الله صباح 7 أكتوبر 2023. الرسالة التي أرسلت عند الساعة 6:30 صباحا تضمنت اعتذارا لعدم إبلاغ نصر الله مسبقا بالهجوم، وطلبت دعم حزب الله في العملية لضمان نجاحها. كما تضمنت تحذيرا صارما مفاده أن أي تردد في المشاركة سيكون باهظ الثمن ولا يحتمل في ظل محاولات إسرائيل لاستعادة الردع ضد إيران وسوريا. وفي الوقت نفسه كشفت عن خطة عسكرية مفصلة تقوم على إطلاق هجمات صاروخية كثيفة من محاور متعددة لإرباك منظومة القبة الحديدية واستهداف البنية العسكرية والاستراتيجية. وشددت الرسالة على توجيه ضربات مركزة للمطارات والمقرات العسكرية في محاولة لإحداث صدمة ورعب لدى القوات الإسرائيلية وخلق حال من الفوضى وعدم الاستقرار في صفوف الجيش الإسرائيلي. أما على الجانب السياسي فقد أوصت الرسالة بتجنب أي خطاب علني يدعو إلى تصفية أو تدمير إسرائيل والتركيز على الالتزام بالقرارات الدولية بهدف الحد من احتمالات تدخل دول أخرى أثناء المواجهة. وبحسب الصحيفة فإن الوثيقة التي عثر عليها داخل أحد مقرات حماس تحت الأرض كشفت عن مستوى عال من التنسيق السياسي والعسكري بين حماس وحزب الله وإيران في الساعات الأولى للهجوم، وأضافت أنه حتى الآن لم يتم التحقق بشكل مستقل من صحة الرسالة ولم يصدر أي تعليق رسمي من حركة حماس أو حزب الله حول ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية.
10: وفي خبر عاجل ذكرت قناة 13 تقديرات في إسرائيل بتجدد الحرب مع إيران قريبا.
8: ومن غزة إلى العراق، السلطات الأمريكية تعتقل قياديا بارزا في كتائب حزب الله العراقي. من هو؟ وهل ستكشف محاكمته خفايا واحدة من أخطر القضايا الأمنية في الأشهر الأخيرة؟ الجواب مع كيفن عبدو.
0: محمد باقر سعد داود السعدي هو الاسم الذي أعلنت السلطات الأمريكية توقيفه، وهو القيادي في كتائب حزب الله العراقية. التوقيف جاء على خلفية تهم تتعلق بالتخطيط لهجمات إرهابية في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ضد مواقع يهودية. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وصف السعدي بأنه هدف عالي القيمة ومسؤول عن أعمال إرهابية واسعة النطاق على مستوى عالمي. أما وزارة العدل الأمريكية فأوضحت أن السعدي البالغ من العمر 32 عاماً نقل إلى الولايات المتحدة ومثل أمام قاض فيدرالي في نيويورك، حيث وجهت إليه 6 تهم مرتبطة بالإرهاب وأودع الحبس الاحتياطي. وبحسب وثائق المحكمة يشتبه في أن السعدي نسق مع شركاء له ما لا يقل عن 18 هجوما في أوروبا وهجومين في كندا. كشفت السلطات أنها جاءت ردا على العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران في شباط الماضي. كما لفتت وزارة العدل إلى أن السعدي عمل سابقاً بشكل وثيق مع قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني الذي اختيل بضربة أمريكية عام 2020. في المقابل لا تزال تفاصيل توقيفه ومكان اعتقاله غير معلنة، في وقت يترقب القضاء الأمريكي مسار واحدة من أكثر القضايا الأمنية حساسية في الأشهر الأخيرة.
10: في أي حال فإن حزب الله يجاهر بنظام يقتل شعبه على حبال المشانق بأرقام صادمة تحت عنوان لا صوت يعلو فوق صوت الحرس الثوري الإيراني. تقرير ألان درغام.
2: تمام 6 صباحا في إيران، لا انذارات لا ضجيج، فقط حبال تشد وأرواح تسحب والعالم مشغول بحرب أخرى تملأ الشاشات. بينما تتجه الأنظار إلى المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومع تصاعد دور الحرس الثوري الإيراني في الداخل تدار حرب من نوع آخر. 32 إعداما خلال 7 أسابيع فقط، رقم صادم إذا ما قورنا ب 12 إعداما فقط سجلت خلال 3 سنوات سابقة قاملة. أي أن ما حدث في أسابيع يعادل أضعاف ما نفذ في سنوات، بمعدل يقارب إعدام كل يومين تقريبا. قفزة دموية لا تقرأ كأرقام بل كتحول في النهج. الإعدامات في إيران ليست وليدة اللحظة. منذ الثورة الإسلامية عام 1979 تحولت أداة لضبط الداخل خصوصا في طهران، بلغت ذروتها في إعدامات السجناء السياسيين عام 1988 حين أعدم آلاف السجناء خلال أشهر قليلة. ومنذ ذلك الوقت تتغير التهم لكن النتيجة واحدة، المشانق جزء من المشهد السياسي. الألاف، نعم الألاف، تحت أحكام أو ملفات مفتوحة وفق تقديرات أو تقديرات منظمات حقوقية. التهم تتكرر: خيانة، عمالة، تهديد الأمن القومي. معظم القضايا تحسم في أسابيع وأحيانا في أيام فقط، وغالبية المحكومين من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة بينهم نسبة كبيرة من الشباب بين 18 و30 عاما، طلاب، مثقفون ورياضيون، بعضهم لم يتجاوز 20. السلطة القضائية في إيران تصف الأحكام بأنها شرعية ومطلب الشعب الإيراني بالإجماع، لكن التوقيت يطرح سؤال أكبر. العالم منشغل بالحرب والداخل يعاد ضبطه بوتيرة متسارعة. في 7 أسابيع فقط ما حدث يوازي سنوات كاملة من التنفيذ السابق. رسالة واحدة تتكرر: إما الصمت أو الحبل. السؤال لم يعد كم عدم الإعدامات بل من سيكون التالي.
8: وفي مسار التفاوض مع إيران، ترامب يفتح الباب أمام تعليق طويل للتخصيب بدل إنهائه، فيما تبقى العين على مضيق هرمز. تقرير نامي الخازن.
16: لا تزال نافذة الدبلوماسية مفتوحة بين إيران والولايات المتحدة مع وصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في زيارة رسمية تستمر يومين. والتقى النقوي نظيره الإيراني إسكندر مؤمني حيث ناقشا العلاقات الثنائية وآفاق استئناف مفاوضات السلام والتطورات الإقليمية، فيما أشادت طهران بدور باكستان في الدفع نحو تهدئة أوسع. وفي تصريح لافت فسره البعض إنه بمثابة تراجع عن مطلب أمريكي سابق بإنهاء دائم للتخصيب، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يقبل بتعليق البرنامج 20 عاما إذا قدمت طهران ضمانات حقيقية. فيما شدد على أن إيران يجب ألا تحصل أبدا على سلاح نووي وأن تعيد فتح مضيق هرمز، علما أنه كان حذر أيضا من أن صبره على إيران بدأ ينفد. في المقابل تسعى طهران إلى تقديم موقفها كمسار دبلوماسي لا تصعيدي، فقد وجه الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان رسالة إلى البابا لون 14 شكره فيها على موقفه الداعي لسلام عادل بعد الحرب، وقال بيزيشكيان إن إيران لا تزال ملتزمة بالحوار والحلول السلمية، لكنه دافع عن ردودها العسكرية بوصفها دفاعا مشروعا عن النفس. كما انتقد خطاب ترامب تجاه إيران داعيا المجتمع الدولي إلى مواجهة ما وصفه بالضغوط الأمريكية غير القانونية. وعلى مستوى التفاوض قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن العقبة الأساسية تكمن بغياب الثقة، واتهم واشنطن بإرسال رسائل متناقضة، مضيفا أن إيران لن تفاوض إلا إذا كانت الولايات المتحدة جادة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. كما أفاد عرقجي إن طهران وواشنطن اتفقتا على تأجيل ملف مخزون اليورانيوم العالي التخصيب إلى مرحلة لاحقة، واصفا هذا الملف بأنه من أكثر الملفات تعقيدا. أما على خط مضيق هرمز فباتت عمان في صلب الخلاف حوله، فطهران تقول إن أي عودة طبيعية للملاحة يجب أن تشمل آلية مراقبة منسقة مع مسقط، بما يمنح عمان دورا مباشرا في إدارة العبور عبر المضيق، لكن ذلك يضع مسقط تحت ضغط دبلوماسي، إذ تريد إيران الاعتراف بإشرافها ضمن أي تسوية، بينما تطالب واشنطن وحلفاؤها بإعادة فتح الممر البحري من دون قيود.
10: ومن إيران إلى كوبا، وبرغم انشغال إدارة ترامب بالصين وإيران، تواصل واشنطن الضغط على كوبا عبر مزيج من الانفتاح الدبلوماسي والتصعيد القانوني ضد هافانا.
16: مع تصدر قمة الصين وحرب إيران أجندة ترامب الخارجية، واصلت إدارته الضغط على الحكومة الكوبية مستخدمة الأزمة المتفاقمة في الجزيرة لتشديد خطابها ضد هافانا. عرضت واشنطن 100 مليون دولار كمساعدة إنسانية مباشرة للشعب الكوبي، تشمل دعم الاحتياجات الأساسية والإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. ولن تمر المساعدة عبر الحكومة الكوبية، بل عبر الكنيسة الكاثوليكية ومنظمات إنسانية مستقلة. وتقول هافانا إنها مستعدة لدراسة العرض، لكنها تتعامل معه بحذر، معتبرة أن الأزمة الحالية في كوبا تفاقمت بفعل العقوبات الأمريكية والقيود على إمدادات الوقود. وفي الوقت نفسه قام مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف بزيارة نادرة إلى هافانا، حيث التقى مسؤولين كوبيين كبارا بينهم حفيد راول كاسترو راول غيرمو رودريغيز كاسترو. وقال مسؤولون أمريكيون وكوبيون إن المحادثات ركزت على الأمن والتعاون الاستخباراتي والاستقرار الاقتصادي، لكن هذا الانفتاح الدبلوماسي يتزامن مع تصعيد قانوني محتمل. فقد قال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية إن واشنطن تعتزم توجيه اتهام إلى راول كاسترو على خلفية إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة Brothers to the Rescue عام 1996، ولا يزال توجيه الاتهام بحاجة إلى موافقة هيئة محلفين كبرى. والنتيجة رسالة أمريكية محسوبة، واشنطن تسعى إلى زيادة الضغط على الحكومة الكوبية وتشجيع الكوبيين في الوقت نفسه على اعتبار هافانا لا الولايات المتحدة العقبة أمام أي تحسن في حياتهم.
8: بعد الإعلان لبنانيون لا سوريون،
10: وأكثر من مليوني وظيفة مهددة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش، 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: الحرب تهدد 2.2 مليون وظيفة حول العالم وموجة إفلاسات منتظرة إذا استمرت. التفاصيل في هذا التقرير.
1: شركات ومؤسسات حول العالم بدأت تواجه ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة الحرب، ما قد يدفع بعضها نحو الإفلاس. في هذا السياق حذر تقرير صادر عن Alliance Trade من أن نحو 2.2 مليون وظيفة حول العالم قد تصبح مهددة مباشرة بسبب موجة إفلاسات متوقعة. تواجه الشركات اليوم 5 ضغوط أساسية تؤثر على ميزانيتها واستمراريتها، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، ما يرفع كلفة الإنتاج، زيادة كلفة الشحن والتأمين، اضطراب سلاسل التوريد وتأخير وصول البضائع، كما يتراجع الطلب نتيجة انخفاض ثقة المستهلكين، إلى جانب تشدد شروط التمويل وارتفاع مخاطر عدم السداد، ما يضع الشركات تحت ضغط مالي متزايد حول العالم. من هنا تبرز قطاعات تعد الأكثر عرضة لخطر الإفلاس، أبرزها قطاع البناء والعقارات، إلى جانب الشركات التي تبيع السلع غير الأساسية، مع توجه المستهلكين نحو الإنفاق على الغذاء والحاجات الأساسية. كما تشمل القطاعات المهددة السياحة والسفر والشحن البحري والتأمين، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بالكيميائيات والمعادن والأسمدة بفعل ارتفاع كلفة الإنتاج. في الخلاصة، يتوقع تقرير Alliance Trade عودة تدريجية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بحلول حزيران 2026، ما قد يرفع الإفلاسات العالمية إلى 6% في عام 2026 قبل استقرارها لاحقا. أما إذا استمرت الحرب وتعطل المضيق، فقد ترتفع نسبة الإفلاسات عالميا إلى 10%.
2: إلى ملف العفو العام، فقد عقد عدد من النواب السنة اجتماعا موسعا ومطولا في البقاع، شددوا في خلاله على ضرورة معالجة هذا الملف بروح وطنية مسؤولة بعيدا عن التحريض والاستغلال السياسي ومحاولات إيجاد شرخ مع المؤسسات.

0: المؤسسة العسكرية التي نحترمها ونقدرها كما قالوا. وأكد النواب استمرار التشاور والتنسيق للوصول إلى مقاربة تراعي مصلحة لبنان والاستقرار الوطني. وعلمت الام تي في أن 18 نائبا سنيا يتوجهون إلى عدم المشاركة في الاجتماع الاستشاري الذي دعا إليه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الاثنين في مكتبه في البرلمان في حضور ممثلين عن الجيش اللبناني، لأنهم يعتبرون أن اللقاء يجب أن يكون برلمانيا بامتياز لا ضمن جلسة خاصة، لكن قرار النواب النهائي لم يحسم بعد.
1: هذا بقاعا أما جنوبا وتحديدا على خط الزيارات، جل وفد من حزب القوات اللبنانية ضم نواب تكتل الجمهورية القوية سعيد الأسمر وجهاد بقردوني ونزيه متى في قضائي حصبية ومرج عيون، وذلك بتوجيهات من رئيس الحزب سمير جعجع. استهل الوفد جولته بزيارة اتحاد بلديات الحصباني، ومن ثم زار راعي أبرشية مرج عيون وحصبية للروم الأرثوذكس المطران ليسك فوري. شملت الجولة أيضا زيارة راهبات ودير سيدة صيدنايا وبلدة رشية الفخار، حيث التقى الوفد عددا من فعاليات اتحاد بلديات العرقوب، إضافة إلى زيارة كوكبة ولقاء خادم الرعية وفاعليتها. قام قبل أن تختتم الجولة بسلسلة لقاءات مع عدد من الأهالي والفعاليات في المنطقة.
2: من هون أبناء شبعة وكفر شوبة عم بيقاوموا بالسياسة وبالوطنية لحتى يردوا هيدي الأرض. إذا حرب غير متكافئة أنت ما فيك تفتري على حالك، وإذا مش سئلين عن حالك تفتري على أبناء وطنك وعلى أبناء بلدك وجيرانك وتورطهم بحروب كرمال تنفذ أجندات خارجية ويدفع ثمن اللبنانية كلهم سوا. باسم الدكتور سمير جعجع وحزب القوات اللبنانية نحن جايين كرمال نوقف ونحيي صمودكم لحتى نقلكم نحن حدكم ومعكم بهيدا الخيار، الخيار اللي أخدتوه لتضلكم موجودين بهيدا الأرض.
0: رأى رئيس حزب الراية علي حجازي أن السلطة السياسية ذهبت إلى المفاوضات مع الجيش الإسرائيلي بخضوع واستسلام، منتقدا ما وصفه بمحاولة تعويم نفسها عبر تسريبات عن تمديد المفاوضات. حجازي شدد من بعلبك على أن 25 أيار سيبقى عيد المقاومة والتحرير، رافضا أي محاولة لاستبداله أو إلغائه، ومؤكدا أن سلاح المقاومة باق وأن أي نقاش حوله يجب أن يكون ضمن حوار وطني ومن دون إملاءات خارجية.
1: جبران خليل جبران، مخيل عايمي وإيليا أبو ماضي هم كتاب لبنانيون لا سوريين، فلماذا وقعت بلدية نيويورك وجمعية واشنطن ستريت في هذا الخطأ التاريخي؟ زينب سيد شمعون.
3: ما إن أزيلت الستارة عن النصب الأصفر بحديقة نيويورك بعنوان القلم شعراء في الحديقة، تخليداً لأدباء الرابطة القلمية التي أسست عام 1920، وظهرت أسماء جبران خليل جبران، إيليا أبو ماضي، ميخائيل نعيمة، رشيد أيوب وعفيف كرم ضمن مجموعة من أدباء المهجر العرب ككتاب سوريين، حتى بدأ المفكرين والكتاب اللبنانيين حملة اعتراضات على هذا الخطأ التاريخي الذي يساهم بتشويه الهوية اللبنانية الثقافية، مطالبين وزارة الثقافة تصحيح هذا الأمر.
4: معالي الوزير قام تحديدا بإجراء بإرسال كتاب لمعالي وزير الخارجية وأطلعوا فيه على اللغط الحاصل، وهلأ قبل شوي تم تعديل هيدي اللوحة وصار موجود المصطلح اللي كنا عم نشتغل عليه، هو أنه هؤلاء أدباء أم لبنانيون.
3: هذا المشروع ليس وليد البارحة، فهو طرح عام 2017 تكريما لأول مجتمع ناطق باللغة العربية والمعروف بمنطقة سوريا الصغيرة، إنما تيمناً بسوريا العثمانية أو بلاد الشام التي كانت تضم لبنان وسوريا والأردن وفلسطين.
5: جبران ما فينا نقول عنه أنه سوري أو مخيل عيمي، إني معروفين كتير عالمياً، وجبران يعني كأنه أمريكي. لبنان لا يجوز أنه يطلق عليه بعد حتى الآن يعني أنه ينتمي إلى سوريا، سوريا العثمانية وليست سوريا الكبرى التي ينادي بها الحزب القومي السوري الاجتماعي.
3: خطأ غير مقصود قد يكون من الجهة القيمة على المشروع، وإهمال قد يكون من الجهة اللبنانية بمتابعة التفاصيل، وهذا أمر غير مستبعد على أمل أن لا تقع الدولة اللبنانية بهكذا أخطاء لاحقا.
0: في ثقافة شخصية الدرويش في بعدها الوجودي مع الفنان التشكيلي رؤوف الرفاعي. إعداد ميشيل معيكي.
6: الدرويش أبو الشنب والطربوش ومسبحة الطقطق، الفقير الزاهد، هي تجربة الفنان رؤوف الرفاعي للتعبير عن واقع إنساني عبر انتقاله من التجريد إلى نوع من الفن الساذج ظاهريا وبتقنيات حديثة طرح أسئلته الموجعة. الدرويش هنا ليس هامشيا، هو الساخر الباحث عبر الزهد الاختياري للتحرر من قيود السلطة والمادة وصولا إلى حقيقة ومعنى وجوده، وهي محاولة استعادة روحانيات الشرق في وجه مادية العصر. رؤوف الرفاعي فنان الهوية الذي حول الرمز إلى لغة بصرية تحاكي فضاء المعاصرة التشكيلية. فضاء الرفاعي كأنه سيرك هازل ساخر بالظاهر على مرارة مستترة. ألم يمت موليير في العام 1673 على خشبة المسرح بعيد تقديم مسرحيته مريض الوهم؟ حتى اليوم نقرأ نضحك ندمع، هي الحالة الإنسانية.
0: بعد الإعلان، ترافولتا والسعفة الذهبية المفاجئة
1: وصور مخيفة في بانكوك.
7: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
8: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
9: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
8: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
9: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
10: تمثيل المسرحية جيد جدا.
11: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين،
10: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
12: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
13: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
14: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: إلى جنوب شرق آسيا، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 35 بعدما اصطدم قطار شحن بحافلة عامة في وسط بانكوك. وقع الحادث قرب محطة لخط المطار بعدما علقت الحافلة عند تقاطع مع السكة أثناء هبوط الحواجز قبل أن يجرها القطار مع سيارات قريبة وتندلع فيها النيران. وأمرت الحكومة التايلاندية بفتح تحقيق وسط تساؤلات جديدة حول سلامة شبكة السكك الحديدية القديمة في البلاد.
1: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: مساء الخير. مشاهد عملت جدل كبير بلبنان على السوشيال ميديا لاحتفال تلاميذ التيرمينال لغران ليسي فرانكو ليباني باخر يوم مدرسه اللي تحول لاعمال تخريب وفوضى وتكسير. جزء منهم غطوا وجوههم بالاسود وعملوا رعب للتلاميذ الباقيين مع استعمال ادوات بتشبه قنابل الغاز. هاللقطات الصادمه استفزت كثير من الناشطين على السوشيال ميديا. من مشهد ما كان مفروض يصير قبل التخرج من المدرسة مننتقل لقصة تخرج فريدة من نوعها عم تلمس قلوب الملايين. بعمر 102 ماما سامي رجعت حققت حلم تأجل حوالي 90 سنة وتخرجت أخيرا من المدرسة السنوية بأمريكا بعد ما اضطرت تترك الدراسة بالصف الثامن لتساعد عائلتها بالشغل. رغم تحديها السرطان وتقدمها بالعمر أصرت تكمل الطريق وتستلم شهادتها من نفس المدرسة اللي تخرجوا منها أولاد أحفادها. لقطات انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل وكتار اعتبروا أنه هالقصة بتثبت أنه العمر ما بيوقف الأحلام.
3: So I am so excited about having a diploma. I don't hardly know how to express it.
2: مثل ما شفنا التقدم بالعمر ما بيمنع الطموح والنجاح، بس كمان العمر بيمرق كتير بسرعة. كتار بيقولوا انه من وقت كوفيد لليوم قطعوا 7 سنين وما حسينا فيهم، بس الواضح انه قطعوا اسرع بكتير من ما منتوقع. بتتذكروا هالفيديو اللي راح فايرل بوقتها لما فاتوا طفلين على نص مقابلة بيهم مباشرة على الهواء وحققوا عشرات ملايين المشاهدات؟ فيديو جديد اليوم رجع راح فايرل بفرج قد ايه كبروا الاولاد نفسهم بعد 7 سنين من المقابله الشهيره.
4: Good morning, all of you.
5: The other day with some pictures and it went viral and like 30 million people watched it.
2: هيدي كانت اخبارنا لليله. اخبار جديده بنشره بكره ومن هلا لوقتها. Stay connected.
0: والى الصفحه الرياضيه.
6: مساء الخير. البداية رح نبلش مع أخبار كرة القدم المحلية وتحديدا مع المباراة يلي كانت انطلقت مبارح واليوم استكملت على وان تي في، وهي كانت عم تجمع الأنصار بمواجهة الصفا. حقق الأنصار فوز كبير على الصفا 4-1 بمباريات المجموعة الأولى لبطولة التضامن الوطني يلي صارت على ملعب مجمع فؤاد شهاب جوني. المباراة كانت انطلقت مبارح واللعب منها 11 دقيقة فقط كانت كافية للأنصار تيسجل أول أهدافه بواسطة الحاج مالك تال وهالشيء بالدقيقة 5. اليوم تم استكمال هذه المباراة وقدر نادر مطر بالدقيقة 32 أنه يسجل الهدف الثاني للأنصار تينتهي الشوط الأول 2-0. الصفاء سجل بواسطة حبيب شويخ بالدقيقة 48 تتصير النتيجة 2-1، إلا أنه الأنصار رح سجل هدفين، واحد بواسطة مالك تال بالدقيقة 83 وهدف أخير بواسطة محمد بوصالح. الأنصار معه 3 نقاط من مبارتين مثله مثل العهد يلي رح يلعب التنين المقبل بمواجهة الصفا. منتابع مع أخبار كرة القدم مع أقدم مسابقة كرة قدم بالعالم، كأس إنجلترا المعروفة أكثر بالإف إي كاب. هذه المباراة يلي سنوياً بتصير من أكثر من 150 سنة بنفس الملعب بوامبلي. اليوم عم نشوف هذه المباراة النهائية يلي عم تجمع السيتي بمواجهة فريق تشيلسي. السيتي كان خسر بآخر سنتين، مرة بمواجهة اليونايتد ومرة بمواجهة كريستال بالاس، ولكن هالمرة قدروا يربح، هالمرة بفضل الغاني أنطوان سيمينيو يلي قدر يسجل هدف المباراة الوحيد وبالتالي يعطي الهدف واللقب لفريق السيتي، اللقب الثامن له بالإف إي كاب، وبالتالي نتيجة مميزة جدا لهذا الفريق يلي عم بيحرز اللقب الثاني له من بعد الليج كاب. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
7: شكرا نجيب.
1: وإلى بطرس صوايا الذي تعلم تقنية نفخ الزجاج من والده وأكمل العمل بها وطورها وبات من القلائل الذين يتقنونها في لبنان. نتعرف إليه في هذا التقرير لكريم نيكولا.
4: هيدي اسمها جلاس ليس، مخرطة للإزاز. الوالد الله يرحمه جابها حتى هون مبلط فوق البلاط، لأنه قيلنا الوالد الله يرحمه قال لي إذا بتشيلها من محلها أنا بقبري بدي أغضب عليك. اسمي بطرس وليد صوايا. الوالد كان يشتغل كمان فيرسوفلي، فات صغير على الأيوبي، كان عمره 14 سنة، كان شي لاب تكنيشن. وقت البريك تبعه كان يروح دايما يتفرج على حدا كان يشتغل بالساينتفيك جلاس بلوينج، وهيدا الزلمي هو هولندي، ويتعلم ويتعلم لحين صار الوقت انه هيدا الزلمي بده يفل. مين في بيعرف يشتغل؟ وليد صوايا. بيجي تشيرمان بيقول له لبيه، بيقول له انت بدك تستلم محله. وبعدين جيت انا. الوالد كان يشتغل ساينتفيك جلاس بلوينج، انا طورت صرنا نعمل اشياء كرييتيف. هلا اليوم انا بدي اشتغلكم، بدي اعملكم كراف كثير حلوه على الليس، وبدي اشتغل شيء هيك على ايدي مثل بالون صغير هيك بس تاخذوا فكره عن الشغل. انا عملت سنه بزنس باليو اس تي وتركت ورجعت كفيت الشغل مع الوالد، كان عمري 17 سنه. بالأيو بي بنعمل كل شيء اشياء ساينتفيك جلاس بلوينج، وهون بنعمل اشياء كرييتيف يعني لديزاينرز وهيك. هلا بدي زيد عليها شويه كولورينج. ياما انا بكون عم بعمل شغله بتخلص كلها على الاخر بتوقع من ايدي بتنكسر بترجع تعيدي كل شيء، وايام اذا غلطت بشيء كمان بدك ترجع تعيدي. الازاز بيجي جلاس تيوبينج، مندوبها على النار، منعمل لها الشيب اللي بدنا اياها على ايدنا اكيد، وبيتمنا مننفخ. عملنا لكم صوان، بطل في حدا يعني قليل بينعدوا على الاصابيع اللي بيشتغلوا هيدي الشغله. هلا عندي اولادي وليد واليو كمان عم بيشتغلوا معي عم بعلمهم. بدي اوصل هيدا الكريستال تيوب على هيدا التيوب التخين، هيدا بدها تكون النك، بدها تكون الرقبه مطرح ما بدي امسك الكراف. هلا ايدي يعني بالنهايه اكيد كل شيء واحد اول ما يبلش شيء جديد يعني بده يكون يتلبك، بده يتحروق شوي، بده يتقطب شوي كثير، عرفتي كيف؟ بس انه الحمد لله في اشياء الانسان اللي بيحبها بيقدر ينجح فيها بحياتها، مثل انا شغلتي اللي حبيتها وكتر خير الله ناجح فيها ومقلع فيها وماشي الحال.
7: فينيتو.
8: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الام تي في.
9: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
10: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
11: أنا لبنان تلقى فضل.
10: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
12: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
10: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
13: يلا حبيبي كل هذا الأباك يلا مبلا يا شادر يلا.
14: اسم الله ابنك؟
13: ايه.
14: علي خليلك ايه؟
13: الله يخليك.
14: عم تبعتي على المدرسة هالأيام؟
13: ايه. ليش؟
14: لا لا ولا شيء ولا شيء.
13: لا إذا في شيء خبريني.
14: لا بس سمعت انه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
13: اي مرض؟
14: عم بيقولوا انه جاي من الهونولولو، ما بعرف اذا مزبوط بس ليكي.
13: شو هيدا؟
14: اوقات الصورة بتخوفنا اكثر بكثير من الخبر، بس لانه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
13: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
14: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا انه الولد بيفقد حاسه النظر والسمع وبصير لونه اخضر.
13: شو يعني ابني بده يصير لونه اخضر؟ لا لا لا، لازم ننتبه، لازم ننبه.
14: هاي صبايا، عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس،
7: اوعى تبعتي ولدكم على المدرسه.
14: المشكله مش بالصوره، المشكله بقصتها. اوقات صوره من زمن تاني او حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم، نشوفها نصدقها ونخاف منها. قبل ما تصدق الخبر او الصوره، اسال حالك سؤال بسيط: مين المصدر؟
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أسعد الله مساءهم كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
7: LBCI
8: مساء الخير موعدان على أجندة التفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية الأول يسبق الثاني وسيكون في البنتاغون على مستوى عسكري أمني أي شخصية عسكرية لبنانية في مقابل شخصية عسكرية إسرائيلية وفي حضور شخصية عسكرية أمريكية هذا المسار الذي سينعقد في 29 من هذا الشهر يوازي في أهميته المسار الدبلوماسي الذي سيستأنف في 2 حزيران أي بعد أيام قليلة من المسار الدبلوماسي لكن السؤال الأبرز لماذا جرى فصل المسارين ولماذا أعطيت الأولوية للمسار الأمني هل لأن المطلوب استقرار أمني في الجنوب قبل النقاش في أي ملف آخر 13 يوماً تفصل عن طاولة البنتاغون و17 يوماً تفصل عن طاولة الخارجية الأمريكية فماذا سيجري في هذه المهلة القصيرة؟ العين على الميدان الذي ما زال مشتعلاً على مستوى نتائج قمة أمريكا الصين ماذا ظهر اليوم؟ معطيات تختصرها مواقف الرئيس الأمريكي كشف أن نظيره الصيني متفق معه على ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز لكن الصين لم تبدي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن والجديد قول الرئيس الأمريكي إنه يدرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني على المستوى التجاري النتيجة يمكن وصفها بأنها حذرة فقد وصفت وزارة التجارة الصينية الاتفاقيات المتعلقة بالرسوم الجمركية والزراعة والطائرات التي تسنت التوصل إليها في خلال الزيارة زيارة الرئيس الأمريكي الصين بأنها أولوية
7: الجديد
9: مساء الخير حدث الأمس فرض نفسه على تفاصيل اليوم التالي وقد دخل لبنان عطلة نهاية الأسبوع مع دخوله تمديدا جديدا لوقف إطلاق النار 45 يوما إضافيا حل التمديد بدل التثبيت ليبقى السؤال قائما حول التناقض بين واقع الميدان وإعلان واشنطن وقف إطلاق النار حيث تستمر إسرائيل بالتفاوض والنار معا غارات وجرفا واحتلالات واندارات ولا يبقى في هذه الحال إلا أن يضغط الضامن الأمريكي ويطلق صافرة الإنذار لوقف آلة القتل الإسرائيلية وعلى مسار الأيام الممددة موعدان منتظران، أولهما في 29 من أيار تحت عنوان إطلاق مسار أمني في البنتاغون بين وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل، والثاني استكمال للمسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من حزيران. وفي معلومات الجديد أن الوفد اللبناني وضع على طاولة واشنطن كل المطالب اللبنانية من تثبيت وقف إطلاق النار إلى الانسحاب وإطلاق الأسرى واستعادة الرفات وإعادة الإعمار وعودة النازحين. ويقول مصدر رسمي لبناني للجديد إن التمديد الحالي لوقف إطلاق النار سيكون أمام تحدي الاختبار بدءا من ليل 17 من أيار، حيث أن الجانب اللبناني طالب بصيغة قائمة على وقف استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية ووقف استهداف المدنيين. وكان الموقف الأمريكي على طاولة واشنطن متفهما وداعما لوجهة النظر اللبنانية. أما إسرائيل فأبدت استعدادها بشرط الالتزام من الطرفين. وعلى هذه الخلاصة أبلغت الدولة حزب الله بالأمر عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبانتظار نتائج الاختبار الميداني فإن موعد 29 من أيار لم يتشكل وفده بعد، وإن كانت عناوينه قد وضعت بشكل مبدئي وتتمحور حول بحث تنفيذ عملي لآلية بدء الانسحاب الإسرائيلي وكيفية استلام الجيش اللبناني وبسط سيطرته كاملة، لتبدأ بعدها إعادة إعمار البنى التحتية وعودة النازحين بالتزامن مع ترتيبات أمنية على الحدود، وذلك على مراحل متعددة ومواعيد زمنية ونقاط جغرافية متتالية يجري بحثها وتثبيتها ضمن مسار تفاوضي متكامل. وفي المقابل يبحث المسار السياسي من خلال وفد لبنان برئاسة السفير سيمون كرم مسألة الحدود والنقاط المرتبطة بالصيغة النهائية المفترضة في نهاية المسار التفاوضي الطويل، والتي ستتراوح بين وقف نهائي للأعمال العدائية أو اتفاق إنهاء حالة الحرب. كل الخطوط التفاوضية تنتظر تفاصيل الميدان واختبار الأيام 10 الأولى ليتبين ما إذا كان التمديد سيبقى حبرا على ورق طاولة واشنطن أم واقعا ملموسا على أرض لبنان. وإلى أراض تقع ما وراء البحار حيث ترتسم سياسات وصفقات، فبعد قمة بكين وعودة ترامب من الصين وتزامنا مع استراحة إسلام أباد أتت الخلاصة على شكل إنجاز وحيد يتمثل بسلام اقتصادي مستقبلي بين أمريكا والصين أساسه العنوان التايواني. أما على خطوط النزاعات الإقليمية والدولية فإن العالم ينتظر نهايات 3 حروب من أوكرانيا إلى إيران وصولا نحو لبنان، وبين خيوط النزاع ترتسم ملامح الحلول والتسويات العابرة للقارات والمصالح المتناحرة حينا والمتوافقة أحيانا.
10: MTV. غدا يوم آخر، ففيه يبدأ وقف إطلاق نار جديد بين لبنان وإسرائيل يمتد ل45 يوما. حتى الآن الدلائل والمؤشرات غير مشجعة، فإسرائيل واصلت استهدافاتها كما واصلت انذاراتها لعدد من البلدات الجنوبية، ما أدى إلى حركة نزوح كثيفة باتجاه صيدا وبيروت. وحتى الآن لا شيء يدل على أن إسرائيل ستغير في مخططاتها أو أن وقف إطلاق النار الجديد سيكون مختلفا عن المنتهية مدة صلاحيته. في هذا الوقت انشغلت الأوساط السياسية بإجراء قراءة لما نشر ولما تسرب عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن ليومين. فما اتفق عليه يتضمن مسارين، مسار أمني عسكري ومسار سياسي ودبلوماسي، والمساران يتكاملان، إذ يطلق الأول رسميا في البنتاغون في 29 من أيار الجاري، وهو مهم جدا لأن أمريكا سترعى من خلاله تسهيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل في سبيل تحقيق أهداف كثيرة منها استعادة السيادة اللبنانية الكاملة. أما المسار السياسي فيهدف إلى تعزيز سلام دائم بين البلدين، والواضح أن لبنان يسعى من خلال المسارين إلى استعادة سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإعادة الأعمار، فيما إسرائيل تريد تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وإرساء حالة أمنية مستقرة على حدودها المشتركة مع لبنان. ولذلك فإن حزب الله لم يتأخر في الرد، إذ أصدر بيانا رسميا عالي اللهجة انتقد فيه مسار المفاوضات، معتبرا أن ما تقوم به السلطة اللبنانية هو إعادة إنتاج ما يتجاوز اتفاق 17 أيار خطرا وانحرافا، وأنها فيما تفعله تكمل مسارها التنازلي سياسيا وأمنيا لتزيد من سلسلة التنازلات المجانية التي تقدمها إلى إسرائيل. البيان التصعيدي يعني أن الحزب سيمارس ضغوطا في الداخل لفرملة اندفاعة الدولة، فكيف سيرد ومتى؟ بالتوازي الضربات التي يلقاها فريق الممانعة تتواصل، فاليوم تم اغتيال القائد العسكري لمنظمة حماس وأحد مهندسي عملية طوفان الأقصى في 27 الأول 2023. أما أمريكا فأعلنت القبض على قيادي كبير في كتائب حزب الله العراقية، وصفته بأنه مسؤول عن أعمال إرهابية جماعية على نطاق عالمي. ولكن البداية من واشنطن، فالهدوء الظاهر شيء وما يحضر خلف أبواب البنتاغون شيء آخر.
11: المنار.
12: أهلا بكم. أعادوا دروب الذل بعد سقوطها كأن ذوي الأوهام لم يعلمهم، وكأن ذوي الأوهام لم يتعلموا أيضا. فمتى سيتعلمون؟ وكيف للسلطة اللبنانية أن تشفى من وهم التاريخ الملعون؟ ألم تعلم عشية 17 من أيار أن هناك 6 من شباط؟ وأن 6 من شباط معلوم، و6 شباط هذا ليس يوما بل كل يوم من أيام العصف المأكول الذي يسقط فيه رجال الله بمحلقاتهم المفخخة وصواريخهم الموجهة أوهام المحتل الصهيوني، وسيسقطون معه كل مشاريع الاستسلام اللبناني. وإن تباهت السلطة اللبنانية بسلوك مسار التنسيق الأمني مع المحتل أو تفاخرت بفتح مسار سياسي نحو سلام مزعوم، فإن ما يكتب بالدم في الجنوب هو أصدق إنباء من كل حبر مستورد مأجور ومن وضع قدمه السياسية على هذا الطريق. ومن وضع هذا القدم على هذا الطريق عليه أن يعلم أنه يضع البلد واستقراره وسلمه الأهلي على طريق صعب. ومن الصعب أن يصدق اللبنانيون أن هناك هدنة لكي يصدقوا تمديدها 45 يوما إضافية. والسلطة التي أعلنت القرار كأنها سلطة للبنان آخر غير الذي يقتل أبناؤه كل يوم وتقصف منازله في البقاع وتدمر قراه بالكامل في الجنوب تحت قرار وقف إطلاق النار الذي يمددونه، فعن أي هدنة يتكلمون؟ وماذا سيجيبون الجنوبيين فيما العدوان الإسرائيلي مستمر ومتمدد برعاية أمريكية بعد كل لقاء من لقاءات واشنطن؟ فهل يصارحون الناس؟ هل يقيمون كمسؤولين نتائج مغامراتهم التفاوضية على ميزان الربح والخسارة الوطني؟ ولتلتفت هذه السلطة كما حذرها حزب الله عشية ذكرى 17 من أيار ولا تذهب بعيدا في خيارات منحرفة مع العدو لما لها من تداعيات خطيرة على الاستقرار في لبنان دولة ومجتمعا، ولتلتزم المصلحة الوطنية أولا وتغادر أوهام إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع هذا العدو الطامع والمحتل، ولتعتبر من مصير ما أسماه دونالد ترامب مجلسا للسلام في غزة الذي أقام له الاحتفالات، فيما تقيم له إسرائيل المآتم كل يوم بالاعتداءات والاغتيالات، وأخطرها اغتيال قائد كتائب القسام الشهيد الكبير عز الدين الحداد وسط تهليل الأمريكي ومعه بعض أدوات الحقد من داخل البيت الفلسطيني والعربي. أما بيتنا اللبناني فلا يبنى هكذا، ولا هكذا يورد البلد نحو الاستقرار والسلام مع عدو يجاهر أنه لا يريد من بلدنا الاستسلام فقط وإنما أرضا للاستيطان كما أعلن وزراؤه بالأمس. فعلى السلطة اللبنانية أن تعي جيدا خطورة هذا المسار، ولا يبدو أنها كذلك مع التنكيل بالدستور والميثاق وحتى بالقوانين والعقوبات، وليس آخرها حكم مدعي عام التمييز الجديد باسم السياسة لا باسم الشعب، وضربه بالمطرقة السياسية قوس العدالة المهتز أصلاً. فأي دولة سيبقون بعدالة مختلة وسياسية ومنحازة وتنسيق أمني مع الاحتلال؟
11: NBN.
13: بينما راح البيان الصادر عقب الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية الثالثة يشيد بالإنجازات العظيمة ونجمها تمديد وقف إطلاق النار، كان مواطنون في مدينة صور يضطرون لإخلاء منازلهم قهرا وقصرا إثر تهديد إسرائيلي بتدمير مبان سكنية فيها، وهو ما حصل في عتمة ليل. وما نامت عليه صور استيقظت على مثله قرى وبلدات عدة في قضائي النبطية وصيدا إنذارات بالإخلاء أعقبتها غارات مدمرة. إذن لا وقف لإطلاق النار ولا من يحزنون، وكما قبل جولة المحادثات كذلك خلالها وبعدها عدوان بلا أي تبدل في مشهده الناري. تفرق المتفاوضون في واشنطن إذن وأفلت الإسرائيلي من أي التزام بوقف حقيقي وكامل لإطلاق النار أو بتثبيته أو بتقديم ضمانة فعلية. بمعنى آخر، نجح العدو في الاحتفاظ بحرية الحركة في لبنان، ما يعني إيغال جيشه في الدم اللبناني عبر الغارات والمجازرة والاغتيالات والدمار والإنذارات والتهديدات واستباحة الأراضي اللبنانية، ودائما تحت الشعار الممجوج والمزيف حق الدفاع عن النفس. ومن هذا المنطلق فإن مفاوضات الجولة الثالثة انتهت إلى هدنة ورقية شبيهة بالهدنة السابقة التي حكمها انفلات للعدوان الإسرائيلي بما يحول الجنوب إلى أرض محروقة وخالية من سكانها. ولم يصدر عن هذه الجولة بيان مشترك بل منشور لوزارة الخارجية الأمريكية مدد نظريا وقف النار الذي ينتهي غدا 45 يوما إضافية، ومهد لإطلاق مسارين أمني عبر اجتماع في البنتاغون في 29 من أيار، وسياسي عبر اجتماع جديد يعقد في وزارة الخارجية الأمريكية في 2 و3 من حزيران. وفيما اعتبر الجانب الأمريكي أن المحادثات كانت مثمرة للغاية، رحب الوفد اللبناني بنتائجها، أما الوفد الإسرائيلي فوصفها بأنها كانت صريحة وبناء قائلا إن أمن مواطنينا وجنودنا سيكون هو الأولوية الأولى طوال المفاوضات. وفيما المسار التفاوضي على هذا النحو يمضي العدو الإسرائيلي في تصعيده العدواني ليس في لبنان فحسب بل في فلسطين وحيال إيران. ففي فلسطين وتحديدا في قطاع غزة عدوان جديد حصد العشرات من الفلسطينيين شهداء وجرحى. وبين الشهداء قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد، وهو أبرز مسؤول في الحركة يستهدفه العدو بضربة جوية منذ التوصل إلى اتفاق تشرين الأول. أما التصعيد حيال إيران فمنشأه تهويل إسرائيلي وأمريكي عبر وسائل الإعلام التي تحدثت عن استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الضربات للجمهورية الإسلامية، وذهبت إلى حد تحديد موعدها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وفي غمرة التهويل العسكري حط في طهران اليوم وزير الداخلية الباكستاني الذي تلعب بلاده دور الوسيط.
14: إسرائيل لا توافق على وقف كامل للنار، وحزب الله يرفض البحث في مصير السلاح. هذان النقيضان لا يحلان أزمة بل يجعلانها مفتوحة على احتمالين لا ثالث لهما في ظل المراوحة على جبهة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إما عودة الحرب الشاملة بعد حين أو إطالة أمد حرب الاستنزاف الدائرة في الجنوب إلى أمد غير منظور. أما الخاسر الأكبر فلا إسرائيل التي تعتبر أنها تحقق أهدافها ولا حزب الله الذي يرى أنه يستعيد مشروعية المقاومة التي تلاشت بعد انخراطه في حرب إسناد غزة، بل لبنان الدولة بشعبها الذي يستشهد ويصاب ويهجر كل يوم، وأرضها التي تقضم وتخضع مجددا للاحتلال بعد أكثر من ربع قرن على التحرير. وفي الانتظار محادثات ومساران سياسي وأمني في واشنطن، وفشل ومزايدات في بيروت من سلطة ضاعت هويتها. فهل هي الحكومة التي يشارك فيها حزب الله أم المجلس الرئاسي برؤوسه الثلاث الذي اختزل دور الحكومة وحولها إلى ما يشبه المجلس البلدي وفق توصيف سابق لأحد وزراء القوات؟ وفي أبرز المواقف اليوم بيان من حزب الله في ذكرى إقرار اتفاق 17 أيار، رأى فيه أن الحديث عن اتفاق سلام انحراف وتبرئة للعدو من عدوانه، داعيا إلى وقف مسلسل التنازل المجاني. أما على المستوى الإقليمي فيبدو أن زيارة الرئيس دونالد ترامب للصين لم تنتج الحل الموعود، في وقت نقلت قناة CNN عن مصادر مطلعة اليوم أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران.
11: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في، ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: الوحش
5: وحش وحش وحش تعال معي عالبيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح عالبيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
4: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون.

0: سلسلة غارات بلدة دير قانون النهر ومنطقة شرفيات وبلدة العباسية. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة دبعال وسط معلومات عن استشهاد 3 أشخاص وأخرى على منطقة الحوش برج بعلبكي أسفرت عن وقوع إصابات. كذلك شن الطيران الحربي غارة على بلدة قانا استهدفت نقطة للهيئة الصحية. في السياق أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ألا واوية عبر منصة أكس أنه خلال نهاية الأسبوع هاجم الجيش نحو 100 هدف في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، منها مواقع رصد، بنى تحتية ومستودع وسائل قتالية تابعة لحزب الله. في المقابل أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في شلومي بالجليل الغربي بعد رصد مسيرة وغارة إسرائيلية مسيرة من لبنان. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لـ45 يوما. في ذكرى 17 أيار أعرب حزب الله عن رفضه أي إملاءات وضغوطات ووصايات خارجية أمريكية أو غير أمريكية تحاول أن تفرض بالقوة على لبنان مسارا ومصيرا يطعن بسيادته واستقلاله وكرامته، داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني وسيناريو التفريط بالحقوق وبكرامة الوطن كونها مؤتمنة على ذلك بحكم القانون. أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أنه سيتم إجراء تجربة لنظام سفارات الإنذار العائد للمرفأ وذلك يوم الأحد عند الساعة 5 عصرا.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: نواصل تقديم الموجز. نقل موقع ولا عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن اغتيال عز الدين الحداد سيخلف فراغا كبيرا جدا لدى حماس. أوردت القناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تفيد بتجدد الحرب مع إيران قريبا. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة PFM الفرنسية إلى أن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قائلا لا أعلم ما إذا كان سيتم قريبا التوصل إلى اتفاق ومن الأفضل لإيران أن تبرم اتفاقا. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله، والله غريب هالطقس اليوم.
2: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لكن انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع لنبلف الشباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل. عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعملك.

0: عملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق قمن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: قصدت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
2: ان دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
7: مع علي بليبي وجلال الشعار. إخراج روزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنتوان أو بالمسرح.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
3: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد الدكتور وردان بقدسريان.
1: دكتور أهلا بك، مرحبا. إذا كتب أحد المنتقدين لنظرية المؤامرة المتعلقة باختيال آخر قيصر روسي مقالا بعنوان ربط اختيال نيكولاي الثاني بطقوس غامضة، كالعادة لم يخلو الأمر من اليهود. وينشر المؤلف فرضية الصحفي الإنجليزي روبرت ويلتون، ومن ثم يضيف ما يلي: من غير المعروف ما إذا كان ويلتون يعتقد حقا أنه كشف عن سر مروع لعملية الاختيال، أم أنه فقط في سعيه وراء الإثارة قد حول خياله إلى واقع. وعلى أي حال، فقد وقعت مدوناته التي نشرتها الصحافة البريطانية بين يدي المهاجر ميخائيل سكاراتين. وكان سكاراتين مولعا بالباطنية، وأخذ في فك رموز الأرقام الغامضة في منزل إيباتيف، حيث تم اغتيال نيكولاي الثاني وعائلته. ومن الواضح أنه استطاع حل اللغز بين قوسين طبعا بسرعة نسبية. بعد ذلك أصدر كتيبا بعنوان الضحية، والذي زعم فيه أن الأرقام الغامضة في منزل إيباتيف تحتوي على العبارة المشفرة التالية: هنا بناء على أوامر قوى خفية تم تقديم القيصر كقربان لهدف تدمير روسيا، ويعلن عن ذلك لجميع الشعوب. ولكانت اختفت هذه النظرية السخيفة في غياهب النسيان لولا أن الكتيب لفت انتباه المهاجر المعروف من روسيا العنصري المعادل السامية غريغوري شوارتس باستونيش، والذي ترقى لاحقا في ألمانيا النازية إلى رتبة عقيد في قوات النخبة SS. ومن خلاله دخلت قصة القتل التقصي للإمبراطور الروسي وعائلته في مؤلف الكاتب النازي هيلموت شرام بعنوان القتل التقصي لدى اليهود. كما تدعي نظرية المؤامرة القبالية أن اليهود هم من أطلقوا النار على الأسرة القيصرية، وهذه مزاعم سخيفة، إذ كان هناك يهودي واحد فقط بين فريق الإعدام المكون من 8 أفراد، وهو ياكوف يوروفسكي. نهاية الاقتباس. إذن من هنا يتضح أن الأشخاص الذين يكتبون عن القتل التقصي للإمبراطور الروسي الأخير، والذين يروجون بنشاط لهذه الفرضية، يحملون وجهات نظر عنصرية معادية للسامية. وهذا ما يتضح من خدمتهم اللاحقة في هياكل إجرامية لألمانيا النازية المسؤولة عن إبادة اليهود مثل الـSS. أليس واضحا كل شيء هنا؟
2: كان شفارتس باستونيتش بالفعل شخصا مميزا، فقد لعب دورا بارزا في مشروع أني نيربي إرث الأسلاف، والذي كان يتبناه هيملر. جمع غريغوري شفارتس باستونيتش أكبر مكتبة في ألمانيا النازية حول العلوم الغيبية والباطنية. وجدير بالذكر أن مكان هذه المكتبة غير معروف أبدا، ولكن من المؤكد أنها كانت موجودة، وكان صاحبها مهتما جدا بهذا الموضوع.
1: قيل إنها كانت في بولندا والاتحاد السوفيتي استولى عليها.
2: لا، هذا يتعلق بأرشيفات أني نيربي التي توجد الآن فعلا في موسكو، وهناك أبحاث أخرى ستجرى في هذا الصدد. أما بالنسبة لمكتبة شفارتس باستونيتش، فلا يزال مكانها الحالي غير معروف، ومع ذلك قد تكون موجودة في موسكو، فأرشيفات الرايخ الثالث لم تدرس كلها بشكل كامل حتى الآن.
1: وكانت هناك أرشيفات ماسونية استولى عليها الاتحاد السوفيتي.
2: نعم، هذا صحيح، لكن دعني أعود إلى موضوعنا وأقول إن نظرية المؤامرة المتعلقة باليهود في اغتيال نيكولاي الثاني كانت فعلا تروج بشكل نشط في ألمانيا النازية، وأصبحت هذه الرواية واحدة من الركائز الأساسية لبناء مفهوم المؤامرة. لكن من ناحية أخرى، لا أرى أنه ينبغي لي أن أساوي بين هذا وذاك.
1: ما الذي تعنيه بهذا وذاك؟
2: أقصد أنه لا ينبغي اعتبار من يدعمون نظرية القتل الرمزي للعائلة الإمبراطورية فاشيين أو نازيين أو متبعين لمثل هذه الآراء بشكل قاطع. صحيح أن هناك نظرية القتل الطقوسي وتعد موضوعا للنقاش والدراسة، لكن اعتبار كل من يتناول هذا الموضوع نازيا أمر خاطئ من حيث المبدأ. من المؤكد أنه بحلول عام 1918 كانت هناك العديد من الجماعات الغامضة التي أصبحت أكثر نشاطا وشهرة خلال فترة الثورة، كما أن الإلحاد قد أصبح شائعا أيضا، فقد كان موجودا في دول أخرى وفي فترات ثورات سابقة. ومن الطبيعي أيضا أن تزداد الانفعالات المتعلقة بمحاربة الطغيان، لكن كل ذلك لا يعني أن أتباع تلك الأفكار كانوا من تبني الأفكار النازية أو حتى القومية. إن التركيز على هذه المواضيع أصبح شائعا في فترات الصعود الثوري، وكان مرتبطا بتفكك نماذج المجتمعات التقليدية والإمبراطوريات الكلاسيكية التي كانت قائمة سابقا.
1: كما ناقشنا سابقا، كانت هناك العديد من العوامل التي أدت إلى مقتل القيصر نيكولاي الثاني. العنصر الأول هو السياسي، حيث كانت مدينة يكاترينبورغ التي احتجز فيها القيصر مع عائلته في مرمى الجيش الأبيض المعادي للبلاشفة، والذي كان يتقدم باتجاه المدينة بسرعة. العنصر الثاني قد يتمثل في الانتقام الشخصي من قبل بعض الثوار الذين رأوا أن القيصر قد قمع الثورة الروسية الأولى عام 1905 وأغرقها في الدماء. وهناك عنصر ثالث أود الحديث عنه الآن، وهو أن العديد من مؤيدي نظرية المؤامرة قد ركزوا بشكل خاص على دور شخصية معينة في قتل العائلة القيصرية، وهو بالطبع ياكوف سفيردلوف. بدأت أتعمق في دراسة دور ياكوف سفيردلوف في حادثة قتل القيصر الروسي، وقد وجدت مذكرات الثوري بافل بيكوف، حيث كتب ما يلي: قرر الرفيق سفيردلوف تسوية الأمر دون محكمة شعبية رسمية، مقترحا إعدام القيصر رومانوف في يكاترينبورغ، إذ كان يعلم أنه ليس فقط المئات والآلاف من العمال الطلائعيين، وإنما سائر الجماهير أيضا ستعتبر هذا القرار نهائيا، أي نهاية للقيصرية. وهكذا كان الأمر، إذ لم يصدر أمر رسمي بالإعدام، نهاية الاقتباس. كما وجدت بعض الأدلة على دور سفيردلوف في هذه القضية في مذكرات ليف تروتسكي، حيث قال: في حديث مع سفيردلوف سألت عابرا أين القيصر، فأجاب: انتهى الأمر، تم إعدامه وعائلته معه. فسألت معبرا عن دهشتي: قتلتم الجميع؟ فرد سفيردلوف: الجميع، نعم. وماذا في الأمر؟ كان ينتظر رد فعلي. لم أجب بشيء، لكنني سألت: من الذي قرر؟ فأجاب سفيردلوف: نحن قررنا هنا. وكان لينين يرى أنه لا ينبغي الإبقاء على رمز حي لأنصار القيصر، خاصة في الظروف الصعبة الراهنة، طبعا يقصد الحرب الأهلية، نهاية الاقتباس. إذن من هنا يتضح المغزى البراغماتي العملي البحث من قتل القيصر وعائلته.
2: كان البلاشفة في البداية يرسمون لمشروعهم الحكومي صورة مختلفة عما آلت إليه الأمور في النهاية. في عمل لينين الدولة والثورة الذي كتبه قبيل الثورة قبل استيلاء البلاشفة على السلطة، في هذا العمل تم وصف نموذج مختلف للدولة. كان في هذا النموذج عدد قليل جدا من الموظفين والجيش، لقد كانت بمثابة يوتوبيا تدعو إلى إدارة جماعية وديمقراطية إلى أقصى حد. لكن عند حدوث الثورة البلشفية لم تسير الأمور كما هو متوقع. اتضح أنه كان هناك حاجة فعلية لوجود جهاز بيروقراطي كبير وجيش قوي، وظهرت تراتبية هرمية جديدة، وطرحت تساؤلات حول من هو الأعلى في المرتبة ضمن هذه التراتبية الهرمية. اليوم أصبح من المعروف تاريخيا أن لينين كان الأهم، يليه تروتسكي، وهكذا دوالي. ولكن في السنوات الأولى بعد الثورة كان هناك بالفعل صراعات حقيقية على النفوذ وعلى السلطة. كان ياكوف سفيردلوف يرأس اللجنة التنفيذية المركزية الروسية، فهل كانت تلك اللجنة هي الأهم أم مجلس مفوضي الشعب الذي يرأسه لينين؟ وقتها لم يكن الجواب واضحا.
1: كانت هناك ازدواجية.
2: نعم، ربما يمكنني القول إن الرصيد الفكري لدى لينين كان يتيح له أن يعتبر زعيما، لكن تروتسكي لم يكن أقل تأثيرا من الزعيم لينين. كان لهما نفوذ متساو داخل الحزب، وسفيردلوف حاول أيضا أن يدخل هذه المنافسة غير المعلنة على النفوذ. وقد أحاطت بظروف وفاته في عام 1919 الكثير من الأساطير والفرضيات. وفقا لإحدى الروايات تعرض للضرب على يد العمال.
1: رسميا توفي بالإنفلونزا.
2: أصيب بالإنفلونزا الإسبانية ومات. إلا أن هذه الرواية لا تقنع الجميع، وما زالت وفاته لغزا محيرا.
1: وقيل أنه توفي بعد نصف ساعة من زيارة لينين له.
2: ما يزال هناك غموض حول القصة، لكن لا يمكن إنكار أن سفيردلوف كان يسعى للسلطة. دعني أورد المقاربة التالية: عندما صارع نيكيتا خروتشوف بعد وفاة ستالين لتولي السلطة، أصبح هو المبادر في فضح عبادة الشخصية الخاصة بستالين. لم يكن خروتشوف الشخص الأول في صفوف اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، لكنه بعد أن أضحى قائد حملة الكشف عن تجاوزات ستالين أصبح الشخصية الأولى وزعيم البلاد. من الواضح أن ياكوف سفيردلوف كان يفكر بطريقة مماثلة. كان يعتقد أنه من خلال اتخاذ قرار منفرد بإعدام القيصر وعائلته سيصبح شخصية بارزة ويستطيع التقدم في الهرم البلشفي. مرة أخرى، لا يوجد ما يؤكد أن لينين دعم سفيردلوف في مسألة إعدام العائلة الإمبراطورية. نعم، كما ورد في اقتباسي، من المعروف أن سفيردلوف أشار إلى لينين خلال حديثه مع تروتسكي، ولكن كما ذكرت كان تروتسكي أيضا متعجبا ولم يكن يعتقد أن لينين كان مؤيدا للإعدام. الآن لنتناول فرضية ما إذا كان سفيردلوف منتميا إلى طائفة باطنية ما. لا توجد أدلة قوية أو مبررات للاعتقاد هذا، لكن أستطيع القول ما يلي: قد لا تعبر الأفعال الرمزية عن معتقدات باطنية أو دينية، ففي بعض الأحيان تكون مجرد رموز موجهة لعدد كبير من الناس، وشخصية الإمبراطور تمثل رمزا دون شك حتى بعيدا عن أي سحر أو غيب. فإن الإطاحة بمثل هذا الرمز كان يجب أن تعبئ مؤيدي البلاشفة وتخيف خصومهم. ربما كان سفيردلوف يفكر بهذا الشكل، ومن المحتمل أيضا أن قتل العائلة الإمبراطورية كان من عوامل الصراع على السلطة بين البلاشفة. من الواضح أن لهذه الفرضية ما يبررها.
0: إذن عامل آخر أود تناوله في هذا السياق هو الرغبة في الانتقام، وأعني هنا بشكل خاص انتقام ياكوف سفيردلوف شخصيا. هناك مقال بعنوان اليهود والثورة الروسية، هل كان هناك خيار، من تأليف المؤرخ السوفيتي سامسون مادييفسكي. يتناول الكاتب مسألة ما إذا كان لدى اليهود الروس خيار بشأن الجهة التي يجب عليهم الانضمام إليها خلال فترة الثورة، كما يقوم بتحليل المعلومات عن أن التشكيلات الأولى للحكومة البلشفية كانت تتألف إلى حد كبير من أشخاص ذوي أصول يهودية. ويرى سامسون مادييفسكي أن السبب وراء ذلك يعود إلى شعور اليهود بالظلم من قبل السلطة القيصرية، ويستند في تحليله إلى حقائق عن الاضطهادات التي تعرض لها اليهود، بالإضافة إلى تقاعس نيكولاي الثاني في التصدي لموجات العنف ضد اليهود. هذه المقالة ضخمة، لكن سأستعرض النقاط الرئيسية. يقول المؤلف: دعونا نستذكر أعمال العنف بجروم، والتي يمكن وصفها بأنها انتهاك صارخ للحق الأساسي في الحياة والأمن الشخصي. اجتاحت موجة من أعمال العنف ضد اليهود جنوب روسيا في الفترة بين عامي 1881-1884، وفي عام 1903 هزت العالم موجة عنف مروعة وقعت في مدينة كيشينيوف. بعد ذلك عانت العديد من المدن من عنف المتطرفين القوميين من جماعة المئة السوداء بين عامي 1905-1907. ففي أوديسا مثلا قتل أكثر من 300 يهودي، ووفقا لشهادة حاكم بسرابيا الأمير سيرجي أوروسوف، اعتبر المسؤولون والضباط الروس المجازر ضد اليهود ظاهرة طبيعية مثلت صراع الجسم السليم مع العدوى التي تسللت إليه. لذا كما أفهم كانت الشرطة تراقب بلا مبالاة فوضى القتل والعنف والنهب والتخريب، حتى تلقت أخيرا أمرا بإنهاء الشغب، وكان معظم القضاة يشاركون نفس الرأي حول شرعية المجازر، وتم تبرئة المعتدين الذين تم القبض عليهم في مسرح الجريمة بسبب بنقص الأدلة بين قوسين، أو حكم عليهم بأحكام مخففة بشكل واضح، ولاحقا حصل معظمهم على عفو من القيصر. نهاية الاقتباس. إذن بناء على كل هذا، أليس من المنطقي أن نفترض أن سفيردلوف كيهودي اعتقد أنه يستطيع اتخاذ قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق العائلة الإمبراطورية وتحمل هذه المسؤولية لأنه كان يرغب في الانتقام، في الانتقام لأبناء جلدته؟ ما رأيك؟
2: هذا صحيح. وفي ذلك الوقت بدأ ظهور الحركة الصهيونية التي شهدت أكبر تطور لها في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حينها اضطر اليهود لمغادرة غرب روسيا وشرق أوروبا.

0: بوتلورا في باريس، وهو الزعيم السابق للجمهورية الأوكرانية الشعبية. قام باغتياله الكاتب اليهودي ساموئيل شفارزبورد، وقد حكمت له المحكمة بالبراءة، حيث اعتبر القضاة أن أفعال بوتلورا أدت إلى مقتل عائلة شفارزبورد بأكملها، وبالتالي جاء اغتياله بدافع الانتقام. لذا يمكن القول أيضا أن الثوار في روسيا كانوا مدفوعين بالانتقام المرتبط بفكرة أن بؤرة الشر في البلاد هو القيصر نيكولاي الثاني وعائلته، على الرغم من أن هذه الفكرة كانت مجرد خرافة من الخرافات التي زرعت بنشاط في الأوساط الثورية، حيث كان بالفعل عدد كبير من اليهود. هذه الأسطورة كان يعاد إنتاجها بنشاط، حيث تم العمل على تطويرها بشكل خاص، لكن شعور الانتقام شمل أيضا العديد من شرائح المجتمع الروسي. بشكل عام ترتبط أي قصة ثورية، ليس فقط في روسيا بل في كل مكان، ترتبط بشعور الانتقام والظلم الذي يخرج عن السيطرة. والانتقام قوة مدمرة للغاية، فعنه تنتج دوامة من العنف. ولدى بعض الثوار ظهرت دوافع الانتقام، إذ لم تقتصر فقط على اليهود. كان هناك في روسيا مجموعات اجتماعية أخرى تعرضت للظلم، وليست بالضرورة قومية التوجه. كان للانتقام طابع اجتماعي وسياسي، ومن المحتمل جدا أنه كان لدى سفيردلوف أيضا دافع خاص للانتقام، إذ يمكن ملاحظة شخصيته كمنتقم بشكل واضح.
1: إذن تلخيصا لحديثنا عن إعدام عائلة آخر إمبراطور روسي، يمكن القول إن عملية إطلاق النار على العائلة بأكملها بما في ذلك الأطفال والخدم والأطباء تأثرت بعدة عوامل بدرجات متفاوتة طبعا. على المستوى السياسي كان هناك مكون براغماتي بين، إذ أن زوال القيصر وعائلته أصبح رمزا لنهاية الحكم الملكي في روسيا، أي علامة على انتهاء لا رجعة فيه لعصر الحكم القيصري، وكانت هذه هي الغاية السياسية من جريمة القتل. أما المكون الثاني فهو الانتقام. أولئك الذين نفذوا الإعدام كانوا مدفوعين بشعور قوي بالانتقام الشخصي، حيث كانوا مشبعين بالروح الثورية ومناهضة الملكية، وكانوا واثقين بأن القيصر هو خائن للبلد وقاتل دموي وما إلى ذلك. والمكون الثالث المشتق من الثاني هو المكون الإثني، فنستطيع أن نفترض أن ياكوف سفيردلوف عند إصدار أمر إعدام نيكولاي الثاني وعائلته قد استند إلى الشعور بالانتقام عن ظلم الشعب اليهودي تحديدا في أراضي الإمبراطورية الروسية، وبالتالي هذه العناصر لها دعائم قوية. أما بقية العناصر مثل القتل التقصي القبالي وما إلى ذلك فهي في الواقع تكهنات أو مزايدات لا يمكن التأكد منها. وعموما كما ذكرت في الحلقة السابقة كان القتل رمزيا وليس تقصيا.
0: لا توجد أدلة تدعم تلك الفرضية القائلة بوجود مجموعة باطنية تقف خلف ستار البلاشفة، كما أن عدم وجود أدلة لا يعني أنه لم يكن هناك أتباع لتيارات غيبية في تلك السنوات. بالتالي لا يمكن تجاهل هذا الموضوع بالكامل، ومع ذلك لا يمكننا أن نستنتج بناء على وجود علامات غريبة في المنزل الذي قتلت فيه العائلة الملكية أن مجموعة ما باطنية كانت فعلا هناك. وأيضا بما أننا نتحدث عن موضوع المؤامرات وقد ذكرنا المكونات المهمة في قضية اغتيال القيصر، يجب أن نشير إلى مكون آخر هام. بحلول عام 1918 انهارت جميع الإمبراطوريات التقليدية بشكل متزامن، الروسية، الألمانية، النمساوية، المجرية والعثمانية. وقبل ذلك بقليل في عام 1912 انهارت أيضا الإمبراطورية الصينية. وهنا يطرح السؤال، ما سبب كل هذه الانهيارات المتزامنة؟ كيف كانت العلاقات بين زعماء هذه الإمبراطوريات؟ هناك معطيات تشير إلى أنه تم النظر في خيار هجرة نيكولاي الثاني إلى المملكة المتحدة بعد الثورة وبعد تنحيه عن السلطة، لكن هذه الخطط لم تشهد تطورا، والآن بتنا نعلم أن الأوساط الإنجليزية لم تكن راغبة في إنقاذ القيصر الروسي،
1: والألمان كان بإمكانهم إنقاذه. صحيح، اشتراط إطلاق سراح الأسرة لإبرام معاهدة بريست مثلا.
0: نعم،
1: ألم يكن القيصر ابن عمة ولي عهد ألمانيا فيلهلم الثاني؟
0: نعم، كلهم كانوا على صلة قرابة مباشرة لكنهم لم ينقذوه.
1: وكما أتذكر النرويجيون والدنماركيون أيضا حاولوا إنقاذ نيكولاي الثاني.
0: طرح الموضوع لكن لم تتخذ أي خطوات ملموسة. اتضح أن نيكولاي الثاني لم يكن مرغوبا فيه من قبل أي طرف في أوروبا، كما تبين أن بعض دول أوروبا الغربية كانت قد بدأت بالفعل

0: فعل خلال الحرب العالمية الأولى بتعزيز فكرة إنشاء عالم علماني ليبرالي ديمقراطي، وكانت الإمبراطورية الروسية في معسكر يبدو أنه غريب عنها خلال الحرب العالمية الأولى. في نهاية عام 1917 كان القيصر الروسي لا يزال على قيد الحياة، لكن كيف تصرف حلفاء روسيا في ذلك الوقت؟ لم يعرف ذلك إلا بعد وفاته. في عام 1918 اقترحت عصبة الأمم والمجلس الأعلى للحلفاء اقترحوا مشروع تقسيم الأراضي الروسية إلى مناطق نفوذ. فمثلا فرنسا كانت ترغب في السيطرة على أراضي أوكرانيا، بينما كانت بريطانيا العظمى بالتعاون مع تركيا تخطط لتقسيم القوقاز وآسيا الوسطى. أما الولايات المتحدة فقد كانت تسعى للسيطرة على سيبيريا، في حين أن اليابان بمشاركة الولايات المتحدة كانت تخطط لتقاسم النفوذ في الشرق الأقصى الروسي. وهكذا قاموا بتقاسم أراضي روسيا سرا أثناء حياة نيكولاي الثاني. ويمكن القول إن مصير القيصر لم يكن هاما لهم، ولم تكن روسيا الموحدة تخدم مصالحهم، لذا لا ينبغي تجاهل هذه الجوانب من الأحداث التي جرت عام 1918 على مستوى العالم. بحلول ذاك العام أصبحت الإمبراطورية البريطانية واحدة من أبرز القوى في الجغرافيا السياسية الجديدة، وكانت تعتبر نفسها سيدة اللعبة الجيوسياسية الكبرى. أما الإمبراطورية الروسية فكانت العدو الرئيسي. وقد قدر لي أن أقرأ عملا للينين أثار دهشتي، لأنه كتبه خارج إطاره المعتاد المتمثل في تحليل الأحداث من منظور طبقي. كان عنوان المؤلف تأملات حول السلام المنفرد، كتبه لينين عام 1916، وفيه أكد أن المنافس الرئيسي لروسيا هو الإمبراطورية البريطانية، وأن الأخيرة ليست مهتمة كثيرا بأن تكون روسيا من بين المنتصرين في الحرب العالمية.
1: ربما لهذا السبب تحديدا أراد لينين التخلص من سفيردلوف وتخلص منه، هذا إذا افترضنا طبعا أن سفيردلوف كان الممثل السري لمصالح بريطانيا كما يزعم بعض الكتاب الذين يتناولون دور الاستخبارات البريطانية في الحرب الأهلية الروسية.
0: هل كان لينين مجددا للدولة الروسية؟ يصعب القول، لكن يمكن أن يطرح السؤال بهذه الطريقة. كانت هناك تقلبات لدى لينين بين اتجاه وآخر، ولكن الواضح أن انقساما ظهر مبكرا داخل الحزب البلشفي. فقد كانت الاختلافات في وجهات النظر تتعلق بالعلاقات مع الدول الغربية. أما بالنسبة لتلك الدول الغربية، أدرك الإنجليز أنفسهم أنه سيكون من الصعب الفوز في الحرب ضد ألمانيا بدون دعم الأمريكيين، فقد حاول الإنجليز بشتى السبل تسريع انضمام الولايات المتحدة إلى التحالف، فيما كانت الولايات المتحدة تقول إنها لا تستطيع أن تكون حليفة لنيكولاي الثاني ونظامه المعادي للسامية. في يناير 1917 زار وزراء الدفاع في كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا زاروا بطرسبورغ لمناقشة الأمور العسكرية الحالية على الجبهات، لكن كان هناك هدف غير معلن من الزيارة، وهو استكشاف الوضع السياسي الداخلي في روسيا ومدى قوة أو هشاشة وضع نيكولاي الثاني، وما هي المشاعر السائدة بين المقربين منه. في ذلك الوقت لم يكن الوضع على الجبهات حرجا كما كان عليه الأمر في عام 1915، لذا كان نيكولاي الثاني يشعر بأنه يمتلك القوة للمشاركة في المؤتمر، وكان يرفض العديد من الاقتراحات الأوروبية. بعد شهر اندلعت الثورة الروسية في فبراير، وفي أبريل 1917 دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى. وفي الواقع نستطيع استخلاص بعض الاستنتاجات حول من كان مهتما بإضعاف في روسيا، إذ لم تكن لدى هؤلاء أي رغبة بوجود سلطة قوية في روسيا بأي شكل من الأشكال، سواء كانت نسخة بلشفية أو ملكية. لم يكن هناك من يطرح فكرة روسيا القوية، لذا كانوا في الغرب يعملون على إحداث الانقسام على مبدأ فرق تسد، وهذا ما يستمرون في القيام به حتى اليوم. وفي هذا السياق يعتبر ذلك دليلا آخر على اهتمامهم بإزالة القيصر الروسي لزيادة الفوضى. هذه الرواية يمكن إضافتها للروايات المتعلقة بالمؤامرة حول تصفية القيصر وعائلته.
1: إذن ختاما أقول للمشاهدين فورا إننا سنناقش موضوع ثورة فبراير عام 1917 ودور الماسونيين فيها بشكل منفصل، وذلك استنادا إلى الكتاب الرائع للمؤرخ الروسي نيكولاي ياكوفليف بعنوان الأول من أغسطس عام 1914. وطبعا سنتناول هذا الموضوع بهمة جديدة، وسنبحث في الصراع بين المعسكرين داخل الحزب الشيوعي السوفيتي في إطار كتاب أيديولوجيا القومية البلشفية. أما اليوم فأعتقد أنه بإمكاننا أن نختم حديثنا على أن نلتقي مجددا ونتناول مواضيع أخرى مثيرة للاهتمام، بما في ذلك شخصية يوري أندروبوف الرئيس السابق للكيجيبي. أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار، وإلى لقاءات قادمة.
0: شكرا لك.
2: مشاهدينا الكرام، بإذنكم نقد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور وردان بغدسريان. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: كيف بتختار معالجك الفيزيائي؟ ووفق أي تنظيم وأسس وقوانين يعمل المعالجون الفيزيائيون بلبنان؟ نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص ضيف كلينيك الثالثة 10:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: الكاتب السياسي محمد بركات في كلام يوصل: هل المعارضة الشيعية يتيمة؟ ماذا يقول عن الشيخ نعيم قاسم وانتصاراته في الميدان؟ وماذا عن مدارس الحزب وأجيالها؟ دولياً، هل الولايات المتحدة ما زالت بحاجة لإيران؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الميدان يشتعل، الغارات تمطر الجنوب والاستهدافات تابع. إنقاذاً للبنان بن فرحان في بيروت مطلع الأسبوع. في ذكرى 17 أيار دعوة من الحزب إلى السلطة. وفي لبنان اليوم أيضاً جولة جديدة من النقاش قانون العفو العام على طاولة البرلمان.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. غدت الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، تتجه الأنظار إلى مآلات الحراك الدبلوماسي وما قد يحمله من انعكاسات على الواقع الأمني، في وقت تواصل فيه الغارات والاستهدافات رسم المشهد الميداني وسط استمرار العدوان الإسرائيلي في مقابل ردود محدودة من حزب الله. وفي حين تظهر حركة مكوكية من قبل السلطة لاحتواء ما قد تحمله الجولة المقبلة من المفاوضات، يواصل حزب الله رفض التفاوض المباشر إلى جانب إصراره على عدم تسليم السلاح، في خطوة لا تترجم سوى المساعي لإظهار الانقسام الذي قد يؤدي إلى فشل المفاوضات. وبين المساعي العربية والدولية لاحتواء الأزمة، يبرز الحراك السعودي مع زيارة مرتقبة للمكلف الأميري السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت في محاولة لإيجاد مخرج ينقذ لبنان من الفوضى الشاملة. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن يترقب لبنان الرسمي ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن التي خلصت إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من أيار. وفي هذا السياق رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان مجددا. وعلى خط المساعي الدبلوماسية، يعتزم الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان زيارة بيروت مطلع الأسبوع المقبل في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن. سلسلة غارات إسرائيلية على كرة في الجنوب سبقها إنذار بالإخلاء، وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وحزب الله يرد بشكل محدود عبر مسيرات انقضاضية. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
1: شهد الميدان الجنوبي اليوم تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا استهدف عشرات القرى والبلدات بالقصف المدفعي العنيف وبالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 22 شهيد وعشرات الجرحى. الطيران المعادي الذي شن اليوم أكثر من 100 غارة استهدف خلال ساعات المساء بلدات العباسي

0: كفر ملكي وبصليا ودير قانون النهر ودبعال والبرج الشمالي وصدقين وحنوي ومجد السلم وحداثة والقليلي وجبال البطن. وكان الطيران المعادي قد استهدف عشرات البلدات خلال ساعات النهار، وترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف بالقذائف الفسفورية التي أشعلت الحرائق في يحمر أشقيف وكفر تبنيت وأرنون وزوطر الشرقية. كذلك وسعت المدفعية الإسرائيلية من مساحة استهدافاتها لتصل إلى عمق الكرة المجاورة لمدينة صور مثل الحوش والبرج الشمالي، بالإضافة إلى مئات القذائف التي طاولت وادي الحجير ووادي سلوكي وبلدات الغندوري وصريفة وقلواي ومجد السلم وخربة سلم وكبريخة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف التجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخيام والناقورة وخلة الراج في دير سريان والبياضة، واستهدف أيضا آليات هامر ونميرة في الطيب والبياضة، كما استهدف موقع بلاط المستحدث وكاميرا مراقبة في الطيب ومقرا قياديا في البياضة بالمحلقات الانقضاضية والقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في غضون ذلك أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ الثاني من أذار الماضي حتى السادس عشر من أيار الحالي بات 2969 شهيداً و 9112 جريحاً. في السياق أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية عبر منصة أكس أنه خلال نهاية الأسبوع هجم الجيش نحو 100 هدف في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، منها مواقع رصد بنى تحتية ومستودع وسائل قتالية تابعة لحزب الله. إلى ذلك حلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق العاصمة بيروت، وبقاعا سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك. ومع استمرار العدوان أظهر التحقير الإحصائي الجديد لحصيلة النزوح في المراكز المعتمدة الذي أصدرته خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا ارتفاعا طفيفا في أعداد الوافدين إلى مراكز الإيواء بواقع 335 وافدا جديدا، مما يضع البلدية وغرفة عملياتها أمام تحديات إضافية لاستدامة الدعم. في المواقف دعا النائب غياث يزبك الدولة اللبنانية إلى الاستفادة من الفرصة المطروحة لإنقاذ البلاد من تداعيات سياسية لحزب الله بعيدا عن الضغوط والتهويل، وأشار إلى أن المسارين الأمني والسياسي المطروحين حاليا قد يمهدا لتفاهمات طويلة الأمد. وبشأن قانون العفو العام قال يزبك في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان: سنصل إلى نتيجة قريبا لإقفاله بالطريقة الأقرب للمثالية بعيدا عن البازار السياسي. وفي هذا السياق رأى المسؤول في حزب الله محمود قماطي أن إسرائيل لا تستطيع نزع سلاح الحزب ولا الجيش اللبناني يستطيع أن ينزعه. وأشار النائب إبراهيم الموسوي إلى أن أي إهانة أو إدانة للمقاومة من قبل السلطة التي تسمع كلام الأمريكي والإسرائيلي إنما هي طعنة في ظهر طائفة الوطنيين في هذا البلد، وكفى بذلك عارا وخزيا ومذلة للأمريكي وغيره. الموسوي دعا البعض في لبنان إلى أن يوقفوا ما أسماه تآمرهم على هذا البلد والوطنيين فيه، متطرقا إلى مسألة السلاح:
2: قسما لن نترك السلاح، سنبقى أحرارا ندافع عن مقدساتنا والسلاح.
3: هناك في الوطن من يتنكر لكل هذه التضحية ولكل هذا الوفاء ولكل هذه القيم. يا عيب الشوم، هذه سلطة وصاية. الذين يفرضون وصايتهم على لبنان وبيذلوا المسؤولين اللي مفكرين حالهم مسؤولين، هودي لا ينبسوا ببن شفا، ما بيحكوا كلمة عليهم.
1: وصف النائب فؤاد مخزومي المسار التفاوضي بالوطني الشجاع والمسؤول الذي يعيد لبنان إلى منطق الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار وإعادة الأعمار وبناء المستقبل. عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور أكد من جهته أن جولة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط خلقت مناخا من المسؤولية الوطنية الجامعة رفضا لأي فتنة أو صدام أهلي، وعززت مناخات الوحدة الوطنية. أبو فعور تناول مسألة النزوح والإيواء:
4: واضح أن الحرب لم تتوقف، وحتى إذا ما توقفت الحرب فإن العودة لن تكون سريعة وسهلة، خاصة في القرى التي تم تدميرها في الجنوب. ماذا يفعل النازحون الذين لا بيوت لهم ولا قرى ولا كهرباء ولا طرقات ولا أي مقومات للحياة، الحل الوحيد هو في أن تقتنع الحكومة بضرورة تجهيز مراكز إيواء جماعية كبرى لتخفيف الاحتقان في المدن، تحديدا بيروت، في بعض مناطق جبل لبنان الجنوبي الذي بلغ الاكتظاظ.
1: في ذكرى 17 أيار أعرب حزب الله عن رفضه أي إملاءات وضغوطات ووصايات خارجية أمريكية أو غير أمريكية تحاول أن تفرض بالقوة على لبنان مسارا ومصيرا يطعن بسيادته واستقلاله وكرامته، داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني وسيناريو التفريط بالحقوق وبكرامة الوطن كونها مؤتمنة على ذلك بحكم القانون. التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة حضرت في اليرز بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل والسفير المصري علاء موسى، الذي أكد في خلال اللقاء دعم بلاده لجهود الجيش في الحفاظ على أمن لبنان في ظل ما يمر به من تحديات. من المتوقع أن يحضر قانون العفو العام مجدداً على طاولة اللجان النيابية المشتركة في خلال الأسبوع المقبل لمتابعة درسه ومحاولة التوصل إلى صيغة تحظى بتأييد معظم الكتل حول الفئات المشمولة بالعفو وآليته. وفي السياق تسلم النائب وليد البعريني مذكرة تتضمن مطالب السجناء المرتبطة بملف قانون العفو العام في خلال لقائه وفداً من لجنة متابعة الموقوفين الإسلاميين. وأكد البعريني أن قضية العفو العام تمثل أمانة إنسانية ووطنية، وهو يحمل بعدا إنسانيا قبل أي شيء، مشيرا إلى أن من حق الطائفة السنية كغيرها من مكونات الوطن أن تنال حقوقها كاملة في إطار العدالة والمساواة. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية التي تتخطى معدلاتها وانخفاض بنسبة الرطوبة. يتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة جنوب البلاد.

في ختام نشرة لبنان اليوم تذكير بعناوينها: بين السياسة والأمن، ترجمة البيان الختامي للمفاوضات على النار. الميدان يشتعل، الغارات تمطر الجنوب والاستهدافات تابع. إنقاذا للبنان، بن فرحان في بيروت مطلع الأسبوع. في ذكرى 17 أيار، دعوة من الحزب إلى السلطة. جولة جديدة من النقاش، قانون العفو العام على طاولة البرلمان. ختام نشرة لبنان اليوم من صوت كل لبنان.

0: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني زهرات البقل الشقرة على شعرة تشكيني. أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
1: شو هالصوت الحلو على بكرة؟
0: مرسي يا عمو. عم تقرأ الجريدة؟
1: إيه أكيد عم بقرأ جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير بهالدنيا؟
0: ما لا أكيد.
1: أنت ما بتقرأ؟
0: ما أنا بقرأ. بس عم مش أسرع لك تقرأ من التليفون؟
1: لا لا لا لا يا بنت لا. أنا تعودت على الجريدة. ما في مثله.
0: بس مثلاً شوف لي هالخبر. في منه بالجريدة؟ أوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري. مش لأنه تأكدنا منها، بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
1: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين انه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
0: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه اونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه اونلاين، اسأل حالك سؤال بسيط. مين قاله؟
2: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
3: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يترقب لبنان الرسمي ترجمة البيان الختامي لمفاوضات واشنطن التي خلصت إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من أيار. على خط

0: الصحية. في السياق، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاواوي عبر منصة أكس أنه خلال نهاية الأسبوع هاجم الجيش نحو 100 هدف في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، منها مواقع رصد، بنى تحتية ومستودع ووسائل قتالية تابعة لحزب الله. من المتوقع أن يحضر قانون العفو العام مجدداً على طاولة اللجان النيابية المشتركة في خلال الأسبوع المقبل لمتابعة درسه ومحاولة التوصل إلى صيغة تحظى بتأييد معظم الكتل حول الفئات المشمولة بالعفو وآلياته. أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أنه سيتم إجراء تجربة لنظام سفارات الإنذار العائد للمرفأ، وذلك عند الساعة 5 عصراً.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: نقل موقع ولا عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن اغتيال عز الدين الحداد سيخلف فراغا كبيرا جدا لدى حركة حماس. أوردت القناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تفيد بتجدد الحرب مع إيران قريبا. في الختام، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة BFM الفرنسية إلى أن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ختام العرض الأخير، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: التحيات نجددها للأصدقاء المستمعين في لبنان والعالم، ومنلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.